0: منطقة سيريك جنوب شرقي البلاد، مشيرة أيضا إلى تعرض مواقع في جزيرة قشم وبندر عباس لهجمات. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة ABC نيوز أن الرد على إيران بعد إسقاطها طائرة الأباتشي الأمريكية كان ضروريا، مشيرا إلى أن رد القوات الأمريكية سيكون قويا وحازما. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لديها اتفاق وصفه بالجيد للغاية مع إيران، لافتا أنه سيبقى كذلك. من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. مجدي، يعني ضربات أمريكية باتجاه أهداف إيرانية ردا على إسقاط المروحية، لكن الآن يبدو أن الأمور أكثر هدوءا، يعني والجانب الأمريكي قال بأنها دفاعية فقط. يعني كيف نتوقف عند آخر الأخبار من هناك من الولايات المتحدة حول تطورات هذا الملف؟
1: يبدو أن الأمور انحسرت يعني، والكثير من الأخبار والتقارير أيضا من الجانب الإيراني تتحدث عن عودة الهدوء إلى المناطق التي استهدفت بالضربات الأمريكية. ماجد، التصريحات الأمريكية مستمرة لا تنقطع، يعني هناك مسؤولين أمريكيين يتحدثون ويؤكدون بأن لا شيء يغير الوضع الحالي للاتفاق مع إيران، وأن هذا الاتفاق لا يزال وشيكا رغم هذه الضربات التي جرت على خلفية إسقاط المروحية. ولكن هذه المعادلة لها طرفان، الطرف الأمريكي جزء منها بالفعل، الطرف الآخر هو الطرف الإيراني. قبل قليل عرقجي وزير الخارجية الإيرانية على ما يبدو يلوح بعمل عسكري بالرد أو يهدد بالرد بشكل أو بآخر على هذا التصعيد العسكري أيضا الأمريكي، وإن كان وصف بأنه دفاعي ومتناسب. كل ذلك ماجد يخلق ظروف معقدة جدا وصعبة أكثر مما كان الحال عليه بهذه المفاوضات. والكل يتساءل الآن في الداخل الأمريكي، كيف من الممكن أن يستمر هذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتسويق لهذه السردية والرواية بأن الاتفاق وشيك وقريب، بينما الضربات العسكرية يتم تبادلها ما بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. ماجد،
0: لكن في نفس الوقت هذا مجدي يعني يأتي الرد في مرحلة حساسة، يقال بأنه وشيك في توقيع هذا الاتفاق، لكنه يرسم معادلة جديدة. يعني الجانب الإيراني يقول لا اقتراب للمروحيات الأمريكية من مضيق هرمز مثلا، الجانب الأمريكي يضرب مواقع في قشم. يعني هناك وضع لحدود مختلفة عما كانت يعني من ذي قبل، وعسكريا،
1: وهذا يصعب أكثر وأكثر من المسار التفاوضي ومجرى المفاوضات ما بين الجانبين. يعني الآن الحديث الإيراني بشكل أو بآخر ماجد، دعنا نقولها صراحة، تطالب القوات الأمريكية بالانسحاب من المنطقة، تطالب القوات الأمريكية بالابتعاد عن الشواطئ الإيرانية، وأبعد من ذلك تطالب أيضا بسيادة على مضيق هرمز وفقا لآلية جديدة يوافق عليها الجانب الأمريكي، تطالب الجانب الأمريكي بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة بحوالي مبلغ يصل إلى 25 مليار دولار. هذه يعني مستوى من الطلبات التعجيزية للجانب الأمريكي. كيف من الممكن لترامب أن يقبل بمثل هذه الشروط؟ أيضا تطالب بأن هناك أصوات إيرانية موجودة علينا دائما أن نذكرها، متشددة أيضا في الداخل، وتطالب بعدم تسليم اليورانيوم المخصب إلى الجانب الأمريكي. ما الذي تبقى؟ ما الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي عن صفقة وعن خرق دبلوماسي واقتراب وشيك للتوقيع؟ التوقيع على ماذا؟ هذه التصريحات هناك من أصبح يقول في الداخل هنا بأنها للتسويق الداخلي، لضبط أسعار النفط في الداخل الأمريكي، لأيضا تشجيع الأسواق الأمريكية وتحديدا ناجد أسواق الأسهم هنا على الاستمرار بتحقيق أرقام قياسية تخدم رواية ترامب في الداخل وتخدم قاعدته الحزبية وتخدم أيضا حزب الجمهوري المتعثر في استطلاعات الرأي على بعد أشهر قليلة جدا من الانتخابات. وكل ذلك دائما أكررها ودائما أعيدها، تأتي في أجواء المونديال، يعني 24 ساعة فقط تفصلنا عن مونديال كأس العالم. لا يمكن مطلقا لترامب أن يأتي بسردية عسكرية شرسة وهجمات واسعة النطاق على الجانب الإيراني، والمونديال على بعد 24 ساعة في الولايات المتحدة الأمريكية. ماجد،
0: طيب أشكرك مجدي يازجي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك على هذه التحليلات مجدي. صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة ملحوظة للغاية في ظل الحرب مع إيران. وأوضح رايت أن الأمر سيستغرق عدة أشهر للعودة إلى التدفقات الطبيعية للطاقة بمجرد انتهاء الحرب. وتوقفت حركة السفن في المضيق إلى حد بعيد منذ الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي، مما عطل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن وطهران ترغبان بشدة في التوصل إلى صفقة، ولفتت الصحيفة إلى أن المفاوضات تواجه صعوبات بسبب مواقف المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، والذي يتأخر في التوقيع على الصفقة. وبحسب نيويورك تايمز، يحثر الوسطاء من أن إطالة أمد التفاوض تزيد من فرص انهيار عملية السلام. لطالما ظهر دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو كحليفين يسيران في الاتجاه نفسه، لكن التطورات الأخيرة في المنطقة كشفت أن الطريق لم يعد واحدا كما كان. من إيران إلى لبنان تتزايد مؤشرات على اختلاف في الأولويات بين واشنطن وتل أبيب، ما يطرح تساؤلات حول حدود هذا التباين وتأثيره على ملفات المنطقة المشتعلة. مزيد من التفاصيل مع الزميلة لبنى منصور.
2: خطر لي سؤال على هالأوضاع اللي عم بتصير، هل ما زالت العلاقة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو كما كانت؟ سؤال رجع بقوة بعد سلسلة مواقف وتصريحات كشفت أنه واشنطن وتل أبيب ما بقى عم ينظروا لملفات المنطقة بنفس الطريقة، بالوقت اللي بيركز ترامب على إنجاز اتفاق مع إيران وإنهاء التصعيد الإقليمي. يبدو أنه نتنياهو لسه بيشوف أنه الضغط العسكري جزء أساسي من المعادلة. الخلاف ظهر بوضوح بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت. فبحسب تقارير أمريكية، طلب ترامب من نتنياهو عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني اللاحق، واعتبر أن المفاوضات مع طهران وصلت لمرحلة حساسة نوعا ما، وأنه أي تصعيد جديد ممكن أنه يهدد فرص التوصل لأي اتفاق. بل أنه ترامب قالوا بوضوح أنه إسرائيل رح تضطر لقبول أي اتفاق بتتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، وأضاف أنا يلي بتخذ القرارات مو هو. لكن رغم هالشي ومثل ما شفنا ما توقفت الضربات الإسرائيلية، وهو يلي دفع بعض المراقبين
3: من بعد جولتنا مع الأخبار. منذكركم بحالة تقسني لها نهار غائم، درجات الحرارة توصل لل 22 على صعيد ميلبن، كمان غائم اليوم، درجات الحرارة 18 درجة. منتابع نحن وياكم سوا من راديو تؤمية.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية، من الرب منطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرأ النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح، The multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread, pray to help the poor. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour, معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سوا منكمل نحن وياكم عبر راديو تأني أستراليا 1638 أيام. رجعت تطورت الأمور في هذه الأثناء حسب وكالة مهر ذوي انفجارات بقشم وبندر عباس وسيريك وجاسك بجنوب إيران. يعني من بعد ما هديت الأجواء قبل شوي والمعلومات اللي وردت أنه صار في نوعا ما تهدئة، ولكن حسب آخر المعطيات والأخبار الجديدة انفجارات حدثت بهالأثناء في قشم وبندر عباس وسيريك وجاسك بجنوب إيران. يعني ما بعرف إذا رح تكون هالضربات محدودة أم فعلا رح تجر لرد إيراني أو تتوسع العمليات العسكرية، وقد تكون في الساعات اللي جاية تدخل إسرائيلي. مين بيعرف يعني، لأنه إسرائيل بدأ إياها هذه اللحظة لحتى بتواجه ضرباتها لإيران، اللي كانت بنهاية الأسبوع كان عم يحاول الرئيس الأمريكي تهدئة الأجواء بين إسرائيل وإيران، إلى أنه اليوم العمليات اللي عم بتكون من قبل الأجانب الأمريكي. إذن هذه الانفجارات بقشم بندر عباس، خلينا نتابع نحن وياكم بهالوقت مع آخر المعطيات والخبر اللي ورد قبل شوي. حسب القيادة المركزية ببيان أنه العمليات انطلقت مؤكدة أنه المهمة بتمثل رد متناسب على العدوان الإيراني الغير مبرر. بوقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء سمع ذوي انفجارات بالمناطق الشرقية من أقليم هرمزاجان، وبالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدأ تنفيذ الضربات لوصفتها بأنه دفاعا عن النفس ضد إيران. وسائل إعلام إيرانية رسمية أيضا أفادت بسقوط قذيفة بمنطقة سيريك الواقع شرق محافظة هرمزاجان بدون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الانفجار أو حجم الأضرار. أكسيوس عن مسؤول أمريكي جولة تالتة، إذن من الضربات تجري الآن، فإذن هيدي جولة تالتة من الضربات الأمريكية. فهل رح تحتفظ إيران بحق الرد أم يعني رح تزيد الأمور تعقيد ورح يكون في هونيك رد إيراني؟ كما ذكر يعني كمان لمح عرقجي أنه رح يكون كمان في هونيك رد إيراني، ولكن كيف رح يكون مين بيعرف يعني الأمور وين راح وبأي اتجاه. ما لكم إلا تابعونا لتابعوا آخر خبر وآخر حدث عم بيصير بالدقيقة، دايما تؤمني حاضرة لحتى تكون معكم لمواكبة أي خبر عم يردنا أو مواكبة الأحداث اللي عم تصير بمنطقة الشرق الأوسط. يلي كنا فاكرين ما بعرف إذا هو عن قصد أو عن غير قصد إسقاط الأباتشي المروحية الأمريكية، هي لحتى تستفيد إيران من التحضيرات للمونديال. إذا كان فعلا هو هيدا هو الهدف، فبالوقت يلي الجانب الأمريكي كمان رد، لكن هذا الرد هل رح يبقى كمان محدود لحتى يعني مثل ما سبق ذكرنا ما يأثر على مجريات الألعاب المونديال أو الكأس العالم؟ وبدنا نشوف يعني، ما حدا عارف يعني الأمور وين رايحة وكيف رح تكون الأوضاع الأمنية. عم نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مع المشاهد اللي عم تمرق أمامنا. للحقيقة في تخوف كتير كبير يعني كمان من تصعيد غير مسبوق، خاصة إذا دخلت إسرائيل على الخط. بهالأثناء كمان سمع ذوي انفجار بجزيرة قشم جنوب إيران، وظاهر أنه عم بتكون الاستهدافات موزعة مثل ما سبق وذكرنا. يعني كان قبل شوي كمان في استهداف أمريكي، وهالوقت بهالوقت سمع ذوي انفجار بجزيرة قشم جنوب إيران. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي على 1638 AM مع مزيد من تعليقاتكم ومداخلاتكم. لكل اللي عنده أي تعليق كيف بيشوفوا اليوم الرد الأمريكي على إيران، يعني هل رح تكون الأمور هيك تمشي بهالطريقة وبهالشكل، والعالم بتلاقيه أنه عايش حالة جمود، لأن إذا بقيت عملية الاستهدافات رح تكون بهيدا الشكل، ضربي من هون ضربي من هون، ومضيق هرمز اللي لا يزال مقفل، والضربات اللي عم تكون على جنوب لبنان للأسف، يعني لبنان المشاهد اللي عم نشوفها للحقيقة قدي موجعة لأبعد الحدود، أنه العالم بالليل اللي عم تترك منازلها وبيوتها وتروح يعني بالعراء مثل ما بتنقال لحتى يهربوا من الاستهدافات الإسرائيلية، عم يفترشوا الأرض، يعني طرقات. اليوم مع زميلتنا ماريا اللي كنا تبعنا معها صباحا، أنه الوضع قدي وضع مأساوي من خلال العمليات النزوح الكثيفة اللي شهدتها مناطق بجنوب لبنان، خاصة صور يلي كانت بقلب العاصفة كانت المساء، فكمان مع سقوط عدد من الضحايا في الاستهدافات الإسرائيلية. هلا هو شو هو السبب؟ يعني طلعت صرخة الأباء الروحيين اليوم اللي كانوا عم بيناجدوا المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذا الاعتداء الإسرائيلي، ولكن مين بده يرد اليوم؟ بتلاقي المجتمع الدولي بحالة هدوء، سكون، بالكومة، ما هيك؟ ما بعرف. هيدا المجتمع الدولي، الأمم المتحدة ما في موقف لها تجاه ما يحدث اليوم بلبنان؟ عن جد يعني أنه سؤال بينطرح، أنه ليه اليوم في تراجع بمواقف الأمم المتحدة؟ ما تطلع وتستنكر ويكون في تحرك، حتى إذا تحركوا يعني لا دور لا لون ولا هيبة يعني ولا شيء، بس هيك نقبض كل آخر شهر الموظفين بالأمم المتحدة، نقبض بس أنه دور فاعل حقيقي لمتابعة الأحداث اللي عم تصير بالعالم، الحروب اللي عم تصير بالعالم، إن كان بلبنان، إن كان بغزة بوقتها، أو إن كان بنيجيريا أو بالسودان، وين دور الأمم المتحدة؟ عن جد يعني سؤال بينطرح اليوم. هيدا لفتتني، رجعت ذكرنا أنه في مجتمع دولي من خلال مناشدة رجال الدين اليوم عنا بلبنان، خاصة من مدينة صور واستهداف الحي المسيح اليوم بمدينة صور، فناشدوا المجتمع الدولي لإيقاف هذا النزيف وإيقاف هذه العمليات العسكرية. فجد سؤال بينطرح، وين المجتمع الدولي؟ وين الأمم المتحدة من ما يحدث اليوم بمنطقة الشرق الأوسط؟ نرجع لكم مستمعينا كمان لكل اللي عنده أي تعليق على موضوع اليوم، خاصة فيما يتعلق بالنسبة لهذه المنافسة بين بولين هيسن وزعيم الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، اللي بلشت حملاتهم الإعلانية ودعوة لدعم والتبرع لهم. حزب العمال يلي عم بيطلب $27 بس عمل سولد، ما بعرف كيف بتشوفوا اليوم $27 حسب الحملة والدعم. أما بولين هاسن يلي متوقعت كمان يوصل الدعم لها بنسبة $1,000,000 للحملات الإعلانية للترويج أكيد لحملتها الانتخابية. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع استراحة، ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي. Spanning four generations of news, talk back and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل
4: 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
5: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضاً. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
7: صباحك يبدا عنا. صباح الخير. صباح الخير. Waking up early. Wake up feeling refreshed. صح ونص. Wake up. Come on, it's time to get up. على راديو تويني. It's my show. اخبار بتهمك.
8: Okay, let's go.
7: مع تويني كل صباح.
9: Wake up.
0: نرجع لكم مستمعينا من راديو تؤمي مع زميلنا نشأت اللي صار معنا بخلال هالوقت على السماع لحتى نتابع معه الأحداث الأخيرة من بعد إسقاط الأباتشي. اليوم الرد الأمريكي والجولة الثالثة، كانت جولة الثالثة من الضربات على إيران تجري في هذه الأثناء. يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
10: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. الحقيقة أنا مش عارف، أنا شو بيقولوا باللبناني، تعيت يعني تعيت مع
0: ترامب.
10: يعني ما حدش عارف إيه اللي بيحصل. يعني هو مثلا يطلب من نتنياهو أنه هو يوقف الحرب بسرعة، هو يبدأ، يعني ما حدش عارف إيه اللي بيحصل بالضبط.
0: نعم.
10: بس هل يعني في ساعات في ناس بيكونوا يعني يقول لك خد الحكمة، يعني يعني ما حدش يعرف هل الرجل يمكن بيخطط واحنا ما نعرفش، ما يمكن بيعمل حاجة ما عرفش، يمكن نتائجها هتظهر بعدين، ما حدش عارف. لكن هذه الشخصية استثنائية جدا، يعني
0: ما مرق أبدا
10: يعني نهائيا
0: على هيدا
10: لا الشكل. هو يمكن مرة وإحنا ما خدناش بالنا منه، يعني يكون مثلا
0: معقول
10: لا يكون موظف في في في في في, في شغلانة، يعني يكون عنده هذه العقلية وهذا عدم التوازن النفسي وكده.
0: هلا ممكن يكون عم يلعبها يعني بشكل سياسي، ممكن يكون يعني محترف،
10: كل شيء
0: لأن بده يسير الحليف بمنطقة الشرق الأوسط اللي هي إسرائيل، وبنفس الوقت بده يديري ما يحدث عنده كمان بالداخل الأمريكي، لأنه في عندك الانتخابات النصفية وعندك شعبيته اللي تراجعت بشكل كتير كبير. يعني
10: طبعا لأن الناس لم تستفيد من أي حاجة خالص. يعني في أمريكا هو لازم الدول الرؤساء الدول الكبار لازم يراعوا أول حاجة الشعب بتاعهم، يعني الواحد ما يقدرش ينقل، يعني يبص يقول لك مكن رجلك في أرضك وبعدين اتطلع على أراضي الآخرين، no problem. بس أنت لازم يكون عندك شعبك هو أهم حاجة، هو اللي لازم يستفيد من وجودك وانت وانتخبك على أساس أن أنت هتدي له نوع من أنواع الرفاهية، أنك أنت يعني الناس اللي زي كده لما بينتهي وقتهم بيتبهدلوا بهدلة جامدة، يعني الشعب مش هيغفر له أبدا أبدا نهائيا هذه التصرفات اللي بيتصرفها. يعني لو أنت كنت دخلت في حرب في إيران كفي، يتكفي يتقدر، يعني ما تخشش حرب نهائيا. في أشياء لازم في الحروب لازم واحد رابح وواحد خاسر، أو مش ممكن أبدا، يعني لازم يكون في فصل للأمور، مش تسيبها هيك يعني على هيهاتها كده. نعم. ومنفعش
0: يعني ما فيك تقوم بعمليات اغتيال لمسؤولين إيرانيين واليوم تقول أنه أنا وكنت حاطت هدف بإسقاط النظام، وتقول أنه أي يوما ما رح اجتمع مع مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الجديد. ففي هيدا التناقض اللي فعلا اليوم عم بيضيع المصداقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نعم. يلي من وقت ما وصل بيحكي بالسلام، وحتى العالم اللي شبهه برجل السلام يعني أطلق عليه رجل السلام. فاليوم وين نحن من هذا السلام ضايع؟
10: هو بيحب الأقوياء، هو تربيته ونشأته يحب القوي ما يحبش الضعيف. الضعيف بيتبهدل قدامه لترامب، يعني احنا شفنا طريقة استقباله للصين وروسيا غير استقباله لماكرون مثلا، او استقباله لرؤساء اوروبا، او اسمه زيلينسكي ده الكوميديان ده، يعني ما او لاي حد تاني، يعني بي بي بي دائما بيخاف من الاقوياء. فايران لحد دلوقتي مبيناله ان هي قوية، فهو خايف ومرعوب. يعني هي ايران ما هيش قوية ولا حاجة، انت هو كمان ما بيفكرش ان هو ضرب ايران ضربات موجعة، يعني ان رجع ايران ليمكن 100 سنة لورا، الضربات للمنشآت اللي هي

0: بالدنيا كان يقدر يوصل يحققها، وكانت فاهم ما نعرفش ايه اللي بيحصل. انا حيران حقيقه حتى الكلام مش عارف اوصفه يعني، والله لا يوصف.
1: ضيع المحللين. خلينا اقول حتى المستشارين يعني. خلينا نتابع مع بيير من الجولد كوست كوينزلاند. صباح الخير.
2: صباح النور كلود نشا.
0: صباح
2: الخير نشا. It is a game of chess. If you play a game of chess, you will know it all about politics and entrepreneur business world. It's a game of chess. The leaders, two kings, doesn't care about the queen. He'll use the queen anyway. But if she dies, it doesn't matter. I'm not gonna be dead. So it is a game of chess between Iran, China, Russia, and those four major countries. Before, a couple of months ago, between China and USA was really bad in economics. Game of chess. Now they're coming back. That's what it's all about. And your average pawns and knights and bishops, they're just controlled. They just told what they've been
0: to do. أنا معاك بس برضو لما بتلعب الشطرنج انت بتحاول تضعف الخصم اللي قدامك عشان تقدر يكون عندك وقت او عندك خطه معينه انك انت بتقضي بيها على الملك. فيعني عمال بيخسر كل الاوراق، العساكر خسرها والفيل خسره والطابيه اللي هي القلعه، يعني خسر كتير حقيقه، فهيبقى لا مؤاخذه يعني لوحده كده.
2: No, he won't.
0: ما نعرفش. انا ما اقول لك
2: you know why.
0: بس انا شايف ان هو بيخسر كتير او لا. ودائما دائما بيير بيقول لك لما بتشوف عدوك يعني بيغلط ما توقفوش، يعني don't interrupt him. يعني لما بتشوف عدوك بيعمل غلطات، فالصين وروسيا شايفاه بيغلط فهم سايبينه يعني بيغلط. والغلط هو بيخسروا أوراق، بيخسر كتير في الشطرنج، بيخسر أوراق كتير ويبقى فارنبولي بعدين بيكون خبطة صغيرة بيطير. يعني
1: خلينا نستقبل اتصال من إبراهيم من منطقة ياجونا سيدني. صباح الخير.
3: والنور يعطيك العافيه.
1: يا هلا الله يعافيك، تفضل ابراهيم.
3: بدلوله انا تعليقا على اللي كنا نحكي قبل هذا الاخ، يعني انه ايران مش قويه ولا حاجه. يعني ايران اللي عم تطرق امبارح 30 صاروخ على اسرائيل، شو بده من ايران اكثر؟ يعني مصر واقفه اكثر من ايران بالطليعه؟ هلا مش هذا الموضوع، نحن موضوعنا نحن ترامب مقسوم أمريكيا صار من تحت 30% وما بيتخلى عن نتنياهو، عنده مشكلة. ولكن تاريخنا نحن بصراعنا مع إسرائيل هذا العدو ما بيعطيك شيء إلا بالقوة ولا يمكن. هلا دولتنا اللبنانية الله يخليلنا إياهم اللي رايحين منبطحين على السلم، شو السلم؟ طب يعطوهم وقت يطلع مار حقيقي، يعني ما الطيارات ما تطلع يبلشوا بالانسحاب، يعطوا نوايا طيبة.
1: طيب شو عندك حل غير المفاوضات؟
3: نعم؟
1: شو عندك حل غير المفاوضات اليوم؟
3: لا أنا برد المفاوضات، بس كيف؟ روحوا تعوا روحوا وتصوروا برد المفاوضات. نحن بدنا السلم، إسرائيل ما بدأ حزب الله يسمع السلاح ينسحبوا، حزب الله بروح مع الدولة بيعملوا اتفاع السلاح. هذا اللي بنيه نحن،
0: ما هو ده المطلوب حقيقة.
2: بس إسرائيل بس حزب الله ببدن الشعب اللبناني.
3: كيف؟
2: يوم بيقول لك أنا لبناني، أنا بدافع عن لبناني، وتاني next minute بدي ننسي الرئيس، بدي أقتل كل واحد قدامي. أنا منك لبناني.
3: لا مش مزبوط.
2: أنت إيراني حبيبي.
3: لا اسمح لي، مش مزبوط تقتل كل واحد قدامي. لا نحن يمشي رئيس الجمهورية هلا رئيس الجمهورية.

0: يا بدي رأيك تاريخي. يقول نحن ما عادش نعمل مفاوضات إلا بوقت حقيقي لوقت إسلام مار.
1: طب ليه ما بيعطي الأسلاح للشعب للحكومة وللرئيس اللبناني؟ ما في صار له سنتين هلا وعم بيطلع بينزل احتجاج على إسرائيل على إسرائيل. أعطينا هذا الـ weapons and we will stand beside you.
0: معلش فهمت عليك معلش شوي. حسب الله لا يمكن يسلم سلاحه
1: للبناني للشعب اللبناني. كيف يعني كيف ممنوع؟ عم تقول لي انت هلا ان الرئيس اللبناني عم يقول لك سلم اسلاحك. انا اللبناني انا الرئيس البلد وانت عم تقول لي ممنوع.
0: لا اسمعني
1: كيف
0: خليني كده ما تقطعني.
1: سوري سوري
0: شو هيك حبيبي بس الله ما بيسلم سلاحه الا اذا اتبعوا اوقات الاعمار
2: بعدين بروح لعند الرئيس الجمهورية بيعملوا اتفاق. ما صار لنا سنة أكثر من سنة من وقتها
1: سنتين حبيبي
2: الانتخابات واللي كان عم يدعو رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لا تسليم سلاح حزب الله نزع سلاح حزب الله والتعاون مع الدولة اللبنانية. شو عمل حزب الله في هذه الفترة كلها؟
0: 15 شهر ولا ضرب طلع على إسرائيل. بس الخيامة خيامة كانت والاندفاع من نواف اسلام وجدريف عوض. شو عملوا بال 15 شهر اللي راح لنا نحن اكثر من 500 شهيد في 100 بيت.
1: ما انت جبت الحرب لحالك حبيبي. انت قتلت شعبك
0: حبيبي. لا
1: انت قتلت ولادك ونسوان.
0: ما جبت الحرب لحالي.
1: نعم. انا مش انا مش جايب الحرب على لبنان. نسترالة جاب الدمر لكل البناية وليك الشعب الجنوب عم بينام على الطريق. انتيم الشعب اللبناني بينام على الطريق ابدا. انت ايراني نسترالة هيدا دمر اللبناني.
2: طيب
0: اسمه سيد حسن اسمه نسترالة هيدا.
2: اوكي
0: احنا ما تحطينا من اسرائيل. اسرائيل متعدي علينا من سنة 42
1: من 48 لبنان. بس هي لبنان تضرب سوريا وتضرب لبنان اسرائيل. شو خاصنا نحن اصغر لبنان بلد بس نحن شعبنا قوي. بس ليه نحن نتعامل بين سوريا وبين فلسطين؟ ليك الحرب فلسطين شبنا ببلدنا نحن ببلدي انا بارضي اوكي ويتأمروا علي انا اعوذ بالله.
2: اوكي شكرا شكرا بيير.
3: على فكرة بس بيير قبل ما يروح عايز أقول له حاجة مهمة. نعم. بتعرف أنت إيران هي إيران هي اللي مخترع الشطرنج؟
1: Of course. And
3: okay.
1: Play very well.
3: Yeah. And they so they يعني هو فهم اللي عاملين اللعبة فبيلعبوها كويس. يعرفوا يلعبوها إزاي؟
1: Of course.
3: نعم.
1: ولبنان هي the pawn the pawn. Not a knight, not a bishop, a pawn. And the average Lebanese person is just a slave who believes in them.
2: Okay, تفضل إبراهيم.
0: يا أخي إيران والشطرنج وما الشطرنج. إيران شو بدعة من كل الدول العربية؟ شو بدعة من لبنان؟ لأن إيران دولة عظمى غصبا عنه لبنان بتحبها وما بتحبها. مين استرجع يضرب على إسرائيل الصاروخ؟ مصر
2: 100 مليون
0: عظيم 100 مليون ناس في مصر.
2: هيدا رأيك إبراهيم هيدا رأيك بيير. نرجع لزميلة نشأت يعني أكيد لحتى ننهي الحوار. شو عندك تعليق نشأت على شيء اللي سمعته؟
3: لا هو بالنسبة لحزب الله في لبنان كلنا عارفين وما فيش حد أوكي. أبدا خافي عليه إن لحظة. حزب الله
2: لحظة.
3: بيكون فرع
2: لحظة
3: يا لطيف
2: مقر خاتم الأنبياء. استهدفنا بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأخيرة على مدن إيرانية. فأذن حسب مقر خاتم الأنبياء. معك حق تقول يا لطيف.
3: نعم
2: وعلى يستر
3: نعم. ربنا يستر
2: فعلا على يستر يعني أكيد مع هال
3: لما أصل الحروب ما هو أنا ما نحن ما نعرفش بالضبط ترامب إزاي بيفكر. ما هي دي المشكلة. هل الراجل يعني ممكن يعمل مفاجآت بعدين؟ ما حدش يعرف. الناس اللي حواليه يعني حتى المستشارين بتوعه خايفين يقولوا له نصائح هو يكون غير مقتنع بيها, ودي مشكلة كبيرة جدا. أي رئيس دولة لازم ياخد عنده يكون عنده مستشارين, وبعدين مش مستشارين مقربين, لازم يكونوا عندهم مهنية, لكن مستشارين وكلهم أصحابه وأصدقائه وقرايبه. فيعني ما نعرفش إيه يعني. ربنا يخلي الفترة تعدي لحد نوفمبر بسلام. ليه لحد نوفمبر؟ لأن في انتخابات. بعد الانتخابات ترامب مش هيقدر يشتري يعني كرسي للبيت الأبيض بدون ما يستشير الكونغرس. يعني من هنا لحد نوفمبر يعني تعدي الأمور نعم. بسلام, لأن بعد كده ما هيكونش عنده هذه القوة والقدرة واللي احنا شايفينها. هيكون ضعيف كتير جدا زي ماكرون بالزبط, أو زي الرؤساء الأوروبيين ما عندهمش أي سلطة نعم. خالص في تنفيذ أي شيء.
2: شكرا نشأت, يعطيك ألف عافية. رح نتابع سوا مشوارنا الصباحي من توامية أستراليا مع فاصل قصير, ومنتابع من بعدها مشوارنا مع البريك.
4: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ, ويضعف تركيزك, وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800.
2: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو تؤميه على 1638 AM الساعة 10:52 باستوديوهاتنا. آخر المعلومات, الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى تتصدى قوتنا للعدوين حسب التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري. إذن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى تتصدى قوتنا للعدوين. مع التطور الخطير اليوم ظهر أنه إيران اللي عم ترد على الهجوم والهجمات الأمريكية, وهيدا التصعيد الغير مسبوق اللي ما بعرف إذا كمان إسرائيل راح تدخل مع طلوع الفجر كمان على خط هذه الاشتباكات. إذن هيدي كمان التحذيرات اللي اجت من قبل عرقجي, اللي كمان قال يعني إذا عليكم أنه ترحلوا. آخر المعلومات اللي وردت عن وزير الخارجية اللي كمان بآخر المعلومات اللي بيقول عباس عرقجي اللي ردا على الهجوم على إيران اللي طلب من الولايات المتحدة أو الجانب الأمريكي بالانسحاب من الريجين إذا بدكن أن تكونوا سلمين, to be safe. فهيدا من خلال وزير الخارجية عباس عرقجي. فكرنا الكلام كلام, ولكن ظاهر أنه الجانب الإيراني رد على الهجمات الأمريكية. التلفزيون الإيراني على الحرس الثوري في حال استمرار هيدا العدوان، فردود أكثر قسوة ستكون بانتظار العدو. هل راح يعني يقبل الرئيس الأمريكي بهيدا الرد الإيراني، أم فعلا نحن رايحين لمرحلة فيها كثير من التصعيد والتهويل؟ إذن هيدي آخر المعلومات. كان الجيش الأمريكي لشن غارات على إيران ردا على إسقاط أباتشي. كان قبل شوي جولة ثالثة من الهجوم على إيران، يعني حتى على قشم، ولكن كمان بنفس الوقت الجانب الإيراني يلي رد على هذا الهجوم. إذن في حال استمرار العدوين فردود أكثر قسوة ستكون بانتظار العدو حسب الحرس الثوري الإيراني. إذن تطورات خطيرة عم تشهد المنطقة في هذه الأثناء. كيف رح يكون الرد أيضا؟ هل رح تدخل إسرائيل على الخط؟ هل رح يدخل حزب الله أيضا على الخط؟ وهل رح يكون في هونيك محاولة تهدئة من الجانب الأمريكي بيعتبر مثلا ضربي بضربي وبتنتهي هون، أم فعلا اليوم رح يكون في رد أمريكي عنيف على هذه الضربات أيضا وعلى هذا الرد اللي إجا من الحرس الثوري الإيراني؟ لأنه كمان إيران اليوم بموقفها التصعيدي في حال استمرار العدوين فردود أكثر قسوي وشراسي رح تكون بانتظار العدو. إذن خليكم معنا على السمع برفقة راديو تؤمي أستراليا، رح نكون نحن وياكم مع تغطية إخبارية شاملة، وخاصة يعني كمان من خلال آخر التطورات بهذه الأثناء. رح ننتقل لاستراحة وننتقل لحتى نتابع التطورات الأوضاع اليوم، شو اللي عم بيصير بهذه الأثناء بين إيران وما بين واشنطن. رح نتابع إذن بهالأثناء مع فاصل قصير، ومن بعدها رح تتابعوا آخر أهم التطورات لليوم لمتابعة آخر أهم المستجدات على صعيد الحرب على إيران. 02-965-3300 عبر الواتساب على 014-638-638، دائما فيكن إمكانية التواصل بخبر حسب مقر خاتم الأنبياء استهدفنا بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأخيرة على مدن إيرانية. أي منطقة اللي استهدفوها؟ يعني أكيد ما بعرف إذا هو المقصود دول الخليج، ولكن مش معروف لغاية هذه اللحظات أي دولة اللي كانت مستهدفة من خلال يعني وجود هذه القواعد الأمريكية بالمنطقة اللي استهدفت من قبل الجانب الإيراني. رح توقف عند استراحة وبتابعوا مع تغطية إخبارية بتابعوها عبر راديو تؤمي أستراليا لآخر المستجدات والحرب على إيران.
11: صباحك يبدأ عنا
12: feeling refreshed.
13: Wake up!
12: Come on, it's time to get up.
11: على راديو تؤدي.
12: It's my show.
11: أخبار بتهمك.
13: Okay, let's go.
11: مع تؤدي كل صباح.
14: Wake up.
4: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
15: QME Australia News.
16: ABC News.
17: Mike Kermode with the top stories.
16: The US military says it's begun launching what it calls self-defense strikes against Iran in retaliation for the alleged shooting down of an American Apache helicopter. Iranian state media says the port city of Sirik and Keshem, an island in the Strait of Hormuz, have been targeted. Foreign Minister Abbas Araghchi has posted on social media that the US has tested Iran's determination and Tehran will leave no attack or threat unanswered. Prime Minister Anthony Albanese says he's received two security briefings this morning about the situation and that he's very worried about the global impacts of the escalating war. Anti-immigration protests have broken out in cities across the UK after the arrest of an asylum seeker accused of a vicious stabbing in the Northern Ireland capital, Belfast. Demonstrators have set fire to cars, bins and homes after the brutal alleged knife attack which resulted in the 30-year-old Sudanese man being charged with attempted murder. Police and politicians in Northern Ireland and in Westminster have been calling for calm. And Deputy Opposition Leader Jane Hume says the coalition intends to rebuild support among voters, but doesn't need One Nation to do that. Yesterday, Opposition Leader Angus Taylor left the door open to a preference deal with One Nation at the next election, saying he'll work with anyone to get rid of Labour. Senator Hume says her party understands it needs to regain the public's trust after two coalition breakups. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast. Yeah.

0: الجيش الأمريكي يشن موجات متتالية من الضربات على إيران ردا على إسقاط مروحية، وترامب يصف الرد بالضروري. وسط تصعيد إسرائيلي في صور وقرى الجنوب، الرئيس اللبناني يؤكد أن انسحاب إسرائيل يسقط مبررات بقاء السلاح خارج السلطة الشرعية.
1: والله أنا بقول يسلموا، ما بدنا حاجة، ضايل إلا نعيش بكرامة وبس.
0: من قلب غزة تصاعد المطالب الشعبية لحركة حماس بتسليم سلاحها لإنقاذ ما تبقى من القطاع ووضع حد للمعاناة. اندلاع أعمال عنف في بلفاست في إيرلندا الشمالية، ودعوات لاحتجاجات مناهضة للهجرة بعد حادثة الطعن.
2: سكاي نيوز عربية مع ماجد الفارسي.
0: أهلا بكم وحياكم الله. أفاد مسؤول أمريكي كبير لموقع إكسيوس أن الجيش الأمريكي شن موجة ثالثة من الهجمات على إيران، وقالت سنتكوم في بيان لها أن الضربات تأتي ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الضربات تعد ردا متناسبا على العدوان الإيراني غير المبرر. وأفاد موقع إكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية حول مضيق هرمز. ويأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن هجوم على منطقة سيريك جنوب شرقي البلاد، مشيرة أيضا إلى تعرض مواقع في جزيرة قشم وبندر عباس لهجمات. الآن تتحدث القيادة الوسطى الأمريكية أن الجيش الأمريكي يكمل ضرباته على إيران، وهو قام بثلاث موجات من الضربات. الآن يعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل ضرباته على إيران وانتهى منها. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة ABC نيوز أن الرد على إيران بعد إسقاطها طائرة الأباتشي الأمريكية كان ضروريا، مشيرا إلى أن رد القوات الأمريكية سيكون قويا وحازما. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لديها اتفاق وصفه بالجيد للغاية مع إيران، لافتا إلى أنه سيبقى كذلك. نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يعتقد أن اتفاق سلام مع إيران بات وشيكا حتى مع شن الولايات المتحدة ضربات انتقامية على إيران. وأضاف المسؤول أن العمل العسكري الأمريكي ردا على إسقاط مروحية الأباتشي والمفاوضات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز يمكن أن يتعايشا كمسارين منفصلين، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية في المرحلة الثانية من اتفاق تسوية في الوقت الذي لا يزال الرئيس ترامب يحتفظ بجميع الخيارات. معنا من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ميسون الدكتور ديفيد رمضان. أهلا بك دكتور ديفيد. دكتور، انتهى الجيش الأمريكي قبل قليل من ثلاث موجات من الضربات على إيران ردا على إسقاط الأباتشي الأمريكية. هنا لابد من الحديث، أنت كيف تقرأ هذه الضربات، هذه الموجات؟ هل هي فعلا انتقامية أم هي بداية لشيء أكبر؟
3: مساء الخير، شكرا للاستضافة استاذ ماجد. لا فعلا انتقامية، ولكن انتقامية مع رسالة واضحة. كان أصبح معروف من تصرفاتهم إنه الإيرانيين أساءوا الفهم لموقف دونالد ترامب في الأسابيع الماضية. لقد أساءوا فهم الصبر وعدم النية بالرجوع إلى الحرب مع قدرة وإمكان أمريكا بلحظة أن تعود إلى الحرب. فكانوا قد ضربوا المواقع في الكويت وأرسلوا الصواريخ إلى الكويت كذا مرة والبحرين وإلى آخره، وكان الرئيس الأمريكي يجعل ذلك يمر من دون أي ردات فعل، لأنه النية الأمريكية هي الوصول إلى اتفاق، وهو برأيه إذا لم يكن هنالك من من خطر على الجيش الأمريكي، خطر مباشر مثل ما بنقول على اللبناني نحن أستاذ ماجد، بمرقها مرقها كذا مرة، ولكن هذه المرة لن تمر ولم تمر. وكان الرد حازم بثلاث موجات مثبت ومعزز في منطقة مضيق هرمز وحواليها، لإرسال رسالة بسيطة جدا ولكن حازمة جدا: تضرب أمريكا تنضرب بعشر أضعاف، كما أنه أمريكا عندها القدرة العسكرية أن تنهي كل ما لكم من منطقة مضيق هرمز وفتح المضيق بطريقة مباشرة عسكرية من دون الوصول إلى اتفاقية. لذلك من their best interest، يعني من صالح إيران أن تعود إلى الطاولة، ومن صالح إيران أن تأتي إلى اتفاقية ما مع أمريكا. طبعا أنا مقتنع، وكما سبق أن قلت مع حضرتك، أنه لن نصل إلى اتفاق شامل مع إيران، بل كل ما نتكلم عنه اليوم هو مذكر التفاهم، تثبيت للهدنة لفترة طويلة. ولكن واضح أيضا أنه لا يمكن الثقة بهذا الطرف الإيراني الذي يوما بعد يوم يعود لأن يضرب جيرانه، كما أنه يعود لمحاولة الاعتداء على أمريكا، وكان الاعتداء على الأباتشي الأمريكية.
0: دكتور ديفيد، لكن جرأة إيران على أولا ضرب إسرائيل بهذه القوة، ورأينا الصواريخ، ثم إسقاط هذه الأباتشي يعني باستخدام مسيرة فقط، الهدف منها هو تحريك المياه الراكدة بالنسبة للمفاوضات، الضغط على دونالد ترامب، يعني ما الهدف الإيراني؟ بالطبع يعني هذه جولات متبادلة، لكن في النهاية هناك هدف يعني يريدون الوصول إليه، ما هو هذا الهدف؟
3: أول شيء الأهداف مختلفة بالموضوعين. موضوع إسرائيل كان يعني استعراضي، أنا سميته 10 صواريخ أو 11 صاروخ أسقطوا قبل أن يصلوا إلى الجو الإسرائيلي أو على بداية الأجواء الإسرائيلية، وكان الأهداف منه هناك إعادة ورقة لبنان إلى الطاولة الإيرانية الأمريكية، وفشلت هذه المحاولة وأصرت أمريكا كما ردت إسرائيل بقوة، ولن تعود الورقة اللبنانية إلى هذه الطاولة، تبقى الورقة اللبنانية ما بين لبنان وإسرائيل بمفاوضات مباشرة موجودة في واشنطن. فهذا كان محاولة استعراضية، اليوم لا أسميها جرأة، اليوم أسميها حماقة وتكبر وسوء فهم ما حاولوا فعله اليوم، برأيهم أنه كان من الممكن أن, أن, أن, أن, أن يبرهنوا للعالم أنه ما زال عندهم بعض الدفاعات الجوية. نحن نعرف أنه لم يبقى أي دفاعات جوية، استعملوا هذه صواريخ الشاهد والتي هي ليس لا تعتبر
0: مسيرة، هي
3: مسيرة نعم.
0: لكن رغم هذا دكتور، الجانب الأمريكي قال استهدفنا منظومات دفاع جوي ورادارات، وهي منطقة قريبة جدا من مضيق هرمز، يعني نتحدث عن جنوب الإيراني، رغم أن الجانب الأمريكي قال دمرنا كل شيء من ذي قبل.
3: طبعا استاذ ماجد، ما فيك تدمر كل شيء 100%، يعني كلنا بنعرف هالشيء. لما نقول دمرنا كل شيء حتى بالكلام العسكري، شيل على جنب كلام الرئيس ترامب الذي هو دائما هيك مزايد او مكبر لتوصيل رسالة معينة، واصبحنا نعرف طريقته، شيل ترامب على جنب، حتى في الكلام العسكري الدقيق لن يكون ابدا هنالك 100%، ولكن الدفاعات الجوية دمرت بشكل عالي جدا. هلأ ممكن يكونوا خلال 60 يوم اللي فاتوا جابوا رادارات جديدة، وضعوا رادارات جديدة، وضعوا بعض البطاريات الدفاعية هناك، ولكن لم تكن هذه الدفاعات ما استعملوه لضرب الأباتشي، وقامت أمريكا بضرب كل ما عندهم حوالي مضيق هرمز مقابل استعمال المسيرة لضرب الأباتشي. لذلك الرسالة كانت واضحة جدا أنه لا تخلطوا الأوراق ولا تخلطوا الصبر الأمريكي وعدم النية الأمريكية للرجوع للحرب. كانت واضحة جدا أنه الرئيس لا يريد الرجوع للحرب، ولكن بإمكاننا وبلحظة نعود إلى هذه الحرب وبقوة إذا أجبرتونا على ذلك.
0: لكن دكتور ديفيد، ما لا تعتقد أن هذه الضربات أيضا ممكن أن تعيد المشهد للحرب نفسها، وممكن تكون نتائج متساوية؟ يعني حتى لو وصلنا لحرب قادمة نفس النتائج سنراها إلا إذا كان هناك غزو بري. يعني
3: نعم، أولا أي عمليات عسكرية قد تخرج عن نطاق السيطرة ويعود الطرفين لحرب أكبر أو عمليات عسكرية موسعة أكبر مما كانوا يريدوا أو ينوون في هذه اللحظة. هلا في قواعد اشتباك معروفة، أظن بيرجعوا الليلة إلى قواعد الاشتباك، ولم تخرج هذه الجولة عن السيطرة. ولكن لو قعدنا لو افترضنا أنه كان ممكن أن تخرج عن السيطرة، أو لو افترضنا أنه معاونة قرر الرئيس الأمريكي أن يعود إلى العمليات العسكرية، هو لا ننسى لم يسميها حربا أبدا، لأنه ليس من صلاحياته كرئيس جمهورية أن يعلن الحرب، بل يقوم بعمليات عسكرية وخلال 60 يوم عليه أن يذهب إلى الكونغرس ليعلن الحرب. ولكن إذا رجع بعمليات عسكرية جديدة تكون من أول وجديد عمليات، عنده 60 يوم، قال واضحا أنه هالمرة ستكون الأهداف أكبر بكثير مما كنا عليه في الجولة الأولى. الجولة الأولى كانت كل الأهداف الأمريكية أهداف عسكرية وما هو له علاقة مباشرة بالأهداف العسكرية أو بالقوات العسكرية الإيرانية. إذا عدنا إلى ما نسميه الحرب أو عمليات موسعة ستكون أكبر بكثير وستضرب البنية التحتية الإيرانية ومن ضمنها البترول الإيراني، ويكون القاصقة صين على إيران في وقتها. ولا يمكن عندها تتغير الأمور وتتغير النتائج، لأن وسعت الحرب والضربات أصبحت طيب. أكبر بكثير عليه هذه المرة.
0: يعني كما قلت يمكن، وهي يعني يمكن كبيرة جدا، لكن إذا عدنا دكتور ديفيد لوضع رئيس ترامب في الداخل الأمريكي، هناك ضغط عليه كبير، خصوصا مع حدود قيامه بأعمال حربية، وهو لابد أن يعود للكونغرس الأمريكي مرة أخرى. هنا الحديث أن أيضا المشرعين الأمريكيين يضغطون عليه، يعني يضغطون لأنه لا يوجد نتائج حقيقية لا على المستوى التفاوض ولا على المستوى العسكري.
3: الضغط مبالغ به جدا أستاذ ماجد في الإعلام. الشعب الأمريكي لا يتابع بالتفاصيل الأمور العسكرية والأمور الخارجية والسياسة الخارجية. هنالك ضغط بسيط بسبب أسعار النفط على محطات البنزين اللي هو حدود $4 per gallon. أما بالنسبة للوضع العام الأمريكي، الاقتصاد بحالة جيدة جدا، البطالة بتنزل كل يوم، أسعار البورصة الأمريكية والسوق المالي الأمريكي عالية جدا، لذلك وأمريكا تبيع الكثير من النفط، لذلك هنالك مدخول كبير يأتي إلى الأسواق الأمريكية، فليس هنالك من ضغط اقتصادي أو شعبي. الضغط يكون من الجمهوريين قليل جدا، ما زال الرئيس ترامب متحكم ب 98-99%. يعني كان هنالك قانون وقف العمليات العسكرية الذي عبر المجلس النواب من 3 أيام أو 4 أيام.
4: نبدأ معكم مستمعينا مشوار جديد لليوم 14 من شهر حزيران، اليوم 10 من هالشهر. إن شاء الله يا رب يكون خير على الجميع، وأيامه الجاية تكون أحسن وأهدى للجميع. رح نبلش مع سلطان الطرب جورج وصوف، خليكن معنا.

0: قرار صعب مع آدم. استمعنا لهالأغنية وفعلا صار بحياتنا اليوم القرار اللي بدنا ناخده كتير صعب، بده تفكير حل، قرار صغير صار بده ألف حساب. منتابع نحن وياكم وبرجع بذكر بأحوال الطقس. اليوم الأربعاء بيسدني طقس ممطر والحرارة 22، بملبورن أقصيها 18، وهون ببيروت طقسنا مشمس والحرارة 27. منتابع معكم بعد الفاصل وبنرجع لجولة غنائية كتير حلوة. 2ME maximum heat and more maximum music maximum heat 2ME Australia.
1: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
2: حسنا انتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا ساذهب. اسرع، ماذا تفعل؟
3: لا لا لا، تقدم تقدم، لا استطيع الرجوع على الخلف.
1: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
4: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: من عند الفنان إياد طنوس العودة لكم لمتابعة مشوارنا، مشوار اليوم 14 من شهر حزيران. ومن الأخبار العالمية، في خبر من إيران أعاد إلى الأذهان المخاوف الدائمة من النشاط الزلزالي بالمنطقة. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأنه زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة تابعة لإقليم هرمزجان جنوب إيران بوقت مبكر من صباح مبارح. وبحسب التقارير، وقع الزلزال على عمق 22 كيلومتر تحت سطح الأرض، فيما لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة. تعد إيران من أكثر دول العالم عرضة للزلزال نظرا لوقوعها على خط أو عدة خطوط يعني صدع نشطة، ولا تزال كارثة زلزال بام عام 2003 حاضرة بالذاكرة بعد ما أودت بحياة أكثر من 30,000 شخص. أما العاصمة طهران اللي بيقطنها أكثر من 14 مليون نسمة، فقد حذر خبراء إيرانيون مرارا من التداعيات الخطيرة لأي زلزال قوي ممكن يضرب المناطق القريبة منه. بصراحة مثل هيدا الأخبار بتذكرنا دايما بقوة الطبيعة وبأهمية الجهوزية وخطط الطوارئ، لأن الكوارث الطبيعية ما بتعطي أبدا أي إنذار مسبق. ومنكمل معكم بآخر الأخبار والتطورات عبر راديو 2 أميا أستراليا على 1638 AM. خليكن معنا.
1: أنفق مطار ملبن حوالي 3.5 مليون دولار أسترالي لتعزيز أمن مواقف السيارات والحد من سرقات المركبات بعد تزايد حوادث سرقات السيارات من مرافق المطار. كل هالعناوين وغيرها متابعها صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 أستراليا.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: نيب عند الألف.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: أحييكم مستمعين راديو 2 أم أستراليا 1638 AM، العودة لكم. وبتطورات الملف الإقليمي، كشف تقرير أمريكي الجديد أن الساعات 24 الماضية بيّنت مدى اقتراب الولايات المتحدة من الانجرار مجددا إلى مواجهة عسكرية واسعة بالشرق الأوسط. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح بتهدئة التصعيد بين إسرائيل وإيران بشكل مؤقت، إلا أنه مستقبل هيدا الهدوء بعده غير محسوم. دخل الصراع يومه 100 من دون التوصل لاتفاق نهائي بينهي الحرب. والتقرير أشار إلى أنه ترامب وجد حاله أمام معادلة كتير معقدة، فهو من جهة بيتفهم رغبة إسرائيل بالرد على الهجمات الإيرانية، ولكنه بالمقابل بيخشى أنه يؤدي تبادل الضربات إلى حرب إقليمية شاملة. بهذا السياق كشف ترامب أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه العودة للحرب مع إيران ممكن تترك إسرائيل وحيدة بالمواجهة. وبحسب التقارير بلشت الأزمة بعد غارة إسرائيلية استهدفت موقع تابع لحزب الله ببيروت، ما دفع إيران إلى تنفيذ هجمات صاروخية ردا على هذا الشيء لتتسارع من بعض الاتصالات الأمريكية الإسرائيلية بمحاولة لاحتواء التصعيد. ورغم الضغوط الأمريكية أبلغ نتنياهو واشنطن أنه هو عنده نية ليواصل الضربات ضد أهداف إيرانية قبل ما تنجح اتصالات مكثفة بتقليص نطاق العمليات العسكرية وتفادي مواجهة أوسع. واللافت مستمعينا بهذا التقرير أنه عم يكشف بشكل أوضح التباين بين أولويات واشنطن وتل أبيب. فبحسب يعني مصادر أمريكية، ترامب عم بيسعى لإنهاء الحرب عبر المسار الدبلوماسي، بينما يرى مراقبون أنه نتنياهو بحاجة لاستمرار المواجهة لتعزيز موقعه السياسي الداخلي. بالنهاية المنطقة بعدها عم تمشي على حافة التصعيد وسط سباق بين لغة المفاوضات ولغة الصواريخ، وعم تبقى الأنظار متجهة إلى أنه إذا كانت الجهود السياسية رح تنجح بمنع انفجار أكبر بالأيام المقبلة أم ما رح تنجح. خليكن معنا لنتابع سوا آخر التطورات والأخبار دايما على الموجة 1638 AM.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات. New music that makes you feel good and without interruptions. That's good. كل الموسيقى الجديدة يلي

0: معكم من تابع المشوار ومنتوجه إلى غرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بآخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 12 منسمعون سوا.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: ابتعد عن جهتي. لست بجهتك.
4: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا تقدم لا أستطيع الرجوع على الخلف.
3: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
4: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: First. 2ME Australia.

0: ABC News.
1: Mike Kermode with the top stories. Iran's Revolutionary Guard says it's attacked the US Navy's 5th Fleet base in Bahrain with drones. It comes after the US military carried out strikes on Iran following the crash of an army helicopter near the Strait of Hormuz that US President Donald Trump blamed on the Islamic Republic. US Central Command said on social media that the strikes were a proportional response to unjustified Iranian aggression. Iran's IRGC says clashes are continuing and has warned of more severe responses if US hostility continues. Bondi gunman Navid Akram has been charged with 19 additional offences. The 24-year-old was already facing 59 charges, including murder and attempted murder, after the shooting at a Jewish festival at Bondi Beach in December, in which 15 people were killed. Akram's defence lawyer has told the Sydney court 19 additional charges have now been filed, including counts of shoot at with intent to murder, discharging a firearm with intent to resist arrest, and causing wounding or grievous bodily harm with intent to murder. And supermarket giant Woolworths has confirmed it'll outsource corporate jobs, with consultation with staff getting underway today. The retailer wouldn't confirm how many of its 10,000 corporate employees would be affected, but the ABC understands hundreds of jobs will be affected in teams including people, IT and finance. Woolworths said the move was about remaining competitive, removing complexity and driving efficiency. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: هذا سيناريو سيكون سيء للغاية، ربما يكون أكثر سوءا من العراق وأفغانستان.
3: جميل ماجد، صحيح أمريكا تضع سيناريو قبل وخلال وبعد، ولكل دولة حسب موقعها الجيوسياسي والجغرافي وحسب نظام الحكم وحسب طبيعتها وحسب قدراتها يوضع لها سيناريو. أعتقد أمريكا لا تريد تغيير النظام الإيراني، تريد توجيه النظام الإيراني. والإيران قبل عشرات أيام الشاه كان يطلق عليها شرط الخليج، وكانت حليفة قريبة لأمريكا وتتعاون معها. مساحة إيران إذا حصلت فوضى جيوسياسية وحصل فراغ جيوسياسي بإيران ليس من مصلحة الشرق الأوسط ولا مصلحة دول مجلس التعاون الخليج العربي ولا مصلحة الأردن ولا تركيا ولا ولا ولا مصر. لسبب سيدي، إيران لديها 8 قوميات على الأطراف، قوميات بعض القوميات الأذربيجان يصلوا إلى 30%، والأكراد 10 إلى 13%، البلوش العرب. هذه القوميات إذا حصل فراغ جيوسياسي بالداخل الإيراني يمكن أن نرى في إيران 3 دويلات أو 4 دويلات. هذه ليست، يعني تصور دول مجلس التعاون يكون جيرانها 8 دويلات بجوازات مختلفة بأيديولوجية مختلفة، هذا ليس من صالحها. أعتقد دول الخليج تريد أن تعود إيران دولة طبيعية وليس دولة بعقل الثورة. هل أمريكا تراعي مصالح الحلفاء دول الخليج؟ ولهذا السبب هذه المرة ترامب دائما يقول اتصلت مع حكام دول مجلس التعاون وطرحت عليهم، علي أن يرسل كل نقاط التفاوض إلى دول مجلس التعاون ويراعي مصالح هذه الدول، عليه أن لا يتجاهل لا مصالح، لأنه أصبحت دول الخليج العربي تشكل مركز ثقل سياسي وعسكري واقتصادي وتكنولوجي. ومن الغباء للإدارة الأمريكية أن تتجاهل مطالب ومصالح دول الخليج العربي لأنها دول مركزية ومحورية بالصراع الحالي.
4: طيب ابقوا معي أو أشكر ضيوفي من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور صالح المعايطة، من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ميسون دكتور ديفيد رمضان، شكرا جزيلا لكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم استكمال ضربات دفاعية ضد أهداف إيرانية، وقالت إنها جاءت بتوجيه من الرئيس الأمريكي ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي قبل يومين. وأوضحت سنتكوم أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضية ومواقع رادارات المراقبة بالقرب من مضيق هرمز باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها مقاتلات تابعة لسلاحي الجو والبحرية الأمريكيتين. وأكدت سنتكوم أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة يقظة وجاهزية للدفاع ضد أي عدوان إيراني غير مبرر. قال المستشار الإعلامي لملك البحرين أن الدفاعات الجوية البحرينية صدت هجمات إيرانية. من جانبها أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار داعية للجمهور للتوجه إلى أقرب مكان آمن. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة ABC نيوز أن الرد على إيران بعد إسقاطها طائرة الأباتشي الأمريكية كان ضروريا، مشيرا إلى أن رد القوات الأمريكية سيكون قويا وحازما. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لديها اتفاق وصفه بالجيد للغاية مع إيران، لافتا إلى أنه سيبقى كذلك. نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يعتقد أن اتفاق سلام مع إيران بات وشيكا حتى مع شن الولايات المتحدة ضربات انتقامية على إيران. وأضاف المسؤول أن العمل العسكري الأمريكي ردا على إسقاط مروحية الأباتشي والمفاوضات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز يمكن أن يتعايشا كمسارين منفصلين، لافتا أن الإدارة الأمريكية في المرحلة الثانية من اتفاق التسوية في الوقت الذي لا يزال الرئيس ترامب يحتفظ بجميع الخيارات. معنا من بوكراتون في ولاية فلوريدا أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلوريدا أتلانتيك البروفيسور روبرت رابل. أهلا بك بروفيسور رابت. يعني الحديث اليوم يتركز حول قيام الولايات المتحدة بثلاث موجات من الضربات ردا على إسقاط المروحية، ومن ثم قالت بأنها انتهت من عملية الرد. ما رأيك فيما حدث؟ هل هو عملية محدودة أم ممكن أن تتحول إلى حرب مفتوحة كما كانت؟
0: هلا هذا بيرجع شيء للنظام الإيراني، لأن الرئيس كان واضح جدا. الرئيس كان بعد بده حاليا يعني بعد هيدي الضربة شو قال؟ قال إنه أنا بعدني ماشي بالمسار السلمي، بالمسار إنه الدبلوماسي. بس كمان صار في تحدي للرئيس بعدين اللي صار اليوم، يعني إسقاط الطائرة الأباشي هيدي ما كانت يعني واحدة، يعني ما كانت وحدية. في عندك قبلة كيسي، عندك نمط، يعني عندك نمط عم بيطلعوا الدرون المسيرات فوقنا، الولايات المتحدة عم تضرب بيرجعوا بيطلعون، بعدين الضرب اللي ضربوها لإسرائيل، يعني هيدي صارت يعني جمع، يعني ربط المسار الإسرائيلي اللبناني مع المسار الإيراني الأمريكاني، يعني عم يعملوا إشياء. يعني الرئيس حسها والكابينت حستها، ونحن كمان يعني الباحثين حسين إنه في تحدي للولايات المتحدة. بعدين في رسائل عم تنبعث من النظام الإيراني لإلنا وللخليج، عم بيقولوا نحن هوني وفي عنا وحدة الصحيت. يعني الرئيس اليوم انجبر إنه يفوت فيها لحتى يقول لهم أوكي لوين رايحين. يعني ما تفكروا إذا أنا عم بعطي مروني معكم، وأنا هلأ كمان عم بحكي معكم إنه حتى نوصل لمذكرة تفاهم، بس هيدي المروني ما بتعني إنه الخيار السياسي شلته أنا. يعني صار
4: هو بروفيسور هو لك لم يكن يريد ذلك لكن اضطر له.
0: انا هيك بشوفه، لانه بتعرف انت لما ضربوا على اسرائيل قال لهم الرئيس ترامب للاسرائيليه يعني ما تضربوا، وبعدين الضربه الاسرائيليه يا استاذ كانت تحت سقف يعني الرئيس ترامب، يعني عملوها لحتى بشكل انه ما تودي للحرب، يعني للحرب الكبير، وهيدا كمان اللي صار. بس كمان يعني انا عم شوف الإيرانية بعتقد يعني هاي بيسموها بالانجليزي يعني عم يعملوا مثل ليتمس تيست، يعني نوع مثل انه بدهم يشوفوا شو بدهم يعملوا اشياء لحتى يشوفوا شو الرئيس شو بده يعمل، يعني وبيرجعوا بيعملوا شيء تاني شيء تالت. يعني عارفين هن مفكرين وقال هو الرئيس الامريكاني، قالوا هني وهمين. واذا بيفكروا هيك عم بيفكروا انه الرئيس بمقزق، عم بيفكروا انه الشعب الامريكاني خلص بقاش بده حرب، عم بيفكروا انه الكونغرس الامريكاني قال له للرئيس الامريكاني بعت له مسج انه ما فيك تعمل شيء، في عندك حدود للباورز اكت، يعني لل يعني للامكانيه انه تشن حرب. بعدين الرئيس هو الرئيس، يعني هو قائد القوات المسلحة الأمريكية، يعني وصل اليوم أنا بعتقد وأخذ القرار. وأنا للحياة يا أستاذ بقول لك، أنا يعني استغربت ليش الرئيس ترامب ما قام بضربة مثل هالنوع، وما قام بضربة أكبر مثل هالنوع من قبل. يعني يعني يعني طفح الكال معه. بس حتى يعني الرسائل اللي عم تجينا، الرسائل اللي عم تجيك من باكستان، الرسائل اللي عم تجي من قطر، وبعدين الرسائل اللي عم تجي من باكستان، مش بس يعني من باكستان، ما عم تجي كمان مساندة من تركيا ومن مصر ومن بعض دول الخليج، انه خلينا نضل بهالمسار السياسي، خلينا نضل بهالمسار السياسي. يعني هو كمان بده هالمسار السياسي، بتعرف يعني فرج أمروني. يعني انا حاليا أنا مرات يعني بقول أوكي الرئيس عم يعطي مرونة أكتر من اللازم. يعني اليوم كانت خلص إنه هيدي رسالة لإلكن، بقاش تتحدوني، ما تفكروا إنه لكن تكسروا إيراد.
4: لا لكن بروفيسور روبرت، يعني الضربات لم يتم تقييمها، يعني إذا كانت قوية جدا أو لا، هي ثلاث موجات استهدفت رادارات منظومات دفاع جوي، يعني هي لا تغير في يعني لا تغير في المعادلة شيء، إلا أننا جاهزون للرد، هي رسالة. لكن الإيرانيين أساسا يعني 40 لا، أنا أسألك هنا وأقارن بحرب 40 يوم، 40 يوما من الضربات القوية جدا أنت تذكرها، لكنها لم تغير أيضا من الأمر شيء، لم نرى اندفاع باتجاه توقيع الاتفاق أو مذكرة حتى.
0: هلا إذا قام الرئيس بضربة قوية مثل قبل، يعني ما يسمى ماسف بومبينج بالحقيقة، شو بده يوصل لهالشيء؟ وإذا هو بده يفوت بعده هلا حاليا مفكر يفوت بالمسار السياسي، وعم يجي كمان يعني ضمانات من الباكستانية إنه الإيرانيين نو ما تخلوا عن المسار السياسي وبدهم يعملوا الاتفاق معك. طيب شو بدك إياه يعمل؟ عرفت كيف؟ هيدي كانت رسالة، وكانت رسالة موجهة مثل ما قلت لك، أنا مش رح تكسروا إرادة الولايات المتحدة، مش رح تكسروا إرادة الرئيس الولايات المتحدة، لأنه قلت لك أنا مفكرين إنه هو بمقزق، هو منوش بمقزق، هو عم بيشوف يس بعض يعني بعض الأوبوزيشن، بعض المعارضة، بس مش معناتها إنه الرئيس فقد قوته، والرئيس خاصة الرئيس ترامب وشخصية الرئيس ترامب إنه بده يوقف ويتفرج عليهم. بعدين يا أستاذ ماجد أنا بدي أقول لك شيء مهم، إذا بتطلع بالنمط اللي عم بيصير بالخليج واللي عم بيصير بلبنان، شو عم يعملوا الإيرانيين؟ أنا بعتقد الإيرانيين إنه عم يعملوا مثل إنه تشبيط قواعد اشتباك جديدة بالخليج وباللفون، يعني عندك بين إسرائيل ولبنان وسوريا، هذا هو اللي عم يعملوه. وهو هلا حاليا الولايات المتحدة مش رح ترضى أبدا، لا اليوم ولا بكرة، بتغيير ثوابت الاشتباك أو بتغيير المعادلة اللي عم بتصير، لأنه عطى الرئيس موروني بخصوص المفاوضات، وهوني رح يوصل، وهوني الحد، يعني هذا الحد الأقصى معه.
4: طيب بروفيسور، دعنا نشرك من عمان رئيس مركز دراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني. أهلا بدكتور حسن. دكتور حسن، أنت يعني استراتيجيا كيف شاهدت هذه الضربات الأمريكية ثلاث موجات على مواقع يعني ساحلية هناك على مضيق هرمز وجنوب إيران، سواء كان بندر عباس، جزيرة قشم أو مناطق أخرى، كيف رأيتها ردا على إسقاط المروحية؟ هل هو رد لحفظ ماء الوجه، أم هو فعلا رسالة قد تفتح لرد أكبر؟
5: صباح الخير لك أستاذ ماجد ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. قطعا هو في نهاية المطاف نتفق مع ما قال ضيفك، أنه كان مضطر الرئيس الأمريكي في مسألة الرد، لأن الرئيس الأمريكي قبل ذلك تحدث بأنه الولايات المتحدة الأمريكية قد تستأنف الحرب، قد ترد إذا كان في هنالك أصول أمريكية تم الاعتداء عليها أو تم قتل جنود أمريكان بهذا المعنى. لكن أنت تعلم أن هذا النزاع مفتوح بنهاية المطاف، وهذا النزاع المفتوح بغض النظر عن أنه إذا كان في مفاوضات أو غيرها ممكن أن يتخللوا نوع من الضربات العسكرية أو التصعيد التكتيكي اللي قد كمان يقدم المساومة بهذا الأمر. ما قامت بلاه الولايات المتحدة الأمريكية قطعا هو رسالة في سياق الردع، قطعا هو رسالة في سياق أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الرد وعندها نوع من عرض القوة بهذا الجانب بهذا الاتجاه، وأيضا يعني ليس في سياق هو رسالة بأن بالمناسبة مستوى الرد كمان ما هو رسالة بغض النظر أنه حكى ترامب أنه ما زال مهتم بالمسألة الدبلوماسية، لكن أيضا الرد المحدود المنسق الأمريكي أيضا رسالة بأن الولايات المتحدة الأمريكية عمليا ما زالت مهتمة في المسار السياسي لهذا الجانب بهذا الاتجاه. لذلك هو ليس برد استراتيجي من أجل الحسم، هو رد للأسباب التي تحدثنا فيها، وهو أيضا قد يكون رد مساومة بمعنى أنك أنت في سياق معين تذهب باتجاه تصعيد محدد من أجل المساومة وليس من أجل الحسم. أنا بتقدير الشخصي الرئيس الأمريكي ما زال مهتم في هذا الجانب، وفي هنالك إلى حد ما إما أن يكون في هنالك سوء قراءة إيرانية لي... Direct from the 2ME archives.
6: What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Dice Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. Dice Sea كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو وبالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. In odium fidei منقول باللاتيني أو in hatred of the faith. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: مجددا العوده لكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. برحب فيكم فردا فردا، معكم ماريا من وراء ميكرو راديو 2ME. وبهالساعه الثانيه من مشوارنا بلشنا مع ام كلثوم، وهلا سمعنا لنصيف زيتون، ومنكمل بهالاجواء الحلوه. برجع وبذكر باحوال الطقس اليوم بسدني: ممطر، الحراره 22 و18 بملبورن، وهون ببيروت طقسنا مشمس والحراره 27.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا، نكهة بتضل بالراس.

أنفق مطار ميلبن حوالي 3.5 مليون دولار أسترالي لتعزيز أمن مواقف السيارات والحد من سرقات المركبات بعد تزايد حوادث سرقة السيارات من مرافق المطار. كل هالعناوين وغيرها متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

وهلا بأجواءنا الحلوة مكملين رح ننتقل سوا إلى السيدة فيروز وأغاني الزمن الجميل، الأغاني الرائعة يلي بتمنى تكون عم بتنيل كل أعجابكم مع راديو تويميا أستراليا. منكمل بهالغنية.

0: دايما معكم خطوة بخطوة عبر أثير راديو 2 أميا أستراليا. وهلأ حان الوقت لنتوجه سوا لنشرة الأخبار، حيث منوافيكم بأهم التطورات والأحداث كلها اللي صارت لحد هالساعة لتاريخ اليوم 10 حزيران.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية إعادة تمويل.
7: First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Mike Kermode with the top stories. Iran's Revolutionary Guard has warned of more severe responses if US hostility continues as the two countries trade strikes. The IRGC says it's attacked the US Navy's 5th Fleet base in Bahrain with drones. It comes after the US military carried out strikes on Iran following the crash of an army helicopter near the Strait of Hormuz, which US President Donald Trump blamed on the Islamic Republic. Alleged Bondi gunman Navid Akram has been charged with 19 additional offences. The 24-year-old was already facing 59 charges, including murder and attempted murder, after the shooting at a Jewish Hanukkah festival in Bondi Beach last December, in which 15 people were killed. According to court records, the new charges include counts of shoot at with intent to murder, discharging a firearm with intent to resist arrest, and causing wounding or grievous bodily harm with intent to murder. And Australia's Disability Discrimination Commissioner is warning Labor's plan changes to the NDIS could keep women out of the workforce. A 3-day Senate hearing is currently examining the bill, which includes measures designed to shift costs and care responsibilities away from the scheme and onto individuals and the state-run system. The Commissioner says the changes will largely affect women, who predominantly shoulder the burden of unpaid caregiving work. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: اللي هو القضيه الاولى
11: بالدكتور حسن من عمان، رئيس مركز دراسات الاستراتيجيه بالجامعه الاردنيه، الدكتور حسن المومني من بوكا راتون في ولايه فلوريدا، استاذ العلوم السياسيه في جامعه فلوريدا اتلانتيك، البروفيسور روبرت رابيل، شكرا جزيلا لكما. هذه التغطيه مستمره مع زميلتي داليا ومزيد من الاخبار.
12: شكرا لك ماجد. إذن مستمرون معكم مشاهدينا في مواكبة لآخر التطورات الأخيرة بعد الضربات الأمريكية على إيران في الساعات الماضية. فقد أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم استكمال ضربات دفاعية ضد أهداف إيرانية قالت إنها جاءت بتوجيه من الرئيس الأمريكي ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي قبل يومين. وأوضحت سنتكوم أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضية ومواقع رادارات المراقبة بالقرب من مضيق هرمز باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها مقاتلات تابعة لسلاحي الجو البحرية الأمريكيتين. وأكدت سنتكوم أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة يقظة وجاهزية للدفاع ضد أي عدوان إيراني غير مبرر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في مقابلة مع شبكة ABC نيوز أن الرد على إيران بعد إسقاطها طائرة الأباتشي الأمريكية كان ضروريا، مشيرا إلى أن الرد سيكون قويا وحازما. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لديها اتفاق وصفه بالجيد للغاية مع إيران، لافتا إلى أنه سيبقى كذلك. هذا ونقل موقع بوليتيكو عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يعتقد أن اتفاق سلام مع إيران بات وشيكا حتى مع شن الولايات المتحدة ضربات انتقامية على إيران. وأضاف المسؤول أن العمل العسكري الأمريكي ردا على إسقاط مروحية الأباتشي والمفاوضات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز يمكن أن يتعايشا كمسارين منفصلين، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية في المرحلة الثانية من اتفاق التسوية في الوقت الذي لا يزال الرئيس ترامب يحتفظ بجميع الخيارات. أعلن الجيش الكويتي أن منظومات دفاعاته الجوية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الجميع إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. وفي البحرين قال المستشار الإعلامي للملك أن الدفاعات الجوية البحرينية صدت هجمات إيرانية. وكانت الداخلية البحرينية أعلنت إطلاق صفارات الإنذار داعية الجمهور للتوجه إلى أقرب مكان آمن. ينضم لنا الآن من واشنطن الخبير في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية سعيد البستاني. سيد سعيد أهلا بك معنا، بداية نود منك قراءة لكل هذه التطورات وهذه الخطوة الأمريكية ردا على إسقاط مروحية الأباتشي.
8: يعني لازلنا بطور التصعيد المنضبط، وبالتالي ما شاهدناه لا يؤشر إلى انهيار في هذه الهدنة القائمة وإن كانت هشة، إنما ستزداد هشاشة. ولكن في النتيجة الخيار الدبلوماسي أو خيار الأمريكي يعني الاعتماد على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال قائما ولا يزال قويا ولا يزال يعني له كل الفرص للنجاح. مما لا شك أن بعد إسقاط الطائرة يعني كان لزاما كما قال أصلا الرئيس يعني أن ترد الولايات المتحدة. وهذا يعني في الصباح كنت ضيفكم أيضا وتوقعته على الهواء أن الضربة ستكون الأمريكية ستكون قاسية إنما محدودة في الزمان والمكان، وبالتالي هذا ما انتهت عليه الأمور. طبعا الإيرانيون ردوا لأن لديهم أيضا سردية معينة يجب أن يتحدثوا فيها عن يعني الحزم وما إلى هنالك، ولكن الأمريكيون يبدون غير عابئين في الوقت الحالي أو غير مهتمين بالذهاب نحو تصعيد كبير، لا بل يفضلون التركيز على المفاوضات للوصول إلى اتفاق.
12: طب لو يعني نأخذ قراءة أيضا سيد سعيد في موضوع الرد الأمريكي، يعني هو يأتي بعد يومين من إسقاط طائرة الأباتشي، لماذا هذا الانتظار؟ لماذا بعد يومين تحديدا، خاصة عندما كنا نتابع المناوشات التي حدثت من قبل في مضيق هرمز وعندما كان هناك ربما خطوات أو رد أمريكي كان يأتي مباشرة، لماذا هذا الانتظار؟
8: بتقديري أن هناك يعني ربما كان هناك انتظار لمعرفة السبب الحقيقي، لأن سنتكوم غدا عفوا أمس يعني أمس هنا في أنا لم أصل في النهار الجديد بعد، ولكن أمس هنا في واشنطن كانت سنتكوم تقول أننا لا نعرف بالتمام ما الذي حصل. وهنا يعني الطيارين احتاجا إلى عملية معينة دقيقة العثور عليهما وكذا. ربما هذا التأخير حصل بفعل فقط بفعل التقني، لأنه الرئيس بعد الظهر اليوم يعني مساء في منطقة الشرق الأوسط كان أعلن أن الإيرانيون أسقطوا هذه الطائرة، وبالتالي اختيار توقيت الرد ليس له علاقة بالسياسة. ربما هذه عملية روتينية، عملية تقنية عسكرية بحتة، لا التأخير لا مؤشر يعني لا رسالة سياسية من وراء التأخير.
12: طيب أستاذ سعيد، نحن بكل تأكيد نتابع كل التطورات. في أخرها الآن القوات الأردنية تعلن أنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه قاعدة الأزرق. إذن القوات الأردنية تعلن أنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه قاعدة الأزرق. تعليق منك سيد سعيد، خاصة بأننا تابعنا هذه التطورات والرد ربما الإيراني هنا الذي طال البحرين الكويت والآن الأردن.
8: يعني إيران في هذا الموضوع مؤخرا باتت ربما أكثر تهورا أو جرأة في الردود. ربما هذا الأمر عائد لشيء ما في الداخل الإيراني، ولكن هذا كما كلنا نقول يعني أي انزلاق باتجاه أكثر من ذلك ستكون يعني الولايات المتحدة تتعود إلى الخيار العسكري. وبالمناسبة هنا يعني عادت الأجواء أو هناك صقور في واشنطن عادوا للقول أن وقف الحرب كان خطأ. الرئيس هو من لا يريد الحرب، الرئيس لا يريد يعني الوقوع في فخ المماطلة والمستنقع والحروب الطويلة وكل هذه العبارات. وبالتالي وجد ضالته في الضغط على إيران من خلال الحصار ومن خلال ضغوط دبلوماسية، وبذلك يعني هو كما نرى أن أسعار النفط في العالم مستقرة وإن كان على صعود.
12: الوضع في داخل المقاطعة فقط موضوع الأردن، القوات الأردنية تشير إلى أن حطام سقط بعض اعتراض صواريخ باتجاه قاعدة الأزرق من دون تسجيل أي إصابات أو أضرار. إذن القوات الأردنية تشير إلى أن حطام سقط بعض اعتراض صواريخ باتجاه قاعدة الأزرق من دون تسجيل أي إصابات أو أضرار. سيد سعيد، كنت تقول بأن الموضوع لربما منضبط إلى حد ما، تتحدث عن أنه انزلاق أكثر من ذلك يمكن أو لا يمكن، وبالتالي في ظل هذا المشهد نتساءل لماذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال متفائلا بإمكانية التوصل لاتفاق.
8: هذا هو أسلوب الرجل، يعني هو يجيد هذه اللعبة الضغط المزدوج، يعني ضغط دبلوماسي وإيجابية وحشر بالكلام وما إلى هنالك، وبالمقابل يعني لديه من الأدوات ما يكفي للضغط، أكانت أدوات سلمية مثل الحصار مثلا أو الضغوط أو يعني العقوبات وما شابه، وهناك الضغوط العسكرية التي يمكن اللجوء إليها كما حدث الآن. الهم الأساسي له هو الوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب من دون أن يتورط في حرب طويلة، لأن القرار في الذهاب نحو حرب كبيرة على إيران فهذا يعني أن الأمر سيأخذ وقتا، وهو بالنتيجة وصل إلى الحكم عبر شعار معين، هو لا للحروب الطويلة وغيرها من الشعارات التي يعني حارب بها خصومه في الداخل. هذا الأمر لا يزال متمسكا به ولا يزال يعتقد أن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران لا تزال قائمة. بالمناسبة يعني إيران إذا نظرنا واقعيا إيران يعني استنزفت بشكل كبير، يعني هي أضعف عسكريا وهي أضعف اقتصاديا، إنما اليوم هناك
12: فريق جديد يدير ومسيرات أران. مع ذلك تطلق صواريخ ومسيرات،
8: طبعا هذه قدرة تخريبية. ما أنا كنت قادم لأقول أن الحكم الجديد في إيران يبدو أنه يعني يريد إثبات وجوده أو يريد يعني لديه جرأة أكبر ربما، أو يعني لا أستطيع أن أصفها تماما هذا الأمر، ولكن حتى هذا الأمر له حدود. يعني نحن عندما نصعد إلى الإعلام ونبدأ بمناقشة هذه لا نعرف إذا كانت إيران فعليا بدأت بالتنازل، يعني لا نعرف تماما ما الذي تتوقع عليه في النهاية. يعني في النهاية هناك رسائل للداخل، أكان الأمريكي أو الإيراني، أعتقد أنها لن تعكس تماما ما الذي وقع عليه الأطراف. هذا بات واضحا. لا أعني هنا أن الأمر سيكون فيه خداع أبدا، إنما سيكون هناك ربما ملاحق لهذه الاتفاقات لن يعلن عنها، لأن الوضع في داخل يعني إيران واضح أن أي إعلان عن التنازل وإلا يعني هذا الإفراط بالتصدي والانتصار ويعني لا يعكس صورة حقيقية عن قدرات إيران. لديها قدرات، لا تزال تحتفظ ببعض قدرات ولا تزال تحتفظ بقدرات يعني تخريبية حتى يعني، ولكن في المقابل العودة إلى الحرب شيء والاستمرار بهذا المسار شيء ثاني. بالنسبة للرئيس الأمريكي أيضا يريد، لديه في الداخل ما لديه استحقاقات ولديه قواعد شعبية، وهنا بالمناسبة يعني في أمريكا الأمر مختلف عن إيران. ربما بإيران لن يجرؤ أحد أن يعبر عن رأيه ليقول للنظام ما الذي يجري. في أمريكا يعني نحن كل يوم صحف الصباح وصحف المساء وكل وسائل الإعلام مفتوحة على شتى أنواع النقاشات. طيب. ومعظمها
12: وسنستمر في النقاش بكل تأكيد. كنت أكيد سيد سعيد، تفضل بقاء معي فقط في متابعة لآخر التطورات والمتعلقة بالأردن ومعلنته القوات الأردنية باعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه قاعدة الأزرق. ينضم لنا الآن عبر الهاتف من عمان مراسلنا نايف المشاق. نايف،
0: من بيروت تحديدا من استديوهات ام اي وميسات بوجه لكم اطيب التحيات. ماريا معكم وامري فئتكم لغايه الساعه 3 بعد الظهر. مشوارنا مكمل دايما على الموجه 1638 ام باحلى الاجواء. رح نبلش هالساعه الجديده هلا مع الفنان.

0: منتابع بيئة غنينة بيئة جوينة وبكل الأخبار يلي منوافيكم فيها طبعا والمنوعات. قبل ما نكمل رح أرجع شوف معكم أحوال طقس بكرة بنهار جديد. بكرة الخميس حيكون بسيدني الطقس ممطر، الحرارة 21، بملبورن بتوصل كحد أقصى لل 17، وعنا هون ببيروت طقسنا مشمس والحرارة 26. بناخد بريك سريع ونرجع لعندكن.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

0: بآخر تطورات الملف الإيراني، منشوف كيف جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أنه إيران ما رح تحصل على سلاح نووي، مشيرا إلى أنه الاتفاق مع طهران بيت بمراحله النهائية. وخلال تصريحات لصحفيين بنيويورك، قال ترامب أنه ممكن تكون عنده فكرة بشأن الاتفاق مع إيران خلال أيام قليلة، معربا عن أمله بالتوصل إلى ما وصفه بصفقة رائعة مع الجانب الإيراني. وأضاف أنه الاقتصاد الإيراني عم بيواجه ضغوط كبيرة، معتبر أنه طهران بحاجة لهذا الاتفاق، ومشددا أنه الحصار الاقتصادي بيبقى أفضل من الخيار العسكري. وكرر انتقاده للاتفاق النووي السابق، وصفه بالفشل الذريع، وأكد أنه أي اتفاق جديد لازم يضمن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. أما بالشأن الإقليمي، أشار ترامب إلى أنه هو عمل محادثات جيدة جدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال أنه إيران قصفت إسرائيل وإسرائيل ردت وانتهى الأمر. لافت أنه ترامب عم بيحاول يعطي صورة أنه باب المفاوضات بعده مفتوح رغم كل التصعيد اللي شهدته المنطقة خلال هالأيام اللي مضت، وبين لغة العقوبات ولغة التفاوض يبدو أنه الإدارة الأمريكية عم بتراهن على الضغط الاقتصادي لدفع طهران نحو اتفاق نهائي. وكانت إسرائيل وإيران أعلنوا وقف لإطلاق النار بعد جولة من الهجمات المتبادلة، فيما تستمر الوساطة الباكستانية بمحاولة للوصول إلى تفاهم شامل بين واشنطن وطهران. ومنكمل معكم متابعة آخر الأخبار والتطورات دايما هون مع راديو 2 أمي أستراليا على 1638 AM، فخليكم معنا.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2 أمي أستراليا.
2: متى تنتابن

برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.

ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.

0: الوضع بلبنان اليوم عم نشوف يوم عن يوم يعني قديه عم بيتطور كتير. المسيرات الاستطلاعية عم بتكون متلية المناطق كلها، صيدا، النبطية، جزين والجنوب كله كمان، وهيدا شيء خطير جدا. القصف كمان مستمر عم بيكون للجنوب، حتى صور يعني كانت بالساعات الماضية وضعها جدا سيء، صار في عليها أكثر من 20 غارة، زنار نار واستهدافات واغتيالات عديدة. هلأ جزين كمان شفنا كيف نالت حصة كبيرة من القصف، يعني تحديدا لضواحيها، وهيدا الشيء عم بيدل على خطورة الوضع وتقدم الجيش الإسرائيلي بالاغتيالات والاستهدافات بما بعد نهر الليطاني. وعم بيصير في تكرار لجملة أنه السكان يرجعوا لبعد نهر الزهراني، لبل كمان لبعد نهر الأولي بحسب الجيش الإسرائيلي، وهيدا كلام خطير كتير وعم بيوسع نطاق التغطية للاستهداف لا يلحق الموضوع يمكن ليطاله مدينة صيدا بالكامل والتخطيط لاستهدافه، وهالمدينة اللي بتحتوي على أكثر من 60,000 نسمة. فتعرفوا يعني قدي هيدا الشيء رح يعتبر كارثة كبيرة إذا بيصير، لأنه تهديد منطقة كاملة أكيد أخطر بكتير من تهديد بعض الأماكن بقلبها. منتابع معكم مشوارنا ومع المزيد من التطورات والأخبار يلي بتستمعوا لها من خلال راديو 2 أميا أستراليا. معكم دايما، خليكم للآخر.
1: 2 أم إي، we just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

0: سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: المعلمون مهمون جداً في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيراً حقيقياً على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: Two Australia.
3: Machine, Michael. Two M. I see. Two M.

0: حان الوقت مستمعينا لناخد فاصل إخباري وانتبه سوا أبرز التطورات والأحداث كلها اللي شغلة اليوم العالم. خليكن معنا لنتعرف على آخر التفاصيل.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
7: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
8: Mike Kermode with the top stories. Iran's Revolutionary Guard has warned of more severe responses if US hostility continues as the two countries trade strikes. The IRGC says it's attacked the US Navy's 5th Fleet base in Bahrain with drones. It comes after the US military carried out strikes on Iran following the crash of an army helicopter near the Strait of Hormuz, which US President Donald Trump blamed on the Islamic Republic. Alleged Bondi gunman Navid Akram has been charged with 19 additional offences. The 24-year-old was already facing 59 charges, including murder and attempted murder, after the shooting at a Jewish Hanukkah festival in Bondi Beach last December, in which 15 people were killed. According to court records, the new charges include counts of shoot at with intent to murder, discharging a firearm with intent to resist arrest, and causing wounding or grievous bodily harm with intent to murder. And Australia's Disability Discrimination Commissioner is warning Labor's plan changes to the NDIS could keep women out of the workforce. A three-day Senate hearing is currently examining the bill, which includes measures designed to shift costs and care responsibilities away from the scheme and onto individuals and the state-run system. The Commissioner says the changes will largely affect women, who predominantly shoulder the burden of unpaid caregiving work. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: الضبط الهندسي، الضبط العملياتي، الضبط تحرك القوات، ضبط تبادل المعلومات. احيانا في مثل هاي الاطراف، في مثل هاي الحالات بيكون في ما يسمى بالهوت لاين، الخط الساخن بين الاطراف حتى يمنع حصول مثل هذا الامر. نحن امام حادث الان، سقوط الطياره الامريكيه مثلا، نحن امام حادثه اذا قد تكون سقطت بفعل يعني تصادف وجود الطيارة المسيرة الإيرانية، وقد تكون فعلا معد لها وبالتالي أسقطت. وهذا الأمر إذا تكرر معنى ذلك نحن في مراحل الخطر أو قريب منه.
10: شكرا لك الدكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
11: السلام عليكم ورحمة الله، إنما كنتم مجدد لكم التحية وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة. نذكركم بآخر التطورات، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة أكملت بنجاح 3 موجات من الهجمات ردا على إسقاط مروحية أمريكية وردا على الهجمات ضد القوات الأمريكية وسفن تجارية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه العملية رد متناسب، وبأنها استهدفت خلالها أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادارات قرب مضيق هرمز. وكان التلفزيون الإيراني نقل عن الحرس الثوري قوله أن الولايات المتحدة شنت هجوما على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيرك وقشم تحت ذرائع واهية، مما أدى إلى تضرر برج اتصالات في سيرك وتدمير خزانين للمياه في منطقة بيماني. أضاف الحرس الثوري أن قوته البحرية ردت على هذا الهجوم الأمريكي بهجوم بطائرات مسيرة على الأسطول البحري الأمريكي 5 في البحرين. كما قالت وكالة فارس إن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما بالصواريخ على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ هجوما بالمسيرات على قاعدة علي السالم في الكويت ردا على العدوان الأمريكي. وقال الجيش الكويتي إنه تصدى لأهداف معادية. نيويورك تايمز من جهتها نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن مزاعم الحرس الثوري بتنفيذه 21 هجوما على قواعد أمريكية بالمنطقة غير صحيحة إطلاقا. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 صواريخ باليستية وعدة مسيرات باتجاه قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن. الحرس الثوري الإيراني قال إنه أسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مدينة جم بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته قال قبل كل هذه التطورات إن الرد هذا مهم، وذلك بعد إسقاط إيران لمروحية أمريكية واضعا إياه ضمن نهجه بالرد بقوة، لكن أضاف أن لديه اتفاقا جيدا جدا مع إيران وإنه يعتقد أنه سيبقى كذلك. إلى ذلك نقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إنه يعتقد بأن الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات نهاية الحرب مع إيران. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن القوات المسلحة الإيرانية القوية لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون إيران. في الملف اللبناني قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحا بعد اجتيازه الحدود من لبنان وأطلق النار على قواته في المنطقة الحدودية بالجليل الأعلى. في الأثناء قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن قواته ستواصل العمل ضد حزب الله وحماية بلدات الشمال. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا جراء غارتين إسرائيليتين على منطقتي المساكن الشعبية ومخيم البص في مدينة صور. من جهته قال حزب الله إنه استهدف بمسيرات انقضاضية وصواريخ تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان. ودعا الحزب في بيان السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهداف لبنان مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. في مقابل ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة. معطيات وأخبار كثيرة نتابعها بمزيد التحديثات مع شبكة مراسلي الجزيرة من الكويت، مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواج، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا بكم، ننطلق معك أحمد الرهيد وما تقوله واشنطن وبخاصة القيادة المركزية الأمريكية والمسؤولون العسكريون ووسائل الإعلام الأمريكية فيما يتعلق بما حدث من استهداف وما قيل عن الرد الإيراني أيضا.
12: نعم محمد، بدأت ردود الفعل تترى هنا في الولايات المتحدة بعد هذه التطورات العملياتية. قبل قليل صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن ما وصفها بمزاعم إيران بتنفيذ 21 هجوما تجاه قواعد أمريكية في المنطقة غير صحيحة، وأيضا يضيف مسؤول آخر لموقع أكسيوس بأن إيران قد أطلقت ملاقل عن 4 صواريخ وعدة مسيرات باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة في الكويت والبحرين والأردن. وهناك أيضا ترقب لأي مواقف ستصدر من قبل القيادة المركزية. القيادة المركزية كانت قد أكدت قبل قليل بأنها أكملت الرد الأمريكي على إسقاط إيران مسيرة إسقاط إيران مروحية أمريكية من طراز أباتشي، وذلك تقول بتوجيه من قبل القائد الأعلى للجيش الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تؤكد القيادة المركزية في هذا البيان بأنها استهدفت بذخائر دقيقة مواقع تحكم أرضية وكذلك منصات دفاع جوي إيرانية ورادارات مراقبة قرب مضيق هرمز. وتشير في ذات البيان بأن هذا الرد الأمريكي يأتي كاستجابة متناسبة لما وصفتها بالاعتداءات الإيرانية غير المبررة والهجوم الإيراني غير المبرر على حد تعبير البيان، واستهداف إيران كذلك للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية في المياه الإقليمية. القيادة المركزية أيضا في بيانها هذا أكدت على موقفها بأنها تبقى على أهبة الاستعداد للتعامل مع ما تصفها بالهجمات الإيرانية غير المبررة وصدها. أيضا هناك تأكيدات استبقت هذا الموقف من قبل القيادة المركزية الذي أكدت فيه في الحقيقة محمد على أن الولايات المتحدة تضع هذا الرد الأمريكي في سياق الدفاع عن النفس وليس في سياق الضربات الهجومية. هناك مواقف أمريكية أيضا كانت قد صدرت قبل هذا الموقف، من بينها ما أكده رئيس مجلس النواب الأمريكي بعد اجتماع ضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جادي فانس وعدد من كبار المسؤولين في الإدارة في غرفة العمليات هنا في البيت الأبيض. قال إن الولايات المتحدة نفذت ما وصفها بالضربة الدفاعية المتناسبة والمحدودة، ووصف الرد الأمريكي بأنه كان مهما وضروريا. وقبل ذلك أيضا بوليتيكو كان ينقل عن مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض قولهم بأن الولايات المتحدة تعتقد بأن المسار التفاوضي لن يتأثر بهذا التطور على الميدان. وقبل ذلك ترامب أيضا كان قد تحدث لشبكة ABC قائلا بأن الرد الأمريكي سيكون قويا، وفي ذات الوقت يؤكد على أن الولايات المتحدة وإيران ما تزال منخرطتان في المفاوضات وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق جيد. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أكد على ذات الموقف الذي يشير إلى استمرار العملية التفاوضية بموازاة هذا الرد العسكري، وقال لوسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة تتوقع الوصول إلى ذلك الاتفاق الأسبوع المقبل أو خلال أشهر على أقصى تقدير قبيل الانتخابات النصفية التي ستجرى نهاية هذا العام في شهر نوفمبر. بكل الأحوال المواقف الأمريكية سواء التي صدرت من قبل القيادة المركزية أو من قبل المسؤولين الأمريكيين هي تؤكد على أن الرد الأمريكي جاء كدفاع عن النفس وليس كرد هجومي لتثبيت مسألة اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك تثبيت مسألة الاستمرار في المفاوضات وعدم الرغبة في المضي نحو التصعيد العسكري. هذه المواقف أيضا تجدد مواقف أمريكية سابقة بأنها تولي المسار الدبلوماسي الأولوية الأكبر، وأن هناك سعي من قبل الوساطة لتقريب وجهات النظر في الملفات الخلافية لا سيما المرتبطة بالملف النووي ومضيق هرمز وكذلك الأموال الإيرانية المجمدة والعقوبات.
11: شكرا أحمد الرهيد.
0: يسعد أوقاتكم مستمعينا وأهلا فيكم جميعا، وبداية ساعة جديدة حتكون هلأ مع الشحرورة الصبوحة عن بيروت، هالمدينة اللي ما بتشبه حدا وكل زاوية بقلبها فيها حكاية وكل شارع فيه ذكرى. خلينا نسمع من صباح ألوم.

0: قطيتني.
1: وهيك ترافقنا مع الفنان هشام الحج ومكملين بأجواء راديو 2 أستراليا الرائعة. برجع وبذكر بأحوال الطقس لبكرة الخميس، حيكون ممطر بسدني، الحرارة 21 و17 كحد أقصى على صعيد ملبورن. هون ببيروت طقسنا مشمس صيفي مع حرارة 26. ناخد وقفة صغيرة مع البريك ومنرجع لكم. This is 2ME
2: Australia. شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231 85 King George's Road, Wiley Park.
5: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: يسعد صباحك الحلو.
2: أنفق مطار ملبن حوالي 3.5 مليون دولار أسترالي لتعزيز أمن مواقف السيارات والحد من سرقات المركبات بعد تزايد حوادث سرقات السيارات من مرافق المطار. كل هالعناوين وغيرها متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: أجواء طربية فنية حلوة كتير. استمعنا لإلها برفقة سلطان الطرب جورج وصوف، كلام الناس، غنية كتير حلوة وكتير بحبها، إن شاء الله تكون نالت كل أعجبكن. ورح نكمل نحن وياكن وبموازية الحديث الأمريكي عن قرب التوصل لاتفاق مع طهران. جددت إيران تأكيدها أن هي ماضية بالدفاع عن مصالحها، سواء عبر الدبلوماسية أو من خلال قدراتها العسكرية. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أكدت أن مساري التفاوض والقدرات الدفاعية رح يستخدموا سوا من أجل استيفاء ما وصفته بحقوق الشعب الإيراني. كمان اعتبرت أن إيران ولبنان عم بيواجهوا عدو مشترك بيسعى إلى إضعافهم، مشددة على أن العلاقة بين البلدين ما بتقوم على مبدأ الوكالة، وقالت أن إيران ولبنان ليس وكلين لبعضهم البعض ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر. وبتجي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع طهران بيت بمراحله النهائية، مرجحا اتضاح الصورة خلال الأيام القليلة المقبلة. كمان شددت القوات المسلحة الإيرانية ببيانات سابقة على أنه أي تصعيد جديد بما في ذلك بجنوب لبنان قد يقابل بإجراءات أكثر حدة من السابق. بظل استمرار الاتصالات الدولية عم تبقى الأنظار موجهة نحو إذا هيدا الأيام الجاية المقبلة حتحمل اتفاق طال انتظاره من الجميع أم حتكون جولة جديدة من التصعيد بالمنطقة. خلينا نكمل سوا متابعة المشوار لنتابع آخر الأخبار والتطورات والأغاني كمان عبر راديو 2ME أستراليا على 1638 AM.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME, no limits.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم

قاله أكوتيس The Millennium Saint. كان بعده طباول من زعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر قديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو وعم بيتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته ب7 أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بعيدا شوي عن أجواء السياسة والحرب وهالأخبار كلها، راح شارككم قصة بلشت بتشجيع كرة القدم وانتهت بحياة جديدة على الجانب الآخر من العالم. تحولت رحلة مجموعة من مشجعي منتخب إنجلترا إلى كأس العالم 1986 بالمكسيك إلى حكاية استثنائية امتدت لأربعة عقود بعد ما قرر عدد من الأصدقاء عدم العودة إلى بريطانيا بعد انتهاء البطولة واختيار الاستقرار بأمريكا الشمالية. وكانوا هالشباب يعني اللي تراوحت أعمارهم بين 20 و23 سافروا على المكسيك لمؤازرة منتخب بلادهم، مستفيدين من فترة بطالة كانوا عم يمروا فيها خلال ثمانينيات يعني القرن الماضي. ولكن بعد خروج إنجلترا من المونديال أمام الأرجنتين بالمباراة التاريخية اللي شهدت هدف دييغو مارادونا الشهير بيد الله، اتخذوا قرار غير يعني هيك غير بركة محسوب لإله وغير مسار حياتهم بالكامل، فاختاروا يبقوا بالولايات المتحدة والمكسيك بدل ما يرجعوا إلى وطنهم. ومع مرور هالسنوات استقر أفراد المجموعة هنيك، أسسوا عائلات، حققوا نجاحات مهنية بمجالات مختلفة، وحافظوا على صداقتهم يلي بلشت من هالمعرفة يعني سوا من مدرجات يعني كأس العالم. وبعد تقريبا 40 سنة لا تزال هيدا الرحلة تروى كواحدة من أغرب القصص المرتبطة بالمونديال، بعد ما تحولت من مغامرة لتشجيع المنتخب إلى بداية فصل جديد من الحياة. فعم بخبركم هيك هلا عسيرة المونديال، لأنه بكرة يبلش يعني المونديال، فقلت هيك بقلكن وبشرككن هيدا الخبر. منتابع سوا مشوارنا، منكمل نحن وياكن عبر الموجة 1638 AM، تابعونا.
1: هون ميوزك و ام اي ميوزك أستراليا.
2: The hits before they hit.
3: Today's hottest hits.
1: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
2: 2ME
1: أستراليا.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك برعاية
0: وهيك منكون مستمعينا وصلنا سوا لآخر مشوارنا لليوم الأربعاء. بدي أقول شكرا من القلب لكل اللي رافقوني بهالأربع ساعات الحلوين، إن شاء الله يكونوا مرقوا عليكم بخفة ورفقتكم بوقت حلو ورايق. بتمنى لكم بقية نهار ممتع، وإن شاء الله هيك بتكون أوقاتكم وليلتكم سعيدة. أنا هلأ بودعكم وبنختم بنشرة أخبار الساعة 3، وبكرا الله راد بنرجع منلتقى من جديد. كونوا على الموعد.
10: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
11: تهدي عن جهتي. لست بجهتك.
12: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
13: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
14: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
15: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
16: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
17: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
18: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
19: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان. أهلا بك من جديد نبيل.
20: شكرا لك سليم، صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين. تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران بعد إسقاط مروحية أمريكية. 11 قتيلا على الأقل بضربات إسرائيلية في صور، مع تواصل أخذ والرد بين الدولة اللبنانية وحزب الله. فرنسا تحظر دخول وزير المال الإسرائيلي ضمن مجموعة عقوبات غربية ضد عنف المستوطنين. القضاء التونسي يصدر حكما غيابيا بالسجن 4 سنوات بحق الصحفية خولة بوكريم. دعوات إلى الهدوء بعد حادث الطعن في بيلفاست أتبعها احتجاجات مناهضة للهجرة وعنف في برشلونة. البابا يربط الصحة العقلية بجرائم قتل النساء. وبعد جريمة ليانا رئيس الوزراء الفرنسي يقترح السجن المؤبد على مغتصبي الأطفال. وفي السنغال سجن محفظ قرآن اعتدى على عشرات التلميذات.
18: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
20: أهلا بكم مستمعين. شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران ردا على إسقاطها مروحية أمريكية في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من تأكيد الرئيس ترامب أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية لاتفاق ينهي الحرب. مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
21: وصفت القيادة المركزية الغارات بأنها دفاع عن النفس وفقا لعمر الرئيس ترامب برد متناسب على عدوان إيراني غير مبرر. واعتبر ترامب أن الرد العسكري الذي استهدف بطاريات المدفعية ومحطات الرادار قويا وحاسما، وتم إنقاذ الطيارين من مياه الخليج في أول عملية من نوعها للقوات الأمريكية بواسطة مسيرة بحرية. وكان من اللافت أن إيران لم تعلن مسؤوليتها عن إسقاط المروحية، ونسبت وكالة إيران بالعربية للأنباء إلى مسؤول عسكري قوله إن إيران لم تقم بأي عمل عسكري فوق مضيق هرمز في آخر 24 ساعة. وكان ترامب قبل إسقاط المروحية قد أشار إلى أمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال 2 أو 3، في إشارة إلى حدوث تقدم في المفاوضات بين البلدين حول البرنامج النووي، يتضمن تجميد هذا البرنامج إلى فترة زمنية وتخفيض نسبة التخصيب في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
20: ورد الحرس الثوري باستهداف قواعد أمريكية في البحرين وفي الأردن وفي الكويت. وأشار وزير الخارجية عباس عرقجي إلى أن القوات الأجنبية في المنطقة معرضة دائما للنار، قائلا أن مضيق هرمز ليس مياها دوليا. جاء التصعيد رغم تأكيد ترامب إبرام اتفاق خلال يومين أو ثلاثة. وفي واشنطن رأت الدكتورة حنان البدري، وهي خبيرة في الشؤون الدولية وعضو مؤسس في مجموعة واشنطن الاستراتيجية، أن المناوشات ستستمر حتى نهاية العام.
2: جزء منها هو رد على سقاط الأباتشي. الأمر الآخر تأتي ضمن محاولات الضغط بشكل ما على مواضيع معينة بهدف التوصل إلى اتفاق مريح لواشنطن، وبهدف تحقيق كل الطلبات الأمريكية أو الجانب الأكبر منها المتداولة على مائدة التفاوض. الحرب والتي أعتقد أنها مرشحة لتستمر حتى نهايات هذا العام الجاري، لأنه من الصعب التوصل إلى هدوء ممتد طالما استمرت إسرائيل في المطالبة وفي المناوشة وكذلك الإدارة الأمريكية. يبطئ من هذه الأمور استعداد الداخل الأمريكي لانتخابات نصفية، ومن ثم ما يتعرض له الحزب الجمهوري الذي لم يصبح فقط مهدد بفقدان مجلس النواب ولكن أيضا بفقدان مجلس الشيوخ. لذا نرى بعض المهدنة أو الهدوء النسبي نتيجة ضغط من البعض داخل الحزب الجمهوري.
20: ولندن شددت عقوبتها على طهران متهمة إياها بأنشطة تهدد أمنها القومي ودعم عمليات عدائية داخل المملكة المتحدة. في تل أبيب قرر المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على المستوطنات الشمالية سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
3: كشف الجيش الإسرائيلي عن حادثة وصفها بالخطيرة بعد نجاح مقاتل من حزب الله في اجتياز الحدود والوصول إلى محيط مستوطنة مرجليوت رغم انتشار عشرات آلاف الجنود في جنوبي لبنان قبل أن تقتله قوة إسرائيلية مصادفة. وفي موازات تكثيف الغارات على جنوبي لبنان لمنع ما تعتبره إسرائيل محاولة إيرانية لفرض معادلات جديدة، أوصى الجيش الحكومة باعتماد معادلة قصف الضاحية الجنوبية ردا على أي استهداف لشمالي إسرائيل حتى بثمن مواجهة أوسع مع إيران. ونقل عن نتنياهو قوله للوزراء إن الرئيس الأمريكي طلب منه عدم الرد على إيران، مضيفا أن إسرائيل قد تجد نفسها في مرحلة ما مضطرة للعمل منفردة ضد إيران من دون دعم أمريكي رغم ما قد يترتب عن ذلك من عزلة دولية وحظر للأسلحة كما قال نتنياهو. أما رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير فكشف أن الهجوم الأخير على إيران كان تمهيدا لعملية واسعة النطاق، معتبرا أن أي اتفاق بين طهران وواشنطن في هذه المرحلة يبدو سيئا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
20: وكان قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية على مدينة صور خصوصا ومحيطها في جنوب لبنان، تزامنا مع أنذار إسرائيلي بإخلاء كامل المدينة، فيما دعا حزب الله الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها مع إيران والاستفادة من دعمها، معتبرا أن قصفها إسرائيل كان رسالة التزام. ما هي المواقف وأي ردود في لبنان على هذه الدعوة؟ نستمع إلى مراسلنا في بيروت نقولها نصيف.
22: كان يوم أمس يوم صور بالطلب من سكانها كلهم مغادرتها إلى شمال نهر الزهراني، بما في ذلك الحي المسيحي المحيط حتى البارحة. رفع وثيرة التصعيد أعطى دليلا على أن أي وقت للنار أصبح أبعد من المتوقع، رغم إصرار رئيس البرلمان بعد رئيس الجمهورية جوزيف عون على التوصل إلى وقف فوري للنار في أسرع وقت. البارحة كثرت إسرائيل معادلة إيران الإيقاعية بربط أمن الضاحية بأمن الشمال الإسرائيلي. أظهر حزب الله في بيانه نشوة حيال التدخل العسكري الإيراني والمواجهة مع إسرائيل، إذ وجد أنه جرعة وفرصة جديدة لمحاولة ربط لبنان بالمحادثات الأمريكية الإيرانية، وتاليا تحول لبنان ورقة تفاوض في يد إيران. في بيان حزب الله أن الرد الإيراني على قصف الضاحية الجنوبية هو لمصلحة استقرار المنطقة ودولها كي تصان الاتفاقات ويصير إلى الالتزام بها. بحسب بيان حزب الله، إفادة من الدعم الإيراني والتخلي عن المفاوضات المباشرة تذهب إلى مفاوضات غير مباشرة تستند إلى صلابة ما اعتبره بيان حزب الله قوة المقاومة أي السلاح. بذلك يكرس حزب الله قاطعته الكاملة مع الدولة اللبنانية المصرة على المفاوضات المباشرة.
20: في الضفة الغربية المحتلة في ملف متعلق أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو منع وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش من دخول الأراضي الفرنسية بسبب ترويجه بنشاط لضم الضفة وأيضا دعوته إلى إعادة استيطان غزة بالإضافة إلى مصادرة أموال السلطة الفلسطينية وذلك تزامنا مع فرض عقوبات غربية استهدفت شخصيات ومنظمات مرتبطة بأعمال العنف ضد الفلسطينيين. منيا بالعافية.
16: وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أكد أن هذه العقوبات تنسجم مع إجراءات مماثلة اتخذتها دول غربية أخرى هي كندا، أستراليا، النرويج وبريطانيا. بريطانيا التي فرضت حزمة عقوبات تستهدف شبكات أكدت أنها ساهمت في تمويل وتسهيل أعمال عنف قام بها مستوطنون، وحملت لندن التوسع لاستيطان المسؤولية عن تقويض فرص حل الدولتين في ظل تصاعد حدة العنف ضد الفلسطينيين. كما أكدت أن عقوباتها تهدف إلى وقف تدفقات التمويل التي تمكن تلك المجموعات من العمل دون مساءلة. وتأتي هذه العقوبات في أعقاب تحقيق أممي تحدث عن تورط مباشر للسلطات الإسرائيلية في بعض هجمات المستوطنين واتهمها بتوفير الحماية لهم.
20: منظمة بيت سليم الإسرائيلية الحقوقية نشرت مقطع فيديو قالت أنه يناقض رواية الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل الرضيع الفلسطيني البالغ من العمر 7 أشهر في الخليل، إذ أظهر أن سيارة العائلة خففت سرعتها وتوقفت قبل أطلاق النار، خلافا لتأكيد الجيش الإسرائيلي أنها كانت متجهة نحو جنوده بسرعة. كريم جبران وهو مدير البحث الميداني في هذه المنظمة كان رحب بالإجراءات الفرنسية.
4: الجرائم اللي بتقوم فيها إسرائيل بشكل يومي ضد الفلسطينيين سواء كان بالضفة الغربية أو في داخل قطاع غزة عبارة عن منظومة متكاملة بتقوم بهاي الجرائم، مسؤول عنها كل شخص بهاي المنظومة. برنامج المنظومة أصلا هو بيعتمد على منظومة التمييز العنصري ومنظومة العنف والإخضاع من خلال العنف. كل إجراء دولي لمعاقبة هاي المنظومة أو أفراد هاي المنظومة هو طبعا مرحب فيه، ولكن يعني لا نستطيع التنبؤ بأنه هاي الإجراءات ممكن تقوم بوقف الاعتداءات ووقف الجرائم اللي بتم ارتكابها سواء من قبل المستوطنين أو من قبل اللي هم مدعومين من الدولة بشكل واضح وبشكل مباشر. كل جهده مرحب فيه، ولكن لا نعتقد أنه هذا كفيل وحده بوقف هاي الاعتداءات.
20: كنتم بالاستماع إلى كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بيت سليم الإسرائيلية. إلى موضوع أوكرانيا، حيث أعلنت رئيسة المفوضية أرسولا فوندرلاين الحزمة 21 من العقوبات على روسيا مستهدفة قطاعات الطاقة والمال والتجارة وتقييد دخول مقاتلين روس سابقين إلى التكتل. دول الشمال الأوروبي في اسكندنافيا والبلطيق أكدوا خلال قمة في تالين دعم انضمامهم أوكرانيا إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. شهدت مدينة بلفاست توترات وأعمال شغب بعد حادثة طعن اتهم بها رجل سوداني، ما دفع جماعات اليمين المتطرف إلى الدعوة لاحتجاجات. نجوى بن مبارك.
5: التوترات الأمنية في بلفاست تصاعدت عقب حادثة طعن خطيرة أثارت احتجاجات ومخاوف من اضطرابات مرتبطة بملف الهجرة، ووجهت السلطات إلى رجل سوداني في 30 من عمره تهما تشمل الشروع في القتل على خلفية اعتداء بسلاح أبيض، أسفر عن إصابة رجل في الأربعينات بجروح خطيرة. وأثار انتشار مقطع مصور للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة، فيما حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من استغلال الواقعة لإثارة التوترات، واصفا المشاهد بأنها مروعة. وشهدت العاصمة الإيرلندية الشمالية تجمع مئات المحتجين، حيث أضرمت النيران في سيارات وحافلة وأغلقت طرق رئيسية، وعززت الشرطة انتشارها ودعت إلى الهدوء، مؤكدة أن المشتبه به يقيم بصورة قانونية في المملكة المتحدة منذ حصوله على صفة لاجئ عام 2023 وأنه غير معروف لدى أجهزة الأمن. كما أوضحت أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد دوافع الهجوم. وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد الجدل حول الهجرة ودورها في المشهد السياسي البريطاني.
20: أعلن خفر السواحل الموريتانيون انقاذ أكثر من 1000 مهاجر قبالة سواحل البلاد خلال 10 أيام. بات الصحفي الفرنسي التونسي مراد الزغيدي المسجون بتونس في وضع بالغ الخطورة وفقا لما أعلن دفاعه الاثنين، مشيرا إلى أنه بدأ إضرابا عن الطعام. والقضاء التونسي أصدر حكما غيابيا بالسجن 4 سنوات بحق الصحفية خولة بوكريم أو بوكريم. والتفاصيل مع مراسلنا في تونس تامر الزغلامي.
6: صدر حكم غيابي بأربع سنوات سجنا ضد الصحفية التونسية خولة بوكريم حسب ما فادت به لمونتي كارلو الدولية.
7: حكم عليه 4 سنين من فيفري 2016، 4 سنين غيابي على معنى مرسوم 54.
6: وتعد بوكريم من شد المنتقدين لنظام الرئيس قيس سعيد، وسبق أن تعرضت إلى ملاحقات قضائية قبل مغادرتها تونس على معنى المرسوم 54 المثير للجدل في البلاد. ويأتي هذا الحكم بعد تعرض عديد الصحفيين والمعلقين إلى أحكام بالسجن على خلفية انتقاداتهم للسلطات بعد إقرار إجراءات استثنائية انفرد بموجبها الرئيس قيس سعيد بالحكم منذ سنة 2021. وتقول السلطات إن الملاحقات القضائية كانت على خلفية أفعال يجرمها القانون، بينما ترى منظمات حقوقية أن النظام التونسي يسعى إلى التضييق على الحريات باستخدام القضاء. ثمرة غلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
20: المحكمة الجنائية الدولية علقت عمل المدعي العام كريم خان بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على أحد أعضاء مكتبه. في باريس يواجه الفنان باتريك برويل أزمة قضائية بعد اتهامات باعتداءات جنسية اكتشفت بعد سنوات. منى توبية.
8: تشير المعطيات القضائية إلى أن المحققين الفرنسيين يواصلون استجواب الفنان باتريك برويل بشأن ادعاءات تتعلق بالاغتصاب ومحاولات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والتحرش في وقائع يقال إنها امتدت على سنوات طويلة داخل فرنسا وخارجها. فالقانون الفرنسي لا يتعامل مع عدد المشتكيات باعتباره دليلا على الإدانة، بل يدرس كل واقعة على حدة ويخضع الشهادات والقرائن لعملية تدقيق دقيقة قبل اتخاذ أي قرار قضائي. مهمة العدالة تصبح أكثر تعقيدا إذا كانت الوقائع قديمة، ويصبح التحقيق قائما على مقارنة الروايات والبحث عن الشهود والعناصر التي تسمح بإثبات الوقائع أو نفيها. ولهذا السبب تلجأ النيابة الفرنسية إلى تمديد الحجز الاحتياطي عندما ترى أن التحقيقات والاستجوابات ما زالت تتطلب وقتا إضافيا.
20: بعد قضية الطفلة ليانا، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي تشديد عقوبات مغتصبي الأطفال إلى السجن المؤبد. في برشلونة حذر البابا ليو من الضغوط الاجتماعية التي تهدد التوازن النفسي، منددا بالعنف ضد النساء وجرائم قتلهن. وفي السنغال قضت محكمة بسجن معلم في مدرسة لتحفيظ القرآن 20 عام بعد إدانته بالاعتداء جنسيا على 8 وعشرين.
23: Good afternoon. Starting off in Sydney and Auburn, traffic lines are blacked out on Chisholm Road at Mona Street. In the CBD, got a broken down truck southbound on the Western Distributor just past the Grosvenor Street off-ramp. One lane is closed there. In Melbourne, look out for some slow delays following an earlier bingle on the Monash Freeway outbound at High Street. It's heavy going back through to the Burnley Tunnel. And reports of a crash on the Ring Road Altona bound just before Ballarat Road. The King Living mid-year sale ends Sunday. Save up to 50% on selected Australian designs or award-winning furniture. Hurry end Sunday. Visit a King showroom today. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
24: منبلش مشوارنا مع جولتنا الغنائية. انتو برفقة إذاعة 2ME. نهاركم سعيد.

This is SA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مار متى هو شفيع المدمنين باترن سينت اوف الكوهوليكس لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متايس أو متى الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة شفع فينا the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Sarah, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

2ME Australia.

0: وابتدينا برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام. تحياتي لكل مستمعينا الكرام، انتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1638 ام وبرفقه كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم ليوم الاربعاء، اليوم 10 من شهر جون حزيران. قبل ما نبلش مع اخبارنا المحليه الاستراليه وقبل ما نروح لاغانينا الحلوه، اسمحوا لي اذكركم مستمعينا باحوال طقسنا اليوم بسيدني. بتوصل درجات الحراره ل 22 درجه، 18 على الصعيد ملبن. بدي وصل تحياتي كل الموجودين معنا عم يتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. جولتنا الغنائية الحلوة الأولى لمشوارنا استمعنا لها، عندي أغاني كتير حلوة كمان بسياق مشوارنا رح نسمعها سوا. كل الإصدارات الجديدة بتتعرفوا عليها بس من عنا من هون من راديو 2ME. وبذكر مستمعينا أنه كل ساعة على رأس الساعة بنتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات، بالإضافة رح نكون مع أخبارنا المحلية الأسترالية ورح كمان نتابع سوا أخبارنا العالمية، بالإضافة لكل المعلومات الصحية الغذائية والنفسية بتكون برفقتنا بسياق مشوارنا. هيدا هو Drive Time Program يلي بيتقدم لكم كل يوم من يوم الاثنين ولغاية يوم الجمعة، ببلش الساعة 3 ويضل مكمل لغاية الساعة 8 المساء. أما برامج 2ME ما ألا نهاية أبدا، معكم نحن على مدار الساعة ورا الساعة 7 أيام بالأسبوع. بدي ذكر كمان مستمعينا لكل اللي عم يسوقوا بشوارع المدارس، بليز خففوا سرعتكم للأربعين كيلومتر بالساعة لأنه الفورتي كايزون موجودة حاليا بتدل مكملة لغاية الساعة 4. تحياتي لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. من أكيد أغانينا الحلوة منروح لأول فاصل استراحة لمشوارنا. بونسوار.
1: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام، حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: العودة لمتابعة مشوار Drive Time Program. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. قبل ما نروح لأغانينا اسمحوا لي مستمعينا نروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح للسوبر ماركت ووليز. ووليز يدعو إلى تعديل قانوني عاجل لمكافحة العنف ضد موظفي المتاجر بنيو ساوث ويلز، حيث السوبر ماركت ووليز عم يبلغ عن الزيادة في حالات العنف ضد موظفي المتاجر. 1400 حالة عنف تم تسجيلها بنيو ساوث ويلز فقط في عام 2025. سوبر ماركت ووليز. جولة أخبار 3:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
4: Thumbnail now there with the top stories. A growing number of Gulf nations are getting swept into renewed fighting between the US and Iran. Iran has launched attacks in Bahrain and Kuwait, with both countries sounding alerts and firing air defenses in response. The attacks come after the US military launched airstrikes following the crash of an American Army helicopter near the Strait of Hormuz, which US President Donald Trump blamed on the Islamic Republic. The federal health minister has defended the government's plans to use automated decision-making as part of its NDIS changes. A Senate inquiry is currently underway into Labor's planned overhaul of the scheme, with concerns raised about the move to allow computers to make so-called objective decisions about a claim, such as if it exceeds someone's funding plan. Responding to questions today, Mark Butler says automated processes will mostly be applied to administrative decisions. And a sea of blue has washed over football's most hallowed ground as thousands don their big freeze beanies to remember the AFL legend and tireless MND advocate Neil Danaher. Prime Minister Anthony Albanese and Victorian Premier Jacinta Allen are among the tens of thousands to pay tribute to Danaher at his state funeral at the MCG. Danaher was named Australian of the Year in 2025 before his death last month at the age of 65. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: 5:35 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز اليوم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك، تفضلي نجوى.
2: شكرا محمد. قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الجيش الأمريكي أتم ضربات كان قد نفذها في وقت سابق، واستهدف 20 هدفا من بينهم الدفاعات الجوية الإيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادار مراقبة بالقرب من مضيق هرمز، وذلك ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز يوم الاثنين. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن العملية نفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصف بأنها رد دفاعي متناسب على ما اعتبرته عدوانا إيرانيا. وفي أعقاب ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أنه قصف قاعدة أمريكية في البحرين، محذرا من أنه في حال استمرار الاعتداءات فإنه مستعد لرد ساحق وحاسم على أي هجوم أمريكي آخر. هذا وأفادت وسائل أعلام إيرانية منذ قليل بأن الحرس الثوري استهدف قاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة، كما استهدف أيضا قاعدة الأزرق في الأردن مستخدما صواريخ بعيدة المدى. من جانبها أعلنت السلطات في الأردن أنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران، وأضافت أن حطاما من عملية الاعتراض سقط على الأراضي الأردنية لكنه لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. كذلك أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية، وأفاد بأن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليا لأهداف جوية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. في جنوب لبنان قتل 11 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على سور والمناطق المحيطة بها، مع توجيه إسرائيل إنذارا بوجوب إخلاء المدينة بشكل كامل، وهذه المرة الأولى التي يشمل فيها الإنذار الحي المسيحي المعروف بطابعه السياحي. وكان الجيش الإسرائيلي اتهم حزب الله الأسبوع الماضي بالعمل في حارة المسيحيين. وتأتي الضربات الإسرائيلية الجديدة غدا تحذير إيران من أنها ستستأنف قصف إسرائيل في حال واصلت شن ضربات في لبنان. وافقت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة وبينها حركة حماس مع وسطاء قطريين ومصريين وأتراك على مبدأ حصر السلاح في قطاع غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها، وفق ما أفادت مصادر متابعة للمحادثات. أدت غارات باكستانية اليوم إلى مقتل 13 شخصا على الأقل في أفغانستان قرب الحدود بين البلدين. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن الجيش الباكستاني
3: Starting off in Sydney and Darlinghurst, you got a 2-car crash westbound on Craigan Street at the Cross City Tunnel. In Winston Hills, a breakdown westbound on Windsor Road approaching the M2. Otherwise, in Melbourne, look out for a crash in Preston on St George's Road northbound for Bell Street. And reports for crash in Campbellfield on Cooper Street eastbound after Sydney Road. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope by medical research and donate at daretohope.com.au today. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي وصل تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM يوم الاربعاء اليوم 10 من شهر حزيران جون. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم لهالتاريخ هيدا 10 من شهر 6 وهيدا نص السنة اتبخر. منروح للاقتصاد. اقتصاد أستراليا يواجه 3 صدمات اقتصادية مما يزيد من خطر الركود الاقتصادي. الاقتصادي الرئيسي في بنك الـ HSBC بول بلانت حذر من أنه الاقتصاد الأسترالي يواجه مخاطر اقتصادية كبيرة بما في ذلك التضخم المرتفع، معدل نمو اقتصاد بطيء، انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية. الاقتصاد الأسترالي يواجه صدمات اقتصادية جديدة بما في ذلك انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية وارتفاع التضخم. هيدا من عند مستر بول بلانت المسؤول عن HSBC بنك. تحياتي لكم من جديد، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. نتوجه الى فاصل استراحة.
1: 2ME listeners have their say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

بنرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار درافت عن بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1630 من أخبارنا المحلية الأسترالية. منروح لفاصل غنائي رح نبلش استراحتنا الفنية مع الفنان عاصي حلاني. بنرجع مكمل مع الفنانة وردة هون راديو 2ME. مرحبا.

0: على كافة الأراضي الأسترالية.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

0: بنتوجه لفاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4. مساء النور لكل مستمعين راديو 2ME.
1: يا ماما مع كل صباح صبحية غير شكل مع 2ME.
2: بيني وبينك ما في إلا سكرونين يطلعوا معي وشيرون واحد منهم كمان على طول قال لي وانا اللي جاون مدورة بالإنجليزي بالعربي ما هو اشترولي قلت له ها بيقولوا لها 2ME وقال لي شو هالميوزيكا ما بتخلي واحد قال لما يرقص لابا قال لي شو هالموسيقى الحلوة وبلي
1: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحدث 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Get the news first from 2ME.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: صباح الخير، اليومية من صوت لبنان.

0: عناوين اليومية. ستة صواريخ نفت 3666 حيا إلى المقابر ولم تعد خامنئي. إسرائيل تحرر جيشها من القرار السياسي. عون لقاسم ماذا تريد؟ شورى الدولة يوقف قمع الأساتذة والموظفين. إيران ردت على الرد باستهداف البحرين والكويت والأردن. وفي اليومية أيضا على مسؤوليتي مع الأستاذ ميشيل معيكي وأبرز عناوين الصحف. مئة يوم على حرب الإسناد الثانية بدأت بستة صواريخ أطلقها حزب الله على إسرائيل، كانت كفيلة باحتلال الجنوب وتدميره وتحويله إلى رماد على من وما فيه. ستة صواريخ لم تردع إسرائيل بل استدرجتها. ستة صواريخ لم تعد خامنئي إلى الحياة بل محت 18 عائلة جنوبية من الوجود، الأب والأم والأولاد، ويتمت العشرات من الأطفال بفقدان الأب والأم معا، ونفت 3666 شخصا إلى المقابر، وحولت 11321 شخصا من حالة أصحاء إلى مصابين وجرحى. ستة صواريخ كانت كفيلة بفرض مفاوضات سلام على لبنان. صور انضمت بكل تراثها إلى لائحة بنك أهداف إسرائيل، وشمل إنذار إخلاء المدينة الحارة المسيحية للمرة الأولى، واستهدفت مساء أمس سلسلة غارات عنيفة منطقة سجد في جزين. وأفادت مندوبتنا في صيدا رئيف الملاح أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة على كفر رمان وأخرى على بن عفول، إضافة إلى غارات شملت النبطي وزوطر وكفر تبنيت. إسرائيل ثبتت معادلة الضاحية مقابل المستوطنات من خلال قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر الذي قضى بمنح الجيش صلاحية الرد المباشر على الضاحية من دون العودة إلى المستوى السياسي. هذا القرار استدعاه حادثان جديدان، الأول اعتراض صاروخ في سماء نهرية، والآخر رصد مسلح يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية قرب السياج الحدودي مع لبنان والقضاء عليه بعد اجتيازه الحدود. وفي عين التيني لقاء لمناقشة الاقتراح الأمريكي بوقف النار الذي حمله السفير ميشيل عيسى، ضم إلى الرئيس بري معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، وعن حزب الله الحاج حسين الخليل والوزير السابق محمد فنيش، وجرى الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار من دون أي حرية حركة، وانسحاب إسرائيلي شامل، وإطلاق الأسرى، وانتشار للجيش في منطقة جنوب نهر الليطاني. بري أكد ألا اعتراض على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني ضمن مبدأ نقطة مقابل نقطة، وفهم أنه أبلغ السفير الأمريكي استعداد حزب الله للسير بوقف إطلاق النار الشامل مع إسرائيل. رئيس الجمهورية الذي كثف اتصالاته جمعته مكالمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جدد وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه. ماذا في أجواء بعبدة باسم أبو سرحال؟
1: نقلت صحيفة القدس العربي أجواء قصر بعبدة وذكرت أن رئيس الجمهورية يسأل ليقل لي الشيخ نعيم ماذا يريد، يريد أن يحارب فليذهب ويحارب وقد رأينا النتائج. وحسب اعتقاد زوار رئيس الجمهورية لا وقف جديا لإطلاق النار ولا ظروف ملائمة بعد لانسحاب إسرائيلي متوازن مع انسحاب عناصر حزب الله من جنوب نهر الليطاني، لكن رئيس الجمهورية يعول على المناطق التجريبية واقتراحه البدء بتطبيقها من الزوطرين الشرقية والغربية ويحمر وقلعة شقيف من خلال دخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق. ومعادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال لا تزال قائمة حسب أوساط بعبدة، والوقائع أثبتت أن كل من إسرائيل وإيران يستخدمان الساحة اللبنانية لمصالحهما. وعن العلاقة مع حزب الله نقل زوار القصر أنها لا تزال مقطوعة ولا صحة لما يسوق عن اتفاق تم مع الرئيس عون قبل انتخابه.
0: وزيرة خارجية بريطانيا إيفات كوبر اعتبرت أن حزب الله برعاية إيرانية يجر لبنان إلى حرب لا يريدها الشعب اللبناني، وأن على حزب الله إنهاء هجماته ونزع سلاحه. وقالت كوبر من الضروري أن يكون هناك مسار دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان، ونريد أن نرى نهاية ناجحة للمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. في بيت الكتائب المركزي في الصيف بحث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مع سفير إسبانيا في لبنان العلاقات الثنائية، وتناول اللقاء مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في ضوء مشاركة إسبانيا في هذه القوات، حيث تم التطرق إلى انعكاسات أي تغييرات محتملة على الاستقرار في الجنوب. الجميل أكد أن أي بحث في مستقبل مهامها يجب أن ينطلق من مصلحة لبنان أولا، ومن الحاجة إلى حماية المدنيين وتثبيت الاستقرار، مشددا على أهمية استمرار التعاون بين لبنان والدول الصديقة وفي طليعتها إسبانيا. وقدم رئيس الكتائب إلى السفير الإسباني نسخة من كتاب الرئيس أمين الجميل السلام والوحدة، تأكيدا على القيم المشتركة القائمة على الحوار والتلاقي وبناء السلام. حزب الكتائب حيّ الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من أجل وقف الأعمال الحربية، ورأى فيها الباب الوحيد أمام استعادة الاستقرار ووضع حد نهائي للحرب وتداعياتها. بيان المكتب السياسي، تلاه الأمين العام المحامي وليد فارس.
2: مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة المتقدمة شكلت نقطة تحول في أداء السلطة، وكرست حق لبنان في اتخاذ قراراته الوطنية، وأعادت التأكيد أن إدارة الشؤون اللبنانية هي مسؤولية المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. يعتبر المكتب السياسي أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين بحق رئيس الجمهورية لا تشكل إساءة إلى موقع الرئاسة فحسب، بل إهانة موصوفة لكل اللبنانيين وللدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، وتتنافى مع أبسط قواعد التخاطب بين الدول. ويعتبر المكتب السياسي أن الخطاب السيادي الذي تبنته الدولة اللبنانية أعاد للبنان قراره الحر، ورسخ حق الدولة وحدها في رسم سياساتها وإدارة علاقاتها الخارجية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. يرى المكتب السياسي أن الطائفة الشيعية تدفع اليوم ثمنا باهظا نتيجة السياسات التي ورطها بها حزب الله في ظل ما يتعرض له الجنوب ومناطق أخرى من تهجير ودمار وخسائر جسيمة. ومن هنا يعتبر المكتب السياسي أن الأصوات الحرة في كل لبنان، لا سيما تلك الصامدة في الجنوب والتي تطالب بالدولة اللبنانية والانتهاء من الانصياع للأوامر الإيرانية، يجب أن تشكل حافزا لكل الفعاليات والقوى الحية للالتفاف حول جهود الدولة في استعادة الأرض وإطلاق مسار الإعمار وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم.
0: إلى شريط إخباري الآن مع جوزفين أبي غصن.
3: أكد تجمع الكرة المسيحية الحدودية أن أبنائها متمسكون بأرضهم وجذورهم وتاريخهم، ولكن هذا الصمود لا يمكن أن يكون بديلا عن قيام الدولة بواجباتها. وطالب التجمع بدعم المستشفيات، ووقع البيان أبناء بلدات علم الشعب، القوزح، دبل، رميش، عين إبل، دير ميماس، برج الملوك، الكليعاش، ديدة مرجعيون، البويضة، إبل السقي، رشي الفخار، كوكبة وأبو قمحة. دعا تجمع روابط القطاع العام من عسكريين ومدنيين إلى عقد جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات والمشاريع المرتبطة بحقوق العاملين والمتقاعدين، وأكد أن أي استمرار في تعطيل الحقوق سيدفعه إلى الانتقال نحو برنامج تحرك تصاعدي شامل ومفتوح. وقف مجلس شورى الدولة تنفيذ التعميم الصادر عن وزارة التربية والذي يمنع الأساتذة والموظفين في القطاع التربوي من نشر أو تداول محتوى سياسي على مواقع التواصل الاجتماعي وحذف أي محتوى سابق تحت طائلة اتخاذ إجراءات مسلكية. ورأى مجلس شورى الدولة أن شروط وقف التنفيذ متوافرة لجهة جدية أسباب الطعن واحتمال وقوع ضرر فوري، ما استوجب تعليق العمل بالتعميم إلى حين البدء في أساس المراجعة.
0: لمتابعة هذا الموضوع معي مباشرة رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الدكتورة نسرين شاهين. صباح الخير. طبعا كنت أحد المتقدمين بهذه المراجعة، هل برأيك وصلت الحقوق للأساتذة وللموظفين في القطاع التربوي أقل من خلال قرار أول اتخذه مجلس الشورى بوقف تنفيذ هذا القرار؟
4: صحيح، دائما نحن نطالب بالحقوق، ولكن الحقوق ليست دائما مادية، بل الحقوق المعنوية وحق الرأي بالتعبير هو بشكل أساسي هو المدخل فيما بعد نحس حقوقنا المادية والمجتمعية وما إلى ذلك. من هون وانطلاقا من هالنقطة بنعتبر انه هيدا القرار اللي اتخذ اليوم مجلس شورى الدولة هو انتصار كبير للموظفين القطاع العام يلي دايما كان عم يستند للمادة 15 من قانون من نظام الموظفين اللي هو بشكل او باخر بحد من حرياتهم. واليوم اللي اجت الوزيرة كرامي وقالت لهيدي النقطة بالذات وقادت فيها واستفادت حين وضعت انه ممنوع يعني الكلام بشكل مطلق، وحتى طلبت حذف اي منشور سابق، وهذا اللي اعترضنا عليه ان احنا المفروض اذا بده يطلع هيك قرار بهيك اوضاع امنيه وظروف حساسه بالبلد قال انه ممنوع نشر مثلا الاساءات او اي خطاب تحريضي او اي مواقف مسيئه، ولكن هي ممنوع النشر بالمطلق. هون عم نغيب دور التربويين والناس المثقفين والناس اللي مفترض هم هيك يكون عندهم دور صح بهيدي المرحله بالبلد. انطلاقا من هيك لا، نحن ما بدنا نترك السوشيال ميديا والاعلام لكلمين للبعض يلي يعني اكيد هم بالمكان المناسب والبعض اللي عم يطلع ايا يحكي، فالمفروض يكون لنا دور. من هون نحن رفضنا، ولا سيما انه كان متعلق بمطرحنا مطالب حقوقيه للاساتذه، كان في غبن وعدم دفع حقوق وما الى ذلك. فهذا اليوم انتصار كبير للقضاء اللبناني لمجلس شورى الدوله، للمواطن عم بيامن بمؤسسه الدوله يعني بدوله القانون.
0: هل تعرضت لمضايقات بعد التقدم بهذه المراجعه؟
4: من قبل التقدم بهذه المراجعة تعرضت وتعرضنا كأساتذة للمضايقات منذ أن وصلت الوزيرة كرامي من خلفية تغييرية، وهون اللي كان عنا عطب اللي كان عنا إذا بدك صدمة إنه نحن جاي من خلفية تربوية، من خلفية تربوية وصلت الوزيرة لنحن نكون عم نحدث الإصلاح داخل وزارة التربية. فلما بلشنا نطالب بحقوق الأساتذة ولا سيما العام الماضي الخطة اللي صارت لما نزلنا ثلاث أستاذ ثلاث مرات تظهرنا بشوارع بيروت، استقبلنا رئيس الحكومة ثلاث مرات، كل مرة يحكينا ومتابعة معه دولة الرئيس الوزيرة ما عم تعطينا حقوقنا في المساعدة الاجتماعية لغزة.
5: Signing off in Sydney on the M4 motorway in Maryland, you got a broken down trunk westbound off the off-ramp to Burnett Street in Bondi Junction. Another breakdown eastbound on Sid Enfield Drive. Otherwise, in Melbourne, look out for a crash in Campbellfield on Cooper Street eastbound after Sydney Road. Another crash in Preston on St. George's Road northbound for Bell Street. It's taking out the right-hand lane. Looking for a great deal? Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now. It's selected sofas, beds, dining kids and more at 40% off. T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME.

من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم ليوم الأربعاء اليوم 10 من شهر جون حزيران. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 22 درجة 18 على صعيد ملبن برعاية شركة عشتار. هذا الطقس قدمت لكم شركة عشتار، عند الخبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعند الخدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 Way Street فيفيل. مني كاتيانا صراف كان أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تسمعوا لألنا على 16:38 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. رح نبلش الساعة مع الفنان رغب علامي، بنرجع مكمل مع الفنان مرتضى، بنرجع كمان مكمل مع الفنان كلودا الشمالي. هون راديو 2ME 16:38 AM.

This is their Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نذرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة. ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 22 تشرين الثاني كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is ساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأمي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأمي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأمي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 منتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر 3 أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
4: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News. Maya Navada with the top stories. A growing number of Gulf nations are getting swept into renewed fighting between the US and Iran. Iran has launched attacks in Bahrain and Kuwait, with both countries sounding alerts and firing air defences in response. The attacks come after the US military launched airstrikes following the crash of an American Army helicopter near the Strait of Hormuz, which US President Donald Trump blamed on the Islamic Republic. The Federal Health Minister has defended the government's plans to use automated decision-making as part of its NDIS changes. A Senate inquiry is currently underway into Labor's planned overhaul of the scheme, with concerns raised about the move to allow computers to make so-called objective decisions about a claim, such as if it exceeds someone's funding plan. Responding to questions today, Mark Butler says automated processes will mostly be applied to administrative decisions. And a sea of blue has washed over football's most hallowed ground as thousands don their big freeze beanies to remember the AFL legend and tireless MND advocate Neil Danaher. Prime Minister Anthony Albanese and Victorian Premier Jacinta Allen are among the tens of thousands to pay tribute to Danaher at his state funeral at the MCG. Danaher was named Australian of the Year in 2025 before his death last month at the age of 65. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: بكم فترة صباح فرانس 24 متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. إيران تستهدف قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين بعد قصف الجيش الأمريكي لمواقع جنوب إيران ردا على إسقاط طائرة أباتشي أمريكية. الحرس الثوري الإيراني يحذر من رد ساحق وحاسم على أي هجوم أمريكي جديد، والقيادة المركزية الأمريكية تقول إنها أتمت ضرباتها الأخيرة على إيران. 11 قتيلا على الأقل في ضربات إسرائيلية على مدينة سور والمناطق المحيطة في جنوب لبنان، وإسرائيل تنذر بوجوب إخلاء سور بشكل كامل. في هذه النشرة نربط الاتصال بموفدنا الخاص إلى بيروت عبد القادر درماس. عشية بدء منافسات كأس العالم لكرة القدم، مظاهرات اجتماعية في المكسيك مع إغلاق الطريق المؤدي إلى ملعب الافتتاح، وجدل متصاعد في الولايات المتحدة بسبب السياسة الأمريكية للهجرة وعرقلتها للسير العادي للمونديال. وتتابعنا خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا، فرنسا تحظر دخول الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف سموتريتش ضمن إجراءات غربية منسقة ضد المستوطنين. حول هذا الموضوع نستضيف أنور أبو عيشة وزير الثقافة الفلسطينية السابق. مع رمتان عويطية نتطرق للجدل المتواصل في ألبانيا على خطة لبناء منتجع فاخر من طرف شركة مرتبطة بعائلة دونالد ترامب في محمية طبيعية. وفي أفغانستان مظاهرة نادرة لرجال يحتجون على قيود طالبان على لباس النساء. نتابع أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع رشا زغريني. وفي اليابان الإمساك بدب أثار الهلع في مدينة يابانية تجول فيها لأربعة أيام. فابقوا معنا.

0: الضربات المتبادلة المحدودة في الشرق الأوسط تتوسع يوما بعد يوم، ما يهدد بتفجير كامل للوضع. اليوم فجر اليوم نفذ الجيش الأمريكي سلسلة ضربات على أهداف إيرانية في إطار رده على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له في اليوم الماضي. ضربات أمريكية انتهت حسب القيادة المركزية والتي قالت إنها ستبقى في حالة يقظة، لكن إيران لم تتوانى في الرد على ما وصفته بالعدوان الأمريكي على جنوب البلاد، واستهدفت عدة قواعد أمريكية في المنطقة، الأسطول البحرية الأمريكية الخامس في البحرين، وقاعدة علي السالم في الكويت وذلك بطائرات مسيرة، وأيضا قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن بهجوم صاروخي بعيد المدى. ودوت صفارات الإنذار في البحرين والكويت مع تصدي البلدين لأهداف جوية، وأعلن الأردن كذلك إسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه دمر أكثر من 20 هدفا في القواعد البحرية والجوية الأمريكية في المنطقة، محذرا من أنه في حال استمرار الضربات ضد إيران فإن الرد سيكون أشد وأثقل. ما هي الرسائل التي أرادت إرسالها إيران بهذه الهجمات؟ الجواب مع مراسلنا في طهران علي الباشا.
1: الربيع هي كانت الأهم بالنسبة للحرس الثوري، وهي أنه معادلة الردع التي أرساها في الأيام الأخيرة، وهي أنه لن يترك أي غارة أمريكية ضد أي هدف إيراني من دون أن يكون هنالك رد سريع وفوري عليها. بطبيعة الحال نعم، الهجمات التي تم تنفيذها من قبل الحرس الثوري وأيضا الجيش الإيراني تريد أن تقول من خلال طهران أنها مستعدة للمضي بعيدا في هذه المواجهة، وهذا ما كان واضحا أيضا من التحذيرات التي استبقت هذه الاشتباكات الأخيرة والتي أتت على لسان كبير المفاوضين الإيراني محمد باقر قاليباف. محمد باقر قاليباف بعد التهديدات التي أتت على لسان الرئيس ترامب في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس كان قد تحدث عن أن إيران تفضل اللغة الدبلوماسية، لكن إذا ما اضطرت فإنها سوف تستخدم اللغة التي تجيدها أكثر وهي لغة الميدان. كان هذا التحذير واضحا، لكن بطبيعة الحال القوات الأمريكية نفذت هذه الغارات على أهداف متعددة في عدة جزر ومرافق تابعة لمحافظة هرمزجان جنوب إيران، والرد الإيراني كان متواجدا. بعد ذلك أيضا بعد تنفيذ هذه العمليات كان هنالك تصريحات أتت على لسان وزير الخارجية الإيراني الذي تحدث عن أن مضيق هرمز على حد تعبيره ليس مياه إقليمية وإنما هو مياه إقليمية، ليس مياه دولية بل هو مياه إقليمية مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، وأي حدث يتعرض حادث يتعرض له ما وصفه بالأهداف الخارجية التي تتواجد في تلك المنطقة فإن المسؤولية تقع على عاتق تلك الدولة التي أرسلت قواتها آلاف الكيلومترات على حد تعبير وزير الخارجية الإيراني إلى تلك المنطقة. عباس عراقشي أيضا أكد مرة أخرى أن أي إيران لن تترك أي غارة أو أي استهداف لأراضيها أو مياهها أو حتى أو أجوائها من دون أن يكون هنالك رد عليها. بطبيعة الحال تبقى هذه الاشتباكات هي عمليات محدودة على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أكدت أنها أنهت عملياتها العسكرية، وأيضا الحرس الثوري في بياناته التي أصدرها مؤخرا أكد من خلالها أنه في حال كررت الولايات المتحدة الأمريكية اعتداءاتها على الأراضي الإيرانية فإن الرد الإيراني سوف يكون حاسما، وهذا يعني أن الحرس الثوري أيضا اكتفى بما نفذه من العمليات والتي قال إنه استهدف من خلالها 21 هدفا في القواعد الأمريكية في المنطقة.
0: كان هذا إذن علي الباشا من طهران. وبالتوازي مع ما يحصل في إيران والخليج، إسرائيل لا تكف عن ضرب جنوب لبنان. بالأمس شهدت مدينة صور أحد أعنف الهجمات ضدها منذ بدء العمليات الإسرائيلية بداية مارس الماضي. 11 شخصا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على صور والمناطق المحيطة، مع توجيه إسرائيل إنذارا بوجوب إخلاء المدينة بشكل كامل. ومعنا الآن مفادنا إلى لبنان عبد القادر درماس من بيروت. عبد القادر أهلا بك. إذن استمرت ضربات إسرائيل هذا الصباح على لبنان، تقول تل أبيب إنها تستهدف معاقل حزب الله.
2: مرحبا ربيع. لا يتوقف التصعيد الإسرائيلي على مناطق أو بلدات جنوب لبنان مثلما تفضلت. الغارة الأسوأ ليلة أمس كانت على بلدة صور، أين تتحدث وزارة الصحة على تسجيل 11 قتيل على الأقل وأكثر من 30 جريح. أيضا بلدتي كفر رمان وكفر تبنيت تعرضتا لغارات بالمدفعية القادمة من مرابض الجيش الإسرائيلي في منطقة البياضة، أين تم تسجيل قتيلين وإصابة 3. قضاء النبطية هو الآخر في القطاع الأوسط تعرض لقصف، ونتحدث أيضا على مسيرات استهدفت عناصر حزب الله حسب التقارير الإسرائيلية في منطقة المناطق أو البلدات المتخمة لبنت جبيل. في القضاء الغربي سحمر ويحمر بلدتين تعرضتا لسلسلة من الغارات في الساعات الأخيرة. في الجهة المقابلة حزب الله يتحدث على استهدافه لمرابط للجيش الإسرائيلي في الناقورة وفي العين وفي البياضة أيضا في القطاع الغربي. لا يتوقف أو لا تتوقف الغارات الإسرائيلية ولا يوقف الطيران الحربي الإسرائيلي ضرباته على هذه المناطق، على الرغم من أن صور والنبطية توجد شمال الخط الأصفر الذي يبحث الجيش الإسرائيلي على إخلائه من السكان، لكن الإنذارات لا تتوقف. يريد الجيش الإسرائيلي من سكان صور والنبطية النزوح إلى المناطق الشمالية. لا توجد الآن إلا الضحية والعاصمة بيروت وصيدا التي تعد نوعا ما، نتحدث على بلدة صيدا أو وسط صيدا الذي نوعا ما هو آمن مقارنة بالبلدات المتاخمة. الصورة هي منذ أيام لا يوجد أي إشارات على وجود تهدئة، على الرغم من وجود محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل. هذا بالحديث على الجنوب. لو نتحدث على الضاحية الجنوبية المهددة هي الأخرى باستهداف ثاني في حال استهدف حزب الله مناطق شمال إسرائيل. يمكن القول أن الحياة عادت بسرعة بعد الاستهداف الأخير، المحلات التجارية، المراكز الصحية والحياة الاقتصادية عادت بسرعة. الليلة أمس قمنا بجولة في الضاحية الجنوبية وعدنا بالتقرير التالي الذي سوف يوضح تفاصيل أكثر.
3: آثار الاستهداف الأخير في الضاحية الجنوبية ما زالت واضحة، لكن الحياة عادت بسرعة إلى المنطقة التي تعد حاضنة شعبية لحزب الله اللبناني.
4: يعني هلأ هون بالضاحية رجعت الحياة الطبيعية، يعني شوفت عينك العجقة والمحلات رجعت فتحت، أغلب المحلات فتحت وأغلب العالم رجعت عبيوتها، والحمد لله نحن متمسكين بهالأرض ما منخاف وما حنطلع منها.
3: المحال التجارية فتحت أبوابها وحركة السير استعادت جزءا كبيرا من زخمها في مشهد بات يتكرر بعد كل جولة تصعيد في الضاحية الجنوبية لبيروت.
5: هي الضاحية الحياة، الضاحية هي من أهم أسواق لبنان التجارية، فبتطلع بالنفس الموجود بدنا نرجع من حد على بكرة نسترزق ونشتغل بالضاحية إن شاء الله.
3: بعض العائلات غادرت لساعات أو ليوم واحد فقط أثناء التهديدات الإسرائيلية، فيما رفض آخرون النزوح.
6: In Sydney, on the M4 in Maryland, got a broken down truck westbound off the off-ramp to Burnett Street. In Collaroy, a two-car crash northbound on Pittwater Road, just passing Alexander Street. Otherwise, in Melbourne, you got a smash in Pakenham on the Princes Highway outbound at Ahern Road. Another crash in Doncaster East on Blackburn Road northbound at King Street. Make the most of tax time with Fantastic Furniture's biggest end-of-financial year sale. Shop office furniture, storage, sofas and more at great prices. RE sale is June 30. T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

العودة لمتابعة أخبارنا المحلية الأسترالية، بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. عرض زواج، نعم عرض زواج وشراكي بين حزب بولين هانسن والأحرار. زعيم حزب الأحرار قال صباح اليوم الأبواب مفتوحة من أجل عقد اتفاق وتحالف أو تفاهمات بين حزب الأحرار وحزب بولين هانسن من أجل انتخابات العام 2028 لإسقاط حزب العمال. وأضاف قائلا الناس تشعر بالغضب من حزب العمال، يجب أن تنتهي من حزب العمال في انتخابات 2028، نحتاج إلى التغيير. هيك عم يقول زعيم حزب الأحرار هذا اليوم. تحياتي لكم، انتم برفقة ذات 2ME 1638 AM. بنروح لفاصل استراحة. 2ME your number one.

0: أستراليا. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: ما يهمك يا بيروت، هالأغنية الحلوة رح نسمعها سوا للفنانة يارا. انتو برفقة إذاعة 2ME، مرحبا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع 2ME كل صباح.
5: Wake up.
6: المفاتيح موجودة. المحفظة موجودة. السرعة. حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
7: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
10: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
11: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
12: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
13: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
14: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
15: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
16: صباح الخير، اليومية من صوت لبنان.

0: عناوين اليومية. ستة صواريخ نفت 3666 حيا إلى المقابر ولم تعد خامنئي. إسرائيل تحرر جيشها من القرار السياسي. عون لقاسم ماذا تريد؟ شورى الدولة يوقف قمع الأساتذة والموظفين. إيران ردت على الرد باستهداف البحرين والكويت والأردن. وفي اليومية أيضا على مسؤوليتي مع الأستاذ ميشيل معيكي وأبرز عناوين الصحف. مئة يوم على حرب الإسناد الثانية بدأت بستة صواريخ أطلقها حزب الله على إسرائيل، كانت كفيلة باحتلال الجنوب وتدميره وتحويله إلى رماد على من وما فيه. ستة صواريخ لم تردع إسرائيل بل استدرجتها. ستة صواريخ لم تعد خامنئي إلى الحياة بل محت 18 عائلة جنوبية من الوجود، الأب والأم والأولاد، ويتمت العشرات من الأطفال بفقدان الأب والأم معا، ونفت 3666 شخصا إلى المقابر، وحولت 11321 شخصا من حالة أصحاء إلى مصابين وجرحى. ستة صواريخ كانت كفيلة بفرض مفاوضات سلام على لبنان. صور انضمت بكل تراثها إلى لائحة بنك أهداف إسرائيل، وشمل إنذار إخلاء المدينة الحارة المسيحية للمرة الأولى. واستهدفت مساء أمس سلسلة غارات عنيفة منطقة سجد في جزين. وأفادت مندوبتنا في صيدا رئيف الملاح أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة على كفر رمان وأخرى على بن عفول، إضافة إلى غارات شملت النبطي وزوطر وكفر تبنيت. إسرائيل ثبتت معادلة الضاحية مقابل المستوطنات من خلال قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر الذي قضى بمنح الجيش صلاحية الرد المباشر على الضاحية من دون العودة إلى المستوى السياسي. هذا القرار استدعاه حادثان جديدان، الأول اعتراض صاروخ في سماء نهرية، والآخر رصد مسلح يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية قرب السياج الحدودي مع لبنان والقضاء عليه بعد اجتيازه الحدود. وفي عين التين لقاء لمناقشة الاقتراح الأمريكي بوقف النار الذي حمله السفير ميشيل عيسى، ضم إلى الرئيس بري معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، وعن حزب الله الحاج حسين الخليل والوزير السابق محمد فنيش، وجرى الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار من دون أي حرية حركة، وانسحاب إسرائيلي شامل، وإطلاق الأسرى، وانتشار للجيش في منطقة جنوب نهر الليطاني. بري أكد ألا اعتراض على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني ضمن مبدأ نقطة مقابل نقطة، وفهم أنه أبلغ السفير الأمريكي استعداد حزب الله للسير بوقف إطلاق النار الشامل مع إسرائيل. رئيس الجمهورية الذي كثف اتصالاته جمعته مكالمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جدد وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه. ماذا في أجواء بعبدة باسم أبو سرحال؟
1: نقلت صحيفة القدس العربي أجواء قصر بعبدة وذكرت أن رئيس الجمهورية يسأل ليقل لي الشيخ نعيم ماذا يريد، يريد أن يحارب فليذهب ويحارب وقد رأينا النتائج. وحسب اعتقاد زوار رئيس الجمهورية لا وقف جديا لإطلاق النار ولا ظروف ملائمة بعد لانسحاب إسرائيلي متوازن مع انسحاب عناصر حزب الله من جنوب نهر الليطاني، لكن رئيس الجمهورية يعول على المناطق التجريبية واقتراحه البدء بتطبيقها من الزوطرين الشرقية والغربية ويحمر وقلعة شقيف من خلال دخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق. ومعادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال لا تزال قائمة حسب أوساط بعبدة، والوقائع أثبتت أن كل من إسرائيل وإيران يستخدمان الساحة اللبنانية لمصالحهما. وعن العلاقة مع حزب الله نقل زوار القصر أنها لا تزال مقطوعة ولا صحة لما يسوق عن اتفاق تم مع الرئيس عون قبل انتخابه.
0: وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر اعتبرت أن حزب الله برعاية إيرانية يجر لبنان إلى حرب لا يريدها الشعب اللبناني، وأن على حزب الله إنهاء هجماته ونزع سلاحه. وقالت كوبر من الضروري أن يكون هناك مسار دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان، ونريد أن نرى نهاية ناجحة للمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. في بيت الكتائب المركزي في الصيف، بحث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مع سفير إسبانيا في لبنان العلاقات الثنائية، وتناول اللقاء مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في ضوء مشاركة إسبانيا في هذه القوات، حيث تم التطرق إلى انعكاسات أي تغييرات محتملة على الاستقرار في الجنوب. الجميل أكد أن أي بحث في مستقبل مهامها يجب أن ينطلق من مصلحة لبنان أولا، ومن الحاجة إلى حماية المدنيين وتثبيت الاستقرار، مشددا على أهمية استمرار التعاون بين لبنان والدول الصديقة وفي طليعتها إسبانيا. وقدم رئيس الكتائب إلى السفير الإسباني نسخة من كتاب الرئيس أمين الجميل السلام والوحدة، تأكيدا على القيم المشتركة القائمة على الحوار والتلاقي وبناء السلام. حزب الكتائب حيّ الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من أجل وقف الأعمال الحربية، ورأى فيها الباب الوحيد أمام استعادة الاستقرار ووضع حد نهائي للحرب وتداعياتها. بيان المكتب السياسي، تلاه الأمين العام المحامي وليد فارس.
2: مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة المتقدمة شكلت نقطة تحول في أداء السلطة، وكرست حق لبنان في اتخاذ قراراته الوطنية، وأعادت التأكيد أن إدارة الشؤون اللبنانية هي مسؤولية المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. يعتبر المكتب السياسي أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين بحق رئيس الجمهورية لا تشكل إساءة إلى موقع الرئاسة فحسب، بل إهانة موصوفة لكل اللبنانيين وللدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، وتتنافى مع أبسط قواعد التخاطب بين الدول. ويعتبر المكتب السياسي أن الخطاب السيادي الذي تبنته الدولة اللبنانية أعاد للبنان قراره الحر، ورسخ حق الدولة وحدها في رسم سياساتها وإدارة علاقاتها الخارجية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. يرى المكتب السياسي أن الطائفة الشيعية تدفع اليوم ثمنا باهظا نتيجة السياسات التي ورطها بها حزب الله في ظل ما يتعرض له الجنوب ومناطق أخرى من تهجير ودمار وخسائر جسيمة. ومن هنا يعتبر المكتب السياسي أن الأصوات الحرة في كل لبنان، لا سيما تلك الصامدة في الجنوب والتي تطالب بالدولة اللبنانية والانتهاء من الانصياع للأوامر الإيرانية، يجب أن تشكل حافزا لكل الفعاليات والقوى الحية للالتفاف حول جهود الدولة في استعادة الأرض وإطلاق مسار الإعمار وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم.
0: إلى شريط إخباري الآن مع جوزفين أبي غصن.
3: أكد تجمع الكرة المسيحية الحدودية أن أبنائها متمسكون بأرضهم وجذورهم وتاريخهم، ولكن هذا الصمود لا يمكن أن يكون بديلا عن قيام الدولة بواجباتها. وطالب التجمع بدعم المستشفيات، ووقع البيان أبناء بلدات علم الشعب، القوزح، دبل، رميش، عين إبل، دير ميماس، برج الملوك، الكليعاش، ديدة مرجعيون، البويضة، إبل السقي، رشي الفخار، كوكبة وأبو قمحة. دعا تجمع روابط القطاع العام من عسكريين ومدنيين إلى عقد جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات والمشاريع المرتبطة بحقوق العاملين.
4: In Sydney, in Greenacre, you got a breakdown on Roberts Road southbound approaching Juno Parade. In Beacon Hill, traffic lights are blacked out to Warrangal Road and Ellis Road. In Melbourne, keep an eye out for a crash in Pakenham on Coorup Road northbound before the Pakenham bypass. It's taking out the right-hand lane. Another crash in South Yarra on Punt Road southbound at Toorak Road. Fantastic Furniture's biggest end-of-financial year sale is on now with selected sofas, beds, dining kids and more at 40% off. Shop in-store or online, T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 16.

0: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 نرجع للاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم ليوم الأربعاء اليوم 10 من شهر جون حزيران. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 22 معتدل طقس كتير حلو اليوم. أما على صعيد ميلبن درجات الحرارة بتوصل ل 18 درجة. برعاية شركة عشتار حالة الطقس عم تتقدم لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا وعندن خدمات أخرى متوفرة. موجودين على 95 Way Street Fairfield. بسمع الفنان حسين الجسمي نرجع نكمل مع الفنانة نانسي عجرم. أنتوا برفتي ذات 2ME وسنور.
1: بنحن ساعات لسنين فاتوا في حياتنا

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.

0: عودي لمتابعه مشوار دراف تايم بروجرام برفقتكم انتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. كنا سعداء العام 2020. مكتب الاحصاء الفيدرالي الاسترالي يقول انه الاستراليين كانوا سعداء في مستويات المعيشه العام 2020، حتى مع ظروف الاغلاق كانت مستويات المعيشه افضل. كنا سعداء بعام 2020. منروح لوسط مدينة ميلبن بعد الهجوم على رئيسة حكومة ولاية فيكتوريا امبارحة. في لوحات إعلانية متنقلة جاءت دور اليوم على رئيس الوزراء الأسترالي مستر أنثوني ألبانيزي، ومكتوب على هاللوحة Fire the Lion. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. من اغانينا واخبارنا المحليه الاستراليه ننتقل لفاصل استراحه هون راديو 2 AM 2 AM maximum hits and more maximum music maximum hits 2 AM Australia.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار الدرافت تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائيه لك المستمعين الكرام، انتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. اغلاق 5 متاجر في ولايه نيو ساوث ويلز. الطبوغ المهربي، اغلاق 5 متاجر لمده 90 يوم مع مصادره كميات كبيره من الطبوغ بعشرات الالاف من الدولارات ومصادره اموال كاش من المبيعات. حرب فاشله لن تنتهي ابدا. نعم، هيدي حرب فاشله. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. منروح للشمس، الاغنيه اللبنانيه نجوى كرم باغنيه مغرومه. مش انا، هي.

0: بنتوجه لفاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا برفقتكم أو برفقة إذاعة 2MA مع جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 مساء النور.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2MA بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2MA أستراليا.
3: تعدي عن جهتي. لست بجهتك.
4: حسناً أنتما الاثنتان. اهدأ لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب.
5: أسرع ماذا تفعل؟
6: لا لا لا تقدم تقدم لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر.
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
10: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
11: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
13: وهيبة خداش.
12: نشرة إخبارية جديدة وهذه أبرز العناوين. التصعيد الإسرائيلي متواصل في جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يشن غارة على مدينة سورة اللبنانية بعد تحذير السكان. الأمم المتحدة تجدد وجوب احترام اتفاقات وقف إطلاق النار بشأن لبنان وإيران وغزة احتراما كاملا. باكستان تواصل وساطتها بين إيران والولايات المتحدة والرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق وشيك. مجلس النواب الأمريكي يبحث تصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية.
13: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قتل 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على سور في جنوب لبنان سبقت انذارا إسرائيليا بإخلاء المدينة بشكل كامل مع مواصلة استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان. وتتعرض سور الساحلية التي تعد من كبرى مدن الجنوب اللبناني وتأوي ألاف النازحين من القرى المجاورة لها لضربات إسرائيلية واسعة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 مارس، فضلا عن إنذارات إخلاء متكررة. والتفاصيل معك فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
14: وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة سور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وفي خطوة تصعيدية شمل الإنذار الحارة المسيحية للمرة الأولى بعد تهديدها الأسبوع الماضي بالاستهداف في حال عدم خروج عناصر حزب الله منها، فسجلت حركة نزوح نشطة في المنطقة وشهدت المدينة ومحيطها غارات عنيفة، حيث قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 28 آخرون إثر غارة على المساكن الشعبية ونفذ حزام ناري في العباسية. أما في النبطية فقتل 4 أشخاص في عتشيت، حبوش وكفر رمان، وأصيب عنصران من الدفاع المدني خلال إسعاف جريح في الشرقية، إضافة إلى تعرض بلدة أخرى في القضاء نفسه وقضاء بنت جبيل للغارات والقصف المدفعي. وفي توسيع للعملية البرية، حاولت قوى إسرائيلية مدرعة التقدم من بلدة البياضة باتجاه بيوت السياد، فرصدها عناصر حزب الله واستهدفوها بصليات صاروخية متتالية. فالنتينا صمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
12: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يجب احترام اتفاقات وقف إطلاق النار بشأن لبنان وإيران وغزة احتراما كاملا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أيضا إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تجدد تصعيد العنف في الشرق الأوسط، ودعا إسرائيل إلى إعادة فتح المعابر المؤدية إلى غزة. في الشؤون الفلسطينية قال مصدر قضائي إن الادعاء العام الإيطالي وضع وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن خفير قيد التحقيق بسبب طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي. فرنسا هي الأخرى أعلنت على لسان وزير خارجيتها جونويل باغو منع وزير المال الإسرائيلي بتسائيل سموتريش الذي يروج بنشاط ضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة من دخول الأراضي الفلسطينية. في ملف آخر، حث مجلس النواب الأمريكي اليوم أو يبحث مشروع قانون بشأن السودان يتضمن توصية للإدارة الأمريكية بالنظر في إدراج قوات الدعم السريع السودانية على قوائم الإرهاب. والتفاصيل معك أديب الصوفي.
15: تستعد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لتمرير مشروع قانون حول السودان توصي من خلاله بالنظر في فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع وعائلاتهم. ويطالب مشروع القانون الإدارة الأمريكية بالتعريف عن الأشخاص والكيانات المرتبطة بما وصفته بالإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية، وكذلك الذين يقومون بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. ويدعو المشروع الإدارة الأمريكية إلى تقديم استراتيجية واضحة بشأن السودان. ميدانيا سمع دوي انفجارات في كل من أم درمان والخرطوم بحري، حيث أعلن عن تصدي المضادات الأرضية للجيش السوداني لمسيرات في المنطقة. وفي مدينة الكرمك جنوب أقليم النيل الأزرق شن الجيش السوداني غارات جوية بالمسيرات للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، مستهدفا دفاعات تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمل.
12: إلى نزاع دامي آخر، ذلك الذي يجري بين موسكو وكييف، حيث قتل 8 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 40 آخرين خلال الساعات 24 الأخيرة، وذلك بضربات روسية في أوكرانيا، وذلك حسب السلطات. وهذا بعيد محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع حلفائه في لندن. أعلنت الفلبين أنها قدمت احتجاجا رسميا إلى الصين عقب رصد هيكل عائم قرب شعاب ساكاريور والمتنازع عليها، والتي تشهد اشتباكات متكررة في بحر الصين الجنوبي. وبهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
16: Starting off in Sydney and Box Hill, you got a breakdown on Windsor Road westbound passing Nelson Road. In Holroyd, a two-car crash on the M4 eastbound off-ramp to Church Street. Otherwise, in Melbourne, look out for a smash in South Yarra on Punt Road southbound at Toorak Road. Another crash in Brayside on Boundary Road southbound for Governor Road. That one's closing out the left-hand lane. Looking for a great deal? Fantastic Furniture's Biggest End of Financial Year sale is on now with selected sofas, beds, dining kits and more at 40% off. T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1630.

العودي لمتابعة مشوارنا من جولة أخبار الخمسة ونص. نرجع نتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الخميس. لا يا كاتيانا وينك رايحة؟ أمسية الأربعة اليوم 10 من شهر جون حزيران. شفتوا التخبيص كيف بيكون على هالطريقة؟ بذكر بأحوال طقسنا لليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 22-18 على صعيد ملبن. بنسمع الفنان زياد بورجي، برجع مكمل مع الفنان هشام الحج هون راديو 2ME 1638 AM.

0: الغنائية العودي لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام انتو برفتي ذات 2ME مساء النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM. وبدي أقول بونجور لكل اللي عم يتابعونا من أنحاء العالم كله على 2ME.com.au. الدولار الأسترالي يسجل أقل سعر صرف منذ شهرين والسبب التوتر بين إيران وإسرائيل. هبوط الدولار الأسترالي شو اللي صار؟ رح أخبركم. الدولار الأسترالي انخفض إلى حوالي 70.5 سنت أمريكي بعد تصاعد الصراع بين الشرق الأوسط. يعني دولار واحد أسترالي يساوي 70 سنت أمريكي. ولكن بشكل عام الدولار الأسترالي تحسن في سنة 2026 ووصل إلى أعلى سعر صرف منذ 5 سنوات. بونسوار لكم من جديد أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لحكومة أستراليا يلي عم تواجه انتقادات بسبب قطع مدفوعات البطالة بشكل غير قانوني. حكومة ألبانيزي تطلب منا عدم إعادة تنشيط نظام تقنية العلوم الذي قطع مدفوعاتها للبطالة بشكل غير قانوني، حيث أكثر من 1 مليون شخص تأثروا بسبب قطع المدفوعات. النظام قطع المدفوعات بسبب عدم أداء بعض المهام المطلوبة. المجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية يدعو إلى إلغاء النظام بشكل دائم. النظام كان يعمل بشكل غير فعال ويسبب مشاكل للمستفيدين من مدفوعات البطالة. بونسوار لكم من جديد أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. من أغانينا وأخبارنا المحلية الأسترالية وعبر 1638 AM نروح لفاصل استراحة. هون راديو 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: Suffolk now heading north along Bishop Street.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
5: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
4: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: شو بيك عم تلطش خيالك؟
7: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
8: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432 761 231 85

0: 5 King George's Road, Wiley Park.
1: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقي الطريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.
2: العودة لعنكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام، أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. من أجمل وأروع ما غنى الفنان مايز البياع هالأغنية، كتير أنا بحبها، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا بعنوان غرامي، على أمل تنال أعجابكم. بتعرفوا مستمعينا أنه ما بيعرف قيمة المي إلا يلي حفر البير بإيده. بونسوار، بس من عنا، من هون، من راديو 2ME.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة أمي أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME مسن نور.
1: نزلت الأب تعول 2ME وعم بسمع على ستيريو وبتجنن.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنه بمجال القروض السكنيه التجاريه، اعاده تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكله ادي لطش بحلها. 0432 761 231 85 كينج جورجز رود وايلي بارك.
5: لحظات وبتكونوا مع اخر الاخبار. الاخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: يوجد نمل ناريون في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. الوضع في المنطقة خطير جدا، فالتصعيد الأمريكي الإيراني الأخير أعاد خلط الأوراق من جديد وطرح علامات استفهام كثيرة. فهل نحن أمام استئناف للحرب القديمة أم أنها مرحلة من الرد والرد على الرد وتنتهي الأمور عند هذا الحد؟ والذي بات معلوما أن القيادة العسكرية المركزية الأمريكية ردت بهجوم عنيف على إيران ردا على إسقاط الأباتشي. البداية إقليمية، فقد يبدو أن التصعيد الأخير ليس المواجهة الأخيرة بين تل أبيب وطهران رغم تحذيرات ترامب لنتنياهو. أورار كرم.
1: يمكن القول إن الأمور هدأت نسبيا في المنطقة بعدما اتفقت كل من إسرائيل وإيران على وقف لإطلاق النار، فالتصعيد بين الطرفين مفرمل أمريكيا، إلا أن رئيس الأركان الإسرائيلي أشار إلى أن الهجوم الأخير على إيران كان تمهيدا لضربة أقوى وأشد. تصريح رئيس الأركان هذا يأتي رغم تحذير ترامب لنتنياهو عندما قال له: يا بيبي عليك أن تحذر، وإلا ستجد نفسك وحيدا في القريب العاجل، بحسب ما قاله لموقع أكسيوس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة.
2: They were going back and forth, and now they both agreed through me to stop. And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. We're very close to having a very, very good, strong, powerful deal.
1: بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه بإمكان واشنطن عقد تسوية طويلة الأمد للقضية النووية الإيرانية. قد يعجب ذلك إسرائيل وقد لا يعجبها، لكن ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة، وواشنطن ستواصل السعي لتحقيق هذا الهدف. وفي رسالة نشرها على قناته في تطبيق تليجرام، قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف: ستحول طهران الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة إلى هزيمة أخرى للعدو. وأضاف إن تصريحات ترامب بشأن مذكرة تفاهم تتناقض مع بنود تم الاتفاق عليها. ميدانيا، كشفت نيويورك تايمز أن طائرة هليكوبتر حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز، وتم إنقاذ الطاقم المكون من فردين بسلام.
0: وفي ظل التصعيد العسكري المتسارع، تؤكد كل من واشنطن وطهران استمرار الاتصالات الدبلوماسية وسط ترقب إقليمي ودولي لما ستؤول إليه التطورات خلال الساعات المقبلة. تقرير شربل أبي هاشم.
3: شهدت المنطقة تصعيدا خطيرا خلال الساعات الماضية مع تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في الخليج والمنطقة. وفي التفاصيل، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادارات ومواقع قيادة وتحكم إيرانية قرب مضيق هرمز، وذلك ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرد كان قويا وحاسما، فيما وصفت القيادة المركزية الأمريكية العملية بأنها دفاعية ومتناسبة مع التهديد. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في عدة مناطق جنوب البلاد، فيما أكدت طهران أنها لن تترك الهجمات من دون رد. وتوسعت دائرة التصعيد مع إعلان إيران استهداف قواعد ومواقع أمريكية في المنطقة. وفي البحرين، فعلت صفارات الإنذار بينما أعلنت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية، كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض 5 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة الأزرق دون وقوع إصابات أو أضرار.
0: ورغم انتهاء الحرب الباردة منذ عقود، تكشف أرقام جديدة أن العالم لا يبتعد عن السلاح النووي، بل ليستثمر فيها أكثر من أي وقت مضى. ماريو دويري.
4: 119 مليار دولار، هذا المبلغ يلي أنفقته الدول النووية على ترسيناتها خلال سنة واحدة فقط، أي حوالي 326 مليون دولار يوميا. هالأرقام كشف عنا تقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية لعام 2025، حيث ظهر ارتفاع الإنفاق النووي العالمي بنسبة 19% مقارنة بالسنة السابقة. وراء هالأرقام 9 دول فقط: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، الهند، باكستان، إسرائيل وكوريا الشمالية. الولايات المتحدة تصدرت الإنفاق بفارق شاسع مع 69.2 مليار دولار، أي نحو 58% من الإنفاق العالمي، وأكثر تقريبا من مجموع ما أنفقته بقية الدول النووية مجتمعة. من بعدها الصين ب 13.5 مليار دولار، ثم بريطانيا ب 12.6 مليار، وروسيا ب 9.5 مليارات. بس القصة أبعد من مجرد أرقام. فبعد سنوات من الحديث عن تراجع أهمية السلاح النووي بعد الحرب الباردة، تشير المعطيات إلى اتجاه معاكس. فالحرب بأوكرانيا، التنافس الأمريكي الصيني، التوتر حول تايوان، والتطورات بكوريا الشمالية أعادت الردع النووي إلى قلب الحسابات الاستراتيجية للدول الكبرى. وبحسب التقرير ما عم بيقتصر الإنفاق على صيانة الترسانات الحالية، بل بيشمل تطوير صواريخ وغواصات وأنظمة قيادة وتحكم جديدة ضمن مشاريع بتمتد لعقود. تقرير بيحذر من ملامح سباق تسلح نووي جديد، ومن مخاطر إضافية مرتبطة بإدخال الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة اتخاذ القرار العسكري. فبحسب التقرير كان إنفاق يوم واحد قادر على توفير الأمن الغذائي لأكثر من 2 مليون شخص. أما الدول النووية فبتشوف بها المليارات استثمار بالردع لا بالحرب، وبتعتبر أنه السلاح النووي لا يزال الضمان القصوى.
0: في الأخبار المحلية، حديث حصري للسفير الأمريكي ميشيل عيسى للإم تي في، وفيه يكشف الجواب التفاوضي لبري وأن واشنطن تحضر طرحا مكتوبا. التفاصيل مع جويس عاية.
5: عطاني الرد، هو منشوف بعدين.
6: بري عطاني الجواب، قالها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى إثر مغادرته الاثنين عين التيني، ليتابع جولته الثلاثاء على عدد من السياسيين، ومنهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي التقاه في مكتبه في المجلس ليبحثا ملف المفاوضات وكيفية وقف الاعتداءات وإنهاء الحرب. ومن مجلس النواب كشف عيسى للأم تي في جواب بري واضعا النقاط على حروف مسار التفاوض.
7: قلت انه جبت الجواب من الرئيس بري بالامس، شو هو جوابه؟ قبل بالبايلوت زون؟
5: البايلوت زون اكيد مقبول مني، يعني انه مين ما بده يقبل بالبايلوت زون.
7: الرئيس بري طلع علنا المقابله، قال مش قبلين فيها.
5: لا مش هذه المقابله اللي لا، بس نحن بالنسبه لنا فيك بده توضيح كان رئيس بري، ونحن عم نوضح له هي، لانه مش فهمانين شو هي كانت البايلوت زون. هن كانوا فاكرين انه بايلوت زون يعني انه بيجي العسكري وبياخذوا كانه بتصفي بافر زون. بايلوت زون غير بافر زون. بايلوت زون يعني معناتها العالم ترجع على الضياع تبعيتها، العالم فيها تعيش، ما فيش ضرب من الإسرائيلية، اللبنيز أرم فورس يعني العسكر بيكون هونيك وهن بيأمنوا الحماية، وبذات الوقت بيكون عم بينطفوا إذا في شيء يعني باقي سلاح ولا ما سلاح. هيدي بتبلش بمنطقة، وإذا زبطت بتصير نتنقل من منطقة للتانية زون ولا زون حتى يخلص كل الجنوب. يعني
7: قبل الرئيس بري بهذا الطرح؟
5: هلا هو بده نحن شرحنا له هيك، بدنا نكتبها حتى يشوفها هو مزبوطة، وساعتها قال لي بيقبل. بس انتو بتعرفوا الرئيس بري كل يوم بلاقي لك حل شغلة جديدة.
7: يعني هو اليوم مكلف من حزب الله، يعني اذا هو قال اوكي يعني الحزب ماشي.
5: يعني انت عم تقولي لي هيك، انا ما بعرف. يعني نحن بنعرف انه هو بيحكي باسم الحزب، بس ايام بيطلع نشرة من عنده شيء ومساج من الحزب شيء تاني كمان. يعني ما هني بيتبقوله بيحكوا مع بعض وبيقرروا مين بيقول شمال ومين بيروح يمين.
7: انتو داعمين مين، رئيس جمهورية او رئيس بري؟
5: داعمين نحن لبنان كله، نحن بدنا كل لبنان يكون معنا.
6: هذا وعلمت الام تي في انه بعد خروجه من المجلس تابع عيسى لقاءاته خارج الاعلام مع قناة التواصل مع بري لمناقشة الطرح المكتوب وتقديم الإيضاحات اللازمة لتقريب وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية وبري قبل اجتماع 22 حزيران في واشنطن.
0: توازياً، الام تي في تستطلع آراء النواب بشأن البايلوت زون.
6: ما رأيكم بالطرح الأمريكي المتعلق بالبايلوت زون والذي يسوقه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى؟ بهذا السؤال توجهنا إلى عدد من النواب في البرلمان، وهكذا تفاوتت الأجوبة.
8: أنا ما سمعت.
6: ما سمعت؟ طيب اقترح بايلوت زون.
8: عيني نحن مع انسحاب شامل وكامل للعدو الإسرائيلي من كل الأراضي.
6: هيدا بيؤدي للانسحاب الكامل.
8: هذا حكي تركي.
9: راح تصير مناطق تجريبية ما حدا بيقدر يرفضها.
6: طب ليه عم يرفض الرئيس بري؟
9: هلا بعده الرئيس بري بيطور الكباش الدبلوماسي مش أكتر.
10: نحن بالمطلق هيدا الموضوع حاطينه بإيد الرئيس، بس بعتقد منطقيا وعمليا بتكون شغلة ممتازة.
6: رئيس بري رافض، شو الحل؟
10: يسأل هو عن الموضوع، يسأل هو. بس بكل الأحوال أول شيء كل إنسان فيكون عنده رأيه، وأكيد رئيس بري عنده حيثيته، ولكن هذا الموضوع دستوريا بيد رئيس الجمهورية.
11: قادة رأي عام كبار عظام من ريمون إدي لميشيل شيحة لشارل مالك، تذكروا كمال جنبلاط، يتذكروا معروف سعد، يتذكروا كل هؤلاء القادة الكبار اللي حددوا موقفهم من هذا الكيان.
6: بس شو قصدك انه رئيس جمهورية ليس من اولئك الرجالات؟
11: لا انا عم بحكي
6: بدك كمان بدك كمان مع حملة ذكرة. التخوين ولرئيس جمهورية
11: حتى. انا ما بقبل بالتخوين المتبادل.
12: انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من كل شبر من الأرض المحتلة، ما في لا خط أصفر ولا خط أحمر، ورجوع كل النازحين ووقف أعمال العدائية كلها.
6: بس هيدا
12: هذا موقف دولة الرئيس بري اللي بيعبر عن موقفنا الطبيعي.
6: يعني أنتم ضد رئيس جمهورية مع الرئيس بري؟
12: ما ما ما هذا الحكي ما بيصير هيك، مش هيك بيصير الأمور.
6: لماذا هذه الحملة التخوينية على رئيس جمهورية؟
12: ما حدا خون حدا.
6: السيد محمود قماطي بيقول انه يلي بده ينزع سلاح المقاومه سننزع روحه، ورئيس جمهوريه عم يحكي عن نزع السلاح.
12: طبيعي هلا الرئيس، هلا الطبيعي وقت عم بيجي الاسرائيلي بده ينزع سلاحنا اكيد بده ينزع له روحه.
6: رئيس جمهوريه عم بيطالب بنزع السلاح، وقال من يطالب بنزع سلاح سننزع روحه، هذا مش تهديد.
12: خلينا نكون الامور هيك، مش الامور ما بتتناقش هيك بهالطريقه هيدي، وهالامور هيدي ما بتتعالج هيك. لا لا لا.
6: وفيما أجاب أحد نواب حزب الله عن سؤالنا، هكذا تهرب نائب آخر من الحزب من الجواب. شو رأيك بطرح سفير الأمريكي ميشيل عيسى؟
13: أنت شو رأيكم؟
6: نحن بدنا رأيك إلا في رأي؟ لكن الحقيقة أتت من فمك.
14: In Sydney and Holbrook, you've got a two-car crash on the M4 eastbound off Brandon Church Street. Speeds are back down to 40k. And in Box Hill, there's been a breakdown on Windsor Road westbound passing Nelson Road. Otherwise, in Melbourne, you've got a crash on the Hume Freeway outbound after Donnybrook Road. And look out for reports of a crash in Maidstone on Ballarat Road, citybound at Thompson Street. Make the most of tax time with fantastic furniture, figures to enter financial sale. Shop office furniture, storage, sofas and more at great prices. Hurry, sale is June 30. T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الأربعاء اليوم 10 من شهر جون حزيران. بذكر بأحوال طقسنا اليوم، وصلت درجات الحرارة بسيدني ل 22 درجة، على صعيد ملبن درجات الحرارة أقصاها وصلت ل 18 درجة. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. رح نبلش هالساعة مع الفنانة كارول سماحة، بنرجع نسمع الفنان مروان خوري هون راديو 2ME. بونسوار.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشال ليتو بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتو يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. O Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

عودي لكم مستمعينا تنتابع ما تبقى من مشوار درافت اون بروجرام. تحياتي المسائيه لكل الموجودين معنا على الموج 1638 اي ام. سبب ازمه المنازل في استراليا هو المهاجرين بحسب قول بولين هانسن. مجددا بولين هانسن تقول انه سبب قله المنازل في استراليا حاليا هو بسبب الهجره الكبيره والعشوائيه الى استراليا والتي سمح بها مستر انثوني البانيزي وحكومته العمالية. يعني أنه هانسن تقول صعب تلاقي بيت حاليا في أستراليا بسبب كثرة الناس يلي اجت من برا. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2 ام اي 1638 اي ام، نسمع الفنان إياد طنوس.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: تو إن إي أستراليا عايشين معكم.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير عبر أثير راديو 2MA نتابع برفقتكم جولة إخبارية لتمام الستة ونص مساء النور.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New MD music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No limits.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: ABC News.
12: Tanmaya Navada with the top stories. The US military says it's hit more than 20 Iranian targets as conflict intensifies again in the Gulf. In retaliation, Iran's Revolutionary Guard says it's attacked a US military base in Jordan using long-range missiles, with Jordanian forces saying they've shot down five of them. Bahrain and Kuwait have also activated air defences against Iran as the conflict spills once more across a growing number of Gulf nations. The fighting reignited after an American Army helicopter crashed into the Strait of Hormuz, the two crew on board unharmed and rescued by drone boats, but US President Donald Trump, blaming Iran, said responding was a necessity. The Disability Discrimination Commissioner has told an inquiry examining draft amendments to the National Disability Insurance Scheme Act. The changes will disadvantage women. A three-day Senate hearing is examining the bill, which includes measures that aim to shift costs and care responsibilities away from the scheme and onto individuals and the state-run system. Commissioner Rosemary Kayas says the changes will largely affect women who predominantly shoulder the burden of unpaid caregiving work. And Prime Minister Anthony Albanese has paid tribute to AFL legend and MND campaigner Neil Danaher at his state funeral at the MCG today. Neil Danaher died 2 weeks ago, aged 65, after a 13-year fight with motor neurone disease. Mr Albanese says Neil's determination, optimism and selflessness in his advocacy and fundraising was inspiring. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: مجدداً جولة حديث الأخبار متواصلة، نشرة جديدة وهذه أبرز المستجدات. هجمات أمريكية على إيران ليلاً رداً على إسقاط الأباتشي، وطهران ترد بقصف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن وتحمل الخليج المسؤولية. بكين قلقة وموسكو تدعو إلى ضبط النفس. غارة إسرائيلية على أنصارية في قضاء صيدا بعد إنذارها بالإخلاء، وأخرى على البقاع الغربي والمساكن الشعبية في صور. الجيش الإسرائيلي يؤكد مواصلة عملياته، وحزب الله يدعو الدولة إلى تحسين علاقاتها مع إيران والاستفادة من دعمها.

0: أهلا بكم. كما هدد الرئيس الأمريكي مساء أمس بالانتقام من إسقاط الأباتشي، نفذ الجيش الأمريكي سلسلة ضربات جوية ضد إيران على مدار الليلة. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أفادت باستهداف أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات المراقبة بالقرب من مضيق هرمز. وبعد إعلان واشنطن إنهاء عملياتها في إيران، أفادت أو تفيد حاليا وكالة إيرانية بسماع دوي انفجار قرب جزيرة قشم ولم تحدد سببه. ردا على هذه الهجمات الأمريكية، أعلنت إيران قصف قواعد أمريكية في دول الخليج. البحرين والكويت والأردن أعلنت اعتراض الصواريخ الإيرانية وعدم تسجيل إصابات. طهران من جهتها حملت دول الخليج المسؤولية عن الضربات ضدها. وخلال القصف المتبادل، مسؤول أمريكي قال لCNN أنه يعتقد بأن الضربات ضد إيران لن تعرقل المفاوضات، لكن الرئيس ترامب لم يذكر كلمة مفاوضات أو اتفاق منذ حادثة إسقاط الأباتشي.
1: خلال الاشتباكات التي وقعت يوم أمس كان يبحثان عن ربما تحقيق بعض الامتيازات بالنسبة للمفاوضات، لكن يبحث من خلال اشتباكات محدودة وعدم الذهاب إلى تصعيد ربما يكون مفتوحا، بداية مع الأهداف التي المواقع التي استهدفتها القوات الأمريكية كلها كانت في محيط مضيق هرمز، في بعض الجزر الإيرانية، جزيرة هرمز، جزيرة قشم، إضافة إلى مرفأ بندر عباس ومرفأ مدينة جوسك. كل هذه النقاط مطلة على مضيق هرمز بشكل مباشر. كان هنالك تحييد للمنشآت الاقتصادية وحتى منشآت الطاقة بشكل كامل باستثناء مخزنين للمياه تم استهدافهما في مدينة جوسك، ولم نتوقف على حيثيات هذا الاستهداف. من الناحية الإيرانية أيضا كان الاستهداف مركزا على القواعد الأمريكية بشكل خاص في البحرين والكويت إضافة إلى الأردن. بطبيعة الحال هذه الاشتباكات المحدودة يبدو أنه تم سريعا أيضا الإعلان عن الانتهاء من تنفيذها، سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت بشكل مباشر إنهاء عملياتها العسكرية، أو حتى من البيان الصادر عن القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية المعروف باسم مقر خاتم الأنبياء، والذي أعلن أنه في حال قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتكرار استهداف الأراضي أو الأجواء الإيرانية فإن الرد الإيراني سوف يكون حازما وأوسع من السابق. أي بطبيعة الحال أيضا القوات الإيرانية تعلن أنها أنهت عملياتها العسكرية بشكل مباشر.
0: للوقوف عند الهجمات الإيرانية على الخليج، نذهب إلى الأردن. تنضم إلينا مراسلة فرانس 24 رانيا شلبي. رانيا أهلا بك. منطقة الأزرق في الأردن هي المستهدفة، ما خصوصيتها وكيف جاء رد فعل السلطات الأردنية على هذه الهجمات؟
2: بالفعل تم استهداف الأردن مجددا وتحديدا منطقة الأزرق التي يوجد بها قاعدة موفق السلطي، التي يعني حتى هذه اللحظة تقول الحكومة الأردنية بأنها ليست قاعدة عسكرية بل هي مكان مشترك للتدريب بين القوات العربية والإقليمية. تم إصدار بيان عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أكد مصدر عسكري مسؤول أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت مساء أمس الثلاثاء 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق التي تحدثنا عنها قبل قليل. وأوضح المصدر أن هذه العملية أسفرت عن سقوط عدد من الشظايا، لكن لا يوجد أي إصابات إما بشرية أو مادية، وأن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات هذه الصواريخ للتحقق من خلوها من أي مواد متفجرة. لكن الحرس الثوري الإيراني بعدما تبنى العملية ادعى استهداف 4 مواقع في قاعدة الأزرق، من بينها حظائر طائرات F-35، مركز قيادة وسيطرة أمريكي موجود في الأردن، أما الجانب الأردني لم يؤكد أي أضرار بنيوية. وهذه الفجوة بين الادعاء الإيراني والرواية الرسمية الأردنية ستبقى دائما موقع التدقيق من قبل الصحافة ومن قبل المراقبين. لكن السياق فعليا لا يقل أهمية عن الحدث. هذه الضربة هي جزء من موجة أوسع. الحرس الثوري لم يستهدف الأردن بشكل خاص، هو استهدف في نفس الوقت قواعد أمريكية سواء في البحرين أو في الكويت ردا على الضربات الأمريكية في مضيق هرمز. إذن الأردن ليس الهدف الوحيد، هي رسالة موجهة لكل العواصم العربية لربما التي تستضيف القوات الأمريكية، وأن هذه الرسالة تقول أن التحالف مع واشنطن له ثمن مباشر حتى على أراضيك وإن لم تكن طرفا في هذه الحرب. الموقف الأردني سواء في حرب ال 12 يوم، في الحرب ال 39 يوما، أو حتى في هذه التراشقات بين كل من إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران، لا يزال يسير على خط، يعني خط واحد، خط ثابت، يعني الضربة تعترض، يصدر بيان من قبل الجهات الرسمية، لا يوجد تصعيد لفظي يتجاوز الضرورة، فقط هو تأكيد دائم من قبل الحكومة الأردنية أو من قبل القوات المسلحة أنها لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان، وليس فقط من الطرف الإيراني. هذه صياغة تحمل تحذيرا، لكن بنفس الوقت لا تسمي إيران حتى هذه اللحظة بأنها دولة عدو. إذن عمان تدير معادلة باعتقاد الجميع من قبل المواطنين سواء بالأردن أو الخبراء بأنها معادلة صعبة، لأن هناك تحالفات فعلية بين منظومات دفاعية أردنية وواشنطن، وهذا يعني ليس سرا، هذا معروف على العلن، وفي الوقت نفسه حريصة بأنها لا تريد أن تكون طرفا في حرب لم يختارها الأردن.
0: شكرا رانيا الشلبي. سياسة ضبط النفس وإيران تحكمها حدود جغرافية مع دول المنطقة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. نذهب الآن إلى لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على جنوب البلاد بعد إنذار بإخلاء أنصارية في قضاء صيدا وغسانية وحمين الفوقة. رصد الدفاع المدني غارة على أنصارية في قضاء صيدا أخرى على البقاع الغربي، بالإضافة إلى غارة تشن حاليا على المساكن الشعبية هذا الحي الذي قصف الأول، الذي يقصف مجددا بعد قصفه أمس عند أطراف مدينة صور. غارات أمس أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل.
3: صور في مرمى النيران الإسرائيلية، المدينة اللبنانية الساحلية التي تعد من كبرى مدن الجنوب اللبناني تتعرض لضربات مكثفة وإنذارات إخلاء متكررة. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دعا في منشور على منصة إكس سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات الفلسطينية إلى الإخلاء الكامل والانتقال شمالا إلى ما وراء نهر الزهراني، تحذير دفع المئات إلى مغادرة المدينة بشكل سريع.
4: فديت الحارة، يعني هلأ بعد في ناس عم تدب بغراضها وتمشي، وفي ناس مشيت تلقائيا مشيت، فإجمالا الحارة 99% فديت.
5: بالأول كنا قاعدين كل ما أنظروا نقول نحن ما قطنا، نحن ما قطنا، يعني هلأ حشرونا نحن بالأمور هذه. نحن شو قلنا خطة، شو قلنا دعوة،
6: هي كذبة كبيرة إنه في حزب الله وفي حكي فاضي.
3: مطارنة المدينة وجهوا نداء عاجلا لحماية الحارة القديمة في مدينة صور من أي استهداف محتمل.
7: إن الحارة القديمة ليست مجرد حيا سكني.

0: قبل أن نرجع لاستديوهات الهواء بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفتي إذاعة 2ME 1630 AM. من بعد أخبارنا استمعنا للفنان وليد توفيق ميلودي ميكس. العودة لمتابعة مشوارنا برفقتكم لأمسية الأربعاء اليوم 10 من شهر جون حزيران. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا 1630 AM 2ME أستراليا. طقسنا اليوم بسيدني وصل لدرجة الحرارة 22-18 على صعيد ملبن. بكرة الخميس درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 21 درجة، على صعيد ملبن بتوصل ل 16 درجة. برعاية شركة عشتار حالة الطقس قدمت لكم. شركة عشتار عندنا خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. بتلاقوهن على 95 Way Street Fairfield. بنتوجه إلى فاصل استراحة قصير وبنرجع نتابع مشوارنا سوا. بونسوار من عندنا من هون من راديو 2ME.
1: The biggest hits.
2: بدي أقول بحبك
3: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
1: From the biggest singers.
4: ارحمني من بعدك حبيبي.
5: على 2ME أستراليا. رضا فاضي.
1: Only on 2ME.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على

0: رقم 1800-633-4222 صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: نتابع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. الأستراليين ينتقدون حكومة ألبنيزي بشدة بسبب التغيرات الضريبية في ميزانية الحكومة، حيث تمت إجراء استشارة عامة سريعة للغاية مدتها أقل من أسبوعين. أكثر من 350 شخص قدموا تعليقات معارضة للتغيرات الضريبية. الأستراليين يعتقدون أن التغيرات الضريبية ستؤدي إلى زيادة الضرائب على المكاسب الرأسمالية وستكون الأعلى في العالم. التغيرات الضريبية تتضمن خفض خصم ضريبي للمكاسب الرأسمالية من 50% إلى 30%، إلغاء خصم ضريبي للمكاسب والرأسمالية للطلاب والمسنين. هدول معفيين. تحياتي لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. شو مشتاق لي، شفته عام فرق بيته، لا حكايني ولا حكايته. الفنان وائل كفوري وجديد الاصدار هيدا للفنان وائل. بنسمع هالاغنيه الحلوه عبر اثير راديو 2ME، وبدي اهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. نور

0: مع آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية. الزملاء ناطريننا بغرفة الأخبار مشوا مستمعينا وعبر أثير راديو تي ام اي تنتوجه لعندهم تنتعرف من خلالهم على آخر وأهم المستجدات التمام الساعة 7. Bonsoir. QME. Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits. Non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2ME. Australia. شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: عم تسأل أنت وينك؟ عد ويمي وحياة عينك. 24/7 on the air every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون الواهد أحييكم كالعادة. نبدأ بأبرز العناوين. بعد عمليات محدودة، الجيش الأمريكي يعلن إنهاء ضربات استهدفت دفاعات جوية ورادارات إيرانية. الدفاعات البحرينية والكويتية تتصديان لصواريخ إيرانية وتدمرها.
1: I feel that we are in a position to get a deal that is good for the United States economically and that really.
0: ورغم تصعيد، نائب الرئيس الأمريكي يرجح التوصل لاتفاق مع إيران خلال أسابيع أو أشهر.
2: الغرب على دوار الساعة.
0: إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان وتعلن استهداف 6 بنى تحتية عسكرية لحزب الله. الفصائل الفلسطينية وحماس تتوصلان لصيغة مشروطة في قضية تسليم سلاح الحركة. هواوي صينية تشعل خلافا داخل الناتو. واشنطن تضغط لحظرها وأوروبا تخشى التكلفة الاقتصادية. دعونا مشاهدينا نبدأ من هذه الأخبار العاجلة التي ترد على شاشة العربية بشأن الاشتباكات على الحدود الأفغانية الباكستانية. تتحدث الآن باكستان بأنها نفذت غارات على مخابئ مسلحين على الحدود الأفغانية، كما قالت بأنها قتلت 26 مسلحا في هذه الضربات على الحدود. وهذه كانت أهم التصريحات من باكستان. والآن نبدأ النشرة من التصعيد الذي شهدته الساعات الأخيرة في الحرب بين أمريكا وإيران، حيث أنهى الجيش الأمريكي الضربات على إيران بعد تنفيذ 3 موجات من الهجمات. وقال بيان القيادة المركزية إن الجيش نفذ ضربات دفاعية ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، وأن قواتها استهدفت دفاعات جوية إيرانية ومحطات تحكم أرضية ورادارات. القيادة المركزية الأمريكية أشارت أيضا إلى أن ضرباتها ضد مواقع إيرانية تمت بذخائر دقيقة. في المقابل، نفت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف بطائرات مسيرة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين ردا على غارات أمريكية استهدفت مناطق في جنوب إيران. وحذر الحرس الثوري ما وصفها بردود أشد إذا وصلت الولايات المتحدة ما وصفه بالأعمال العدائية. كما قال الحرس الثوري إن الغارات الأمريكية استهدفت جاسك وقشم وسيريك، كما ألحقت أضرارا ببرج اتصالات وخزاني مياه في مدينة سيريك الساحلية الإيرانية. ووفقا للتقييمات الأمريكية الأولية، تم اعتراض معظم الصواريخ الإيرانية. وأفاد مسؤول أمريكي أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات بين الأمريكيين ولا عن أضرار لحقت بالقواعد الأمريكية في المنطقة جراء الهجمات الإيرانية. من جهتها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بإسقاط مسيرة في قضاء جم بمحافظة بوشهر جنوب البلاد. نتابع. وكالة مهر أفادت بأن غارات أمريكية استهدفت البنية التحتية للمياه في سيريك بعد سلسلة الضربات على الساحل الجنوبي. وكان التلفزيون الإيراني قال إن مقذوفين أصابا منطقة ميناء سيريك في هرمزغان وكذلك جزيرة قشم، كما سمع عدوي انفجارات في بندر عباس، فيما جرى تفعيل الدفاعات الجوية خلال هذه الضربات.

0: في الأردن أعلن الجيش اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه قاعدة الأزرق الأمريكية. وقال الجيش الأردني إن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أيضا قوة دفاع البحرين أعلنت في بيان رسمي عن تدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وكانت السلطات البحرينية أعلنت إطلاق صفارات الإنذار فجر اليوم في البلاد بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدة أمريكية في البحرين. ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين للهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. في الكويت أيضا أعلن الجيش أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية، وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش هابت بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا اليوم في البحرين لبحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة. وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي عن عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا بحضور وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناندا، مضيفا أن وزراء الخارجية سيبحثون آخر التطورات في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية. زملائنا الآن ينضمون إلينا من الكويت مفاد العربية عادل عيدان، ومن القدس مراسل العربية مروان عتامنة، ومن عمان مراسل العربية محمد العزي. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك عادل، كيف تبدو الأجواء في صباح هذا اليوم بعد هذه الاستهدافات والاعتداءات الإيرانية؟ ماذا لدينا في التفاصيل والمشهد لديك؟
1: يعني أكثر من 5 ساعات تفصلنا عن آخر دوي انفجار سمع في الكويت نتيجة لتصدي الدفاعات الجوية الكويتية للصواريخ والمسيرات الإيرانية. إلى الآن ليس ثم حصر لهذه الأعداد بانتظار بيان الدفاعات الجوية الكويتية. يعني إذا ما تحدثنا عن العاصمة والمناطق الجنوبية لم يستمع الكويتيون إلى صافرات الإنذار، ربما مرد ذلك إلى أنه هذه الصواريخ قد تكون خارج مناطق التهديد أو تم التعامل معها من قبل الدفاعات الجوية قبل وصولها إلى المناطق الحضرية أو السكنية، وبالتالي يعني تم التعامل معها وزوال الخطر. لذلك في المناطق الجنوبية وحتى العاصمة لم تسمع صافرات الإنذار بشكل واضح، وهذا ربما كان حتى من أيام الحرب بعض الأحيان يتم التعامل مع المسيرات والصواريخ دون الحاجة إلى تشغيل صافرات الإنذار. لكن باعتبار هذه المرة أنه ربما قصر المسافة ما بين عملية الإطلاق ووصولها إلى الجانب الكويتي واختراقها لسماء الكويت هي عامل مفاجئ، ربما أقول ربما حتى الآن لا نعلم بالتفصيل من أين أطلقت، هل من الجانب الإيراني أم نعود إلى ما كنا عليه سابقا من الجانب العراقي كمسيرات وصواريخ. بالضبط الفصائل العراقية المسلحة، وبالتالي هذا الأمر إلى الآن الكويت لم تحدد هذه الجهة التي أطلقت إذا كانت من الداخل الإيراني أو حتى من الحدود الشمالية للكويت مع العراق. لكن بكل الأحوال الكويت كانت قد أكدت أكثر من مرة على حقها باستخدام كل الوسائل وفق القوانين الدولية والقانون الدولي والوسائل المشروعة لحماية أمنها وسيادتها، وبالتالي أكثر من مرة طالبت إيران بالانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وكذلك القرارات الدولية والنداءات الدولية بخفض هذا التصعيد وخلق وجعل المنطقة تشير نحو مزيد من التوتر.
0: سأذهب إلى عمان أيضا التي بدورها أيضا الدفاعات الأردنية استطاعت أن تصد هذه الهجمات التي قامت بها إيران. محمد المشهد لديك، ماذا لدينا من تفاصيل عن استهداف قاعدة أمريكية في الأزرق؟ هل هناك من معلومات وهل هي فقط صواريخ أم أيضا كان هناك سيارات؟
2: الصادر عن الجيش الأردني تعاملت الدفاعات الجوية للجيش مع 5 صواريخ قادمة من الجانب الإيراني باتجاه الأراضي الأردنية وتحديدا منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء. هذا التعامل تم بنجاح حيث سقطت تلك الشظايا وتلك الصواريخ أو مخلفات تلك الصواريخ في أماكن مفتوحة. بيان الجيش الأردني صرح بأن هناك هذا التعامل أو هذا التهديد قد انتهى دون أضرار بشرية أو حتى مادية، بمعنى أن مخلفات تلك الصواريخ قد سقطت في مناطق مفتوحة. حتى اللحظة ومنذ تلك الصواريخ 5 لا شيء يلوح بالأفق، وتحديدا لم يصدر أي بيان جديد عن الجيش الأردني حول هذه الحادثة. الأردن كما ذكرت صرح مرارا وتكرارا عبر جميع الوسائل سواء عبر الجيش الأردني أو الناطق باسم الحكومة الأردنية أن الأردن لن يسمح بأن تخترق أجواءه من قبل أي طرف كان، ولن ينخرط في هذه المواجهة سواء مع الجانب الإيراني أو مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي. بطبيعة الحال الأردن حافظ وأعلنها مرارا وتكرارا أنه سيتخذ جميع الإجراءات المناسبة للحفاظ على أراضيه ومنع اختراق أجوائه سواء مرورا أو حتى استهداف الأراضي الأردنية. الجانب الإيراني قد أعلن أنه استهدف قاعدة أمريكية في منطقة الأزرق. لا يخفى على أحد وجود قاعدة أمريكية في تلك المنطقة. هذه القاعدة قائمة ومنذ فترة ليست ببسيطة، هي بناء على تعاون مشترك ما بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. بغية تدريب الجيش الأردني مع الجيش الأمريكي وإجراء مناورات عسكرية في تلك المنطقة كونها منطقة نوعا ما بعيدة عن الاكتظاظ السكاني. إنما الأردن لم ولن
3: من السجهية الأخبار تعرفنا على آخر وأهم التطورات لتميم الساعة 7. نرجع لعنكم مستمعينا ولسجهية الهواء، بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الأربعاء، أمسية الأربعاء، ويا رب تكون أمسية سعيدة لكم. بدي أتمنى لكل مستمعينا الكرام بأي سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. اليوم تاريخنا 10 من شهر جون حزيران. اليوم درجة الحرارة وصلت بسيدني 22 درجة على صعيد ملبن 18. ما في فرق بين بكرة واليوم. بكرة الخميس درجات الحرارة بسيدني 21، 16 على صعيد ملبن. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية، مني أطيب التحيات وأمسي سعيدة بتمنيها لكل مستمعينا الكرام الموجودين معنا على السمع، إن كان من خلال 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. رح نبلش هالساعة مع عن تليب الأسمر عبد الحليم حافظ، نرجع نكمل مع الفنانة ناسي عجرم، عندي كمان الفنان صبحي توفيق. جولتنا الغنائية رائعة جدا، نستمع لها عبر أثير

أنني كنت يوما أحبها أحبها وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

0: من جولتنا الغنائية نرجع لمتابعه اخر ساعه من مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائيه لكل مستمعينا الكرام. انتم برفقه ذات 2 ام اي 1630 اي ام. بتعرفوا مستمعينا انه في بعض الامور يجب ان تجبر نفسك عليها, لازم تجبر نفسك عليها. اجبر نفسك على تعديل نومك حتى لو كان الأمر متعب في البداية. اجبر نفسك على ممارسة الرياضة حتى لو لم تكن لديك رغبة. اجبر نفسك على ترك ما يؤذيك وعلى الالتزام وعلى النهوض حتى في الأيام التقيلة. في علم النفس الدماغ يقاوم التغيير في البداية لأنه معتاد على منطقة الراحة. منطقة الراحة ولكن من التكرار يتحول السلوك المرهق إلى عادي طبيعي ثم إلى جزء منك ومن حياتك. ما يبدو صعبا اليوم قد يصبح أسلوب حياتك لاحقا بكرة. تحية المسائية لكم. أنتم برفتي ذات 2 ME 1630 ATM. أمرار لازم الإنسان يجبر نفسه فيه. عنا عادات يعني مش كل هل أدي صفاتها منيحة. كل إنسان عنده عادي, كلنا عنا عادات سيئة, ولكن لازم وضروري نجبر نفسنا أنه نوقفها. اللي عنده إرادة ما بيصعب عليه شيء. أنا بعرف حدا قال لي كاتيانا بدي وقف الدخان, قاله تقريبا 30 يمكن 40 سنة عم يدخن. قلت له معقول الدخان والنيكوتين وفنجان القهوة إنه والقعدة مع الرفقة معقول تقدر توقف الدخان؟ قال لي إيه. حطيت بعقلي وبراسي وحكمت عقلي إنه بدي وقف الدخان, وبالفعل وبالفعل 4 شهور ما دخن سيجارة واحدة. مسك العلبة الباكيت وكبب الزبالة, وهي كانت سيجارة وباكيت وهي كانت وقفة الدخان. كمان بدي كمان خبر عن حدا بعرفه رفيقة لقالي, قالت لي كاتيانا بدي وقف السكر النشويات كل السكريات النشويات كل هدول بدي وقفهم. قلت معقولة مين بيوقف الخبز؟ شو قلوا طعم الأكل بدون الخبز؟ أنا من النوع عشقي وحياتي الخبز, إذا ما في خبز ما بستطعم بلقمي أبدا. لو بدي أكل هيك لقمي صغيرة من الخبز إنه بس اسمها أكلت خبز. قلت لا فيني كل النشويات كل المكسرات كل الحبوب الألبان الأجبان كل شيء بدي وقفه. إنه معقول أنت؟ طيب عشو بدك تعيشي؟ قلت مع عينك علي, ما عينك علي, وبالفعل وقفت الخبز وقفت السكر وقفت الرز والمعكرونة والجبنة واللبنة كله هيدا وقفته. وبتعرفوا مستمعينا خسرت أكتر من 15 كيلو في ظرف شهرين. وبعرف حدا كمان وقف الخبز, قال لي ما بدي أكل خبز, وبالفعل. يعني الواحد تنرجع على موضوعنا انه الواحد لما بيجبر نفسه على شيء يمكن يكون صعب بالبداية اول يومين ثلاثة او اول اسبوعين ثلاثة, ولكن الارادة موجودة, واذا الارادة موجودة كل الصعوبات بنتخطاها كل الصعوبات بنتخطاها. ويلي بيكون صعب اليوم صدقوني مستمعينا بيصبح اسلوب من حياتنا اليومية. يعني مش صعب أبدا, بيصير روتين, يعني منتعود على الأشياء الجديدة. ولازم الدماغ نجدده بأفكار جديدة بأشياء منغيرها بحياتنا جديدة, لأنه الدماغ بيتحول. الدماغ هو متعود على منطقة الراحة يعني كل يوم نفسه, ولكن التكرار بيتحول السلوك المرهق, هذا بيكون سلوك مرهق إلى عادي طبيعي ثم جزء من حياتك. مساء النور لألكم من جديد من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. من عند الفنان صبحي توفيق منروح لفاصل استراحة وبنرجع تنتابع مشوارنا برفقتكم.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج, شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا, أخبار أول بأول.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
5: حسناً حسناً سأذهب.
6: أسرع، ماذا تفعل؟
7: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
3: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: كلهم كلهم عنا on 1638 2ME.
0: نرجع لعنكم مستمعينا لمتابعة ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الأربعاء 10 من شهر جون حزيران. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا أنه في وقت من الأوقات حتكتشف أنه مش مطالب منك ترضي كل الناس على حساب نفسك. اتذكروا مستمعينا أنه كل مرة بتسكتوا فيها منشان ما تزعلوا حدا، جزء منك بيتعب. تحياتي المسائية لكم، ما تراضوا حدا، راضوا نفسكم بس. هلا حلو الواحد يضل من ضمن السيطرة على حاله ومن ضمن الاحترام للآخر، لأنه كلنا إخوة بالإنسانية، ولكن أمرار الإنسانية بتتعبك، بتتعبك كتير وما شوي، وخصوصي إذا كنت إنسان كتير حساس. يعني كلمة ممكن تهدر نهارك، تزعلك، تبكيك، تعصبك، توترك، كلمة واحدة. فالمطلوب أنه الواحد من ضمن الاحترام يضل محترم نفسه ومحترم الآخر، ولكن الإنسانية حلوة مع الناس اللي بتستاهل، مع الناس اللي بتقدر. ولكن تذكروا مستمعينا أنه كل طلب حدا بيطلبه منك وما بتردله إياه وبترضيه، هيدا جزء منك عم يتعب. فما تسكت لحدا. بونسوار. والله وعلقتك فيي للفنان ملحن زينة. الأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME.

العوجي لمتابعة أمسيتنا. بونسوار لك المستمعين الكرام. أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. يتساءل الكثير, بيسألوا هل يمكن للنرجسي أن يتغير؟ الجواب مع الأسف هو لا, ليس إنه يرفض التغيير بل لأنه لا يستطيع. لا, لأن التغيير يطلب منه الاعتراف بعيوبه والاعتذار عن أخطائه. فالاعتراف بالعيوب والاعتذار عن الأخطاء بالنسبة للنرجسي يعني انهيار ذاته الزائف بالكامل. لذلك هو ليس عنيدا بشأن التغيير بل هو عاجز عنه نفسيا. بقاؤه يعتمد على الكذب, وفي اللحظة التي يتوقف فيها عن الكذب عليه أن يواجه ما يمكن وراءه, وهذا يعني انهياره النفسي. لذا فهو لن يتغير بل لا يستطيع. مخاطر التغيير بالنسبة له جسيم للغاية. لا, ما بيتغير النرجسي, بدل النرجسي يبقى ربيان عن النرجسي. بونسوار لكم من جديد. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لمقطع من أغنية رائعة جدا لكوكب الشرق.

0: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الأربعاء 10 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME على أمل نرجع نجدد لقائنا أنا وإنتو بكرة الخميس بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. أما هلأ رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 8 بتتابعوها عبر أثير راديو 2ME. بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة ودلوا بألف خير وإلى اللقاء.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News. Tanmaya Navada with the top stories. The US says it's carried out a series of strikes on Iranian military and surveillance sites in response to the downing of an American helicopter in the Gulf. In response, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps said it launched strikes on 21 targets at US bases in the region, one in Bahrain and the other in Jordan, while Kuwait's army said it was also intercepting an attack. The US has described its strikes as a proportional response for the Apache helicopter downing on Monday, while the Revolutionary Guard described the attacks as vicious. A Senate inquiry has today heard of the major implications proposed cuts to the National Disability Insurance Scheme could have on its participants. Senators are presiding over public hearings into draft legislation that could pave the way for the biggest ever cuts to the now $50 billion scheme. NDIS participants and disability advocates say it could have a disproportionate impact on women and children, as well as those with autism. And Australia's medicines regulator is cracking down on peptides, saying an increase in supply of the unlawful drugs poses a risk to consumer safety. The Therapeutic Goods Administration has moved to include unapproved peptides in its priority focus areas, alongside products like weight loss medications, vapes and sunscreens. Unregulated peptide products, often hyped as performance enhancing or marketed for weight loss or anti-aging, have exploded in popularity on social media. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. واشنطن وطهران تجدد للتصعيد ردا على إسقاط الأباتشي. الجيش الأمريكي يعلن استكمال ضرباته على إيران والتصدي لهجمات إيرانية على البحرين والكويت والأردن. غزة أموال حماس تحت مجهر إسرائيل. إسرائيل تستعد لجولة عسكرية جديدة في غزة وتعلن مقتل مسؤولين عن تحويل الأموال لحماس داخل القطاع. السودان عقوبات أمريكية. الكونغرس يقر مشروعا يطعن في شرعية سلطات بورت سودان ويمهد لعقوبات ضد المتورطين في النزاع السوداني. وتتابعون معنا في الظهيرة أيضا. عنف مناهض للمهاجرين يهز أيرلندا الشمالية. محتجون يحرقون منازل وسيارات بعد واقعة طعن في بلفاست. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار. نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. فأهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم استكمال ضربات دفاعية ضد أهداف إيرانية. قالت إنها جاءت بتوجيه من الرئيس الأمريكي ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي قبل يومين. سنتكوم أوضحت أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضية ومواقع رادارات المراقبة بالقرب من مضيق هرمز باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها مقاتلات تابعة لسلاح الجو والبحرية الأمريكيين. وأكدت أيضا أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة يقظة وجاهزية للدفاع ضد أي عدوان إيراني غير مبرر. هذا ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة قصفت نحو 20 هدف في إيران، مضيفا أن التقييمات الأولية تشير إلى أنه تم اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريبا. أضاف المسؤول الأمريكي إلى أنه أضاف أنه لا توجد معلومات عن وقوع إصابات بين أفراد القوات الأمريكية أو أضرار معروفة في مواقع أمريكية في الوقت الحالي. هذا ومن جانبه أعلن الجيش الكويتي أن منظوماته للدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. دعت رئاسة الأركان العامة الجيش الجميع إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. هذا وقالت قوات دفاع البحرين إن منظومة الدفاع الجوي تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة والتي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. أما في الأردن فقد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، لافتة إلى أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا من دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدة أيضا أنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة وعدم السماح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني. ينضم إلينا من عمان مراسلنا نايف المشاقبة ومن القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعاني. أهلا بكم. أبدأ منك يا عمان وتحديث من يا نايف من عمان تحديث المشهد الميداني.
2: مروج، يعني إيران دابت على الادعاء من أنها تستهدف أصول أمريكية أو قواعد أمريكية في الأردن. هذا الكلام عار عن الصحة، قالته الحكومة الأردنية عدة مرات في السابق في الأشهر الماضية، وقالته أيضا القوات المسلحة الأردنية. عمان أكدت أكثر من مرة من أن هنالك بروتوكولات تعاون مع دول صديقة ودول شقيقة في مجال التسليح وفي مجال العتاد العسكري وفي مجال الصيانة، وبالتالي لا يوجد أي قواعد أمريكية أو أي أصول أمريكية في الأردن. إيران تحاول يقول المراقبون جر الأردن إلى مربع الصراع في المنطقة، وعما انتقلت بوضوح أنها لن تسمح بأن تكون ساحة للصراع في المنطقة، ولن تسمح بأن يتم توسيع قاعدة الصراع في المنطقة على حسابها. الجيش الأردني كما ذكرت مروج أصدر بيان فجر اليوم وصباح اليوم أكد فيه من أنه اعترض 5 صواريخ كانت قادمة من إيران واستهدفت منطقة في الأزرق. منطقة الأزرق هي تقع شرق العاصمة عمان، وهي قريبة من الحدود السعودية، وهي مفترق طرق إلى السعودية وإلى العراق، وفيها منشآت حيوية للدولة الأردنية، وأيضا فيها قاعدة عسكرية جوية تابعة لسلاح الجو الملكي، هي قاعدة الشهيد موفق السلطي، وسميت نسبة إلى استشهاد موفق السلطي أحد طياري سلاح الجو الملكي أثناء محاربته ودفاعه عن الأجواء الأردنية، وبالتالي تسميت هذه القاعدة باسمه تكريما له وتكريما للقوات المسلحة وسلاح الجو في الدفاع عن أجواء الأردن. القوات المسلحة أكدت في البيان من أنها تتابع التطورات الإقليمية الراهنة، وأنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن الدولة الأردنية وحماية أمنها وأمن مواطنيها. وهذا الموقف الأردني واضح باستمرار خلال الأشهر الماضية وخلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية مع إيران. كان الموقف الأردني واضح، عمان لن تكون ساحة صراع لأحد. أبلغت تل أبيب وأبلغت طهران أيضا طبعا عمان من أنها لن تسمح لأي طرف باختراق أجوائها، وأنها تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها وسيادتها واستقرارها. أيضا من المعروف من أن الأردن ضمن اتفاقيات الصداقة والتعاون في المجال الأمني وفي المجال العسكري، هو أيضا عنصر مهم وعضو هام في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وهو يستضيف أيضا بعض الخبرات العسكرية وبعض الخبرات الاستخباراتية في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة أيضا الجريمة والجريمة العابرة للحدود وأمن الحدود. وبالتالي المراقبون يقولون هنا مروج في عمان، ما يدعيه الحرس الثوري الإيراني هو غير صحيح تماما. الأردن أوضح موقفه من هذه القضية من أنه لن يكون ساحة حرب لأي طرف، ولأنه وأن أي موجودات في على أراضيه هي تأتي ضمن الأطر القانونية وضمن عمليات الدفاع التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية في عمليات التطوير والتسليح والصيانة. مروج،
1: تحول إليك يا نضال. مسار تهدئة هش بين إيران وإسرائيل، ما الذي يقرأ في الداخل الإسرائيلي بخصوص ذلك؟ وهل هناك مؤشرات على أن إسرائيل تتحين الفرصة للانقضاض مرة أخرى على الأهداف التي رسمتها بعناية في الداخل الإيراني؟
3: بالفعل مروج، يعني أولا إسرائيل تستعد لمثل هذه الضربة لإيران، وهذا ما كانت تقوله إسرائيل كل الوقت. أولا من حيث الاستعداد، إسرائيل مستعدة كل الوقت لتوجيه ضربة لإيران، سواء الاستعدادات على مستوى جهوزية سلاح الطيران الإسرائيلي، لكن أيضا على مستوى بنك الأهداف الإسرائيلي في إيران. والقضية قضية فرصة وقضية قرار من المستوى السياسي، هكذا يقول الجيش الإسرائيلي على الأقل. بالنسبة لإسرائيل طبعا، يعني حتى التسريبات الإسرائيلية كانت تتحدث عن أن الرئيس ترامب أوقف إسرائيل عن الاستمرار في توجيه الضربات لإيران، عندما كانت إسرائيل تستعد للضربة الكبرى التي كانت تريد أن توجهها لإيران، لكن منعها الرئيس ترامب. وأيضا حتى التصريحات بعد الضربة الإسرائيلية والقراءة في الضربة الإسرائيلية، إسرائيل تقول بأنها ضربت منظومات دفاع جوي إيرانية، منظومات رادارات إيرانية، وتقول إسرائيل بأن الضربة التي وجهتها لإيران ما هي إلا استعداد للضربة الكبرى، بمعنى أنه حتى الضربة المحدودة التي وجهتها إسرائيل لإيران تأتي ضمن الاستعداد الإسرائيلي لتحضير الأرضية إن صح القول في إيران للضربة الكبيرة التي تعدها إسرائيل، ضرب الدفاعات الجوية يمهد لمثل هذه الضربة الإسرائيلية. السؤال يبقى مسألة الفرصة، متى يمكن لإسرائيل توجيه مثل هذه الضربة؟ والسؤال بات أصعب الآن،
1: الضوء الأخضر الأمريكي،
3: الفرصة لا تتعلق فقط بإيران طبعا، الضوء الأخضر الأمريكي، وهذه هي مشكلة إسرائيل الآن. لذا إسرائيل رأت فيما جرى الليلة بين الولايات المتحدة وإيران ربما فرصة أو تمهيد، ربما إشارة إلى أن باب الضربات العسكرية ما زال مفتوح، خاصة وأنه لا يأتي فقط من عن طريق الممارسات الإيرانية المباشرة ضد إسرائيل، وإنما هناك باب آخر الآن لضرب إيران، وهو ما يجري في لبنان. إسرائيل تعول الآن على الساحة اللبنانية، لأن هناك معادلة إيرانية واضحة، معادلة الضاحية مقابل ضرب إسرائيل من إيران.
4: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس، وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني، عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها، وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, 2ME Australia, and I'm Serene. 3D printing is the process of synthesizing, basically making, a 3D object. Today, it is expensive and can take up to a minimum of a day, depending on what you're printing. I recall 3D printing and being fascinated by it in the world of medicine and surgery, where body parts are being printed. Now, you can 3D print, well, just about anything if you've forked out however many thousands of dollars for a 3D printer. From cup holders to bookstops to small storage devices, even an iPhone charging dock. You can print in 3D an iPhone charging dock. Also, interestingly, you can even print clothing. Yes, tieb, fina natba, tieb. Clothing which actually have the strength and flexibility for everyday wear. I wonder what our world will look like when our clothes will be digital. I'm Serene and this is your station, 2ME.
1: Wake up early. Wake up. Wake up.
2: Wake up.
1: Wake up. In the morning. Rise and shine.
2: Let's go.
3: Sabah hug. Give the anna.
1: Early in the morning.
2: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
3: Ala radio 2ME.
2: It's my show.
3: Akhbar bithamma.
2: Okay, let's go.
3: 2ME to Sabah.
1: Wake up, wake up.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: المعلمون مهمون جداً في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيراً حقيقياً على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
7: محاولة اغتيال فاشلة في مدرسة في غرب سيدني، وهذا يظهر مدى ارتفاع منسوب الجريمة المنظمة، بالإضافة للعملية العسكرية اللي شنتها واشنطن على طهران بعد إسقاط مروحية أباتشي. كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
1: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: Being bilingual or multilingual, that is, knowing how to speak more than one language, is good for your mental health. نحكي عربي, نحكي إنجليزي, يمكن فرنسي. Research shows knowing more than one language actually delays Alzheimer's and dementia onset and improves your mental function. Around 5 million people speak a language other than English in Australia, and the most popular? Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, Greek and Vietnamese. Having access to these languages allow for participation in family and community life. يعني عادات وتقاليد. Catch us on the web, 2ME.com.au. Serene with you here on 2ME.
1: Check us out on Facebook, 2ME Australia.
2: ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت أن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-423.

0: عين اثنين، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.

0: 16:38 to ME Australia. I'm Serene. Now, for all of the Star Trek fans out there, or maybe I'm just being biased because I'm definitely a huge Star Wars fan, did you know the King of Jordan, Abdullah bin Hassan, was an extra on the TV show Star Trek Voyager? True story. If you don't believe me, you can Google it. And did you also know that 2ME Australia guarantees the greatest in English and Arabic hits? No need to Google that. Stay with us. There's more to come on 16:38 2ME Australia.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. الوضع في المنطقة خطير جدا، فالتصعيد الأمريكي الإيراني الأخير أعاد خلط الأوراق من جديد وطرح علامات استفهام كثيرة. فهل نحن أمام استئنافا للحرب القديمة أم أنها مرحلة من الرد والرد على الرد وتنتهي الأمور عند هذا الحد؟ والذي بات معلوما أن القيادة العسكرية المركزية الأمريكية ردت بهجوم عنيف على إيران ردا على إسقاط الأباتشي. البداية إقليمية، فقد يبدو أن التصعيد الأخير ليس المواجهة الأخيرة بين تل أبيب وطهران رغم تحذيرات ترامب لنتنياهو. أرار كرم.
1: يمكن القول إن الأمور هدأت نسبيا في المنطقة بعدما اتفقت كل من إسرائيل وإيران على وقف لإطلاق النار، فالتصعيد بين الطرفين مفرمل أمريكيا، إلا أن رئيس الأركان الإسرائيلي أشار إلى أن الهجوم الأخير على إيران كان تمهيدا لضربة أقوى وأشد. تصريح رئيس الأركان هذا يأتي رغم تحذير ترامب لنتنياهو عندما قال له: يا بيبي عليك أن تحذر وإلا ستجد نفسك وحيدا في القريب العاجل، بحسب ما قاله لموقع أكسيوس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة.
2: They were going back and forth, and now they both agreed through me to stop. And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And that the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. We're very close to having a very, very good, strong, powerful deal.
1: بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه بإمكان واشنطن عقد تسوية طويلة الأمد للقضية النووية الإيرانية. قد يعجب ذلك إسرائيل وقد لا يعجبها، لكن ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة، وواشنطن ستواصل السعي لتحقيق هذا الهدف. وفي رسالة نشرها على قناته في تطبيق تليجرام قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف: ستحول طهران الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة إلى هزيمة أخرى للعدو. وأضاف إن تصريحات ترامب بشأن مذكرة تفاهم تتناقض مع بنود تم الاتفاق عليها. ميدانيا، كشفت نيويورك تايمز أن طائرة هليكوبتر حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز، وتم إنقاذ الطاقم المكون من فردين بسلام.
0: وفي ظل التصعيد العسكري المتسارع، تؤكد كل من واشنطن وطهران استمرار الاتصالات الدبلوماسية وسط ترقب إقليمي ودولي لما ستؤول إليه التطورات خلال الساعات المقبلة. تقرير شربل أبي هاشم.
3: شهدت المنطقة تصعيدا خطيرا خلال الساعات الماضية مع تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في الخليج والمنطقة. وفي التفاصيل، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادارات ومواقع قيادة وتحكم إيرانية قرب مضيق هرمز، وذلك ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرد كان قويا وحاسما، فيما وصفت القيادة المركزية الأمريكية العملية بأنها دفاعية ومتناسبة مع التهديد. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في عدة مناطق جنوب البلاد، فيما أكدت طهران أنها لن تترك الهجمات من دون رد. وتوسعت دائرة التصعيد مع إعلان إيران استهداف قواعد ومواقع أمريكية في المنطقة. وفي البحرين، فعلت صفارات الإنذار بينما أعلنت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية، كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض 5 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة الأزرق دون وقوع إصابات أو أضرار.
0: ورغم انتهاء الحرب الباردة منذ عقود، تكشف أرقام جديدة أن العالم لا يبتعد عن السلاح النووي بل يستثمر فيها أكثر من أي وقت مضى. ماريو دويري.
4: 119 مليار دولار، هذا المبلغ يلي أنفقته الدول النووية على ترسيناتها خلال سنة واحدة فقط، أي حوالي 326 مليون دولار يوميا. هالأرقام كشف عنا تقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية لعام 2025، حيث ظهر ارتفاع الانفاق النووي العالمي بنسبة 19% مقارنة بالسنة السابقة. وراء هالأرقام 9 دول فقط: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، الهند، باكستان، إسرائيل وكوريا الشمالية. الولايات المتحدة تصدرت الانفاق بفارق شاسع مع 69.2 مليار دولار، أي نحو 58% من الانفاق العالمي، وأكثر تقريبا من مجموع ما انفقته بقية الدول النووية مجتمعة. من بعدها الصين ب 13.5 مليار دولار، ثم بريطانيا ب 12.6 مليار، وروسيا ب 9.5 مليارات. بس القصة أبعد من مجرد أرقام. فبعد سنوات من الحديث عن تراجع أهمية السلاح النووي بعد الحرب الباردة، تشير المعطيات إلى اتجاه معاكس. فالحرب بأوكرانيا، التنافس الأمريكي الصيني، التوتر حول تايوان، والتطورات بكوريا الشمالية أعادت الردع النووي إلى قلب الحسابات الاستراتيجية للدول الكبرى. وبحسب التقرير، ما عم بيقتصر الانفاق على صيانة الترسانات الحالية، بل بيشمل تطوير صواريخ وغواصات وأنظمة قيادة وتحكم جديدة ضمن مشاريع بتمتد لعقود. التقرير بيحذر من ملامح سباق تسلح نووي جديد، ومن مخاطر إضافية مرتبطة بإدخال الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة اتخاذ القرار العسكري. فبحسب التقرير، كان انفاق يوم واحد قادر على توفير الأمن الغذائي لأكثر من 2 مليون شخص. أما الدول النووية فبتشوف بها المليارات استثمار بالردع لا بالحرب، وبتعتبر أنه السلاح النووي لا يزال الضمان القصوى.
0: في الأخبار المحلية، حديث حصري للسفير الأمريكي ميشيل عيسى للإم تي في، وفيه يكشف الجواب التفاوضي لبري وأن واشنطن تحضر طرحا مكتوبا. التفاصيل مع جويس عية.
5: عطاني الرد، هو منشوف بعدين.
6: بري عطاني الجواب، قالها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى إثر مغادرته الاثنين عين التيني، ليتابع جولته الثلاثاء على عدد من السياسيين، ومنهم نائب رئيس مجلس النواب لياس بوصعب الذي التقاه في مكتبه في المجلس ليبحثا ملف المفاوضات وكيفية وقف الاعتداءات وإنهاء الحرب. ومن مجلس النواب كشف عيسى للأم تي في جواب بري واضعا النقاط على حروف مسار التفاوض.
7: قلت أنه جبت الجواب من الرئيس بري بالأمس، شو هو جوابه؟ قبل بالبايلوت زون؟
5: البايلوت زون أكيد مقبول مني، يعني أنه مين ما بده يقبل بالبايلوت زون.
7: الرئيس بري طلع علنا المقابلة، قال مش قبلين فيها.
5: لا مش تهدي المقابلة، ليه لا، بس نحن بالنسبة لفيك بده توضيح كان رئيس بري، نحن عم نوضح له هي، لأنه مش فهمانين شو هي كانت البايلوت زون. هني كانوا فاكرين أنه البايلوت زون يعني أنه بيجي العسكري وبياخده كأنه بتصفي بافر زون. بايلوت زون غير بافر زون. بايلوت زون يعني معناتها العالم ترجع على الضياع تبعيتها، العالم فيها تعيش، ما فيش ضرب من الإسرائيلية، الليبانيز أرم فورس يعني العسكر بيكون هونيك وهن بيأمنوا الحماية، وبذات الوقت بيكون عم بينطفوا إذا في شيء يعني باقي سلاح ولا مسلاح. هيدي بتبلش بمنطقة، وإذا زبطت بتصير نتنقل من منطقة للتانية زون ولا زون حتى يخلص كل الجنوب. يعني
7: قبل الرئيس بري بهذا الطرح؟
5: هلأ هو بده نحن شرحنا له هيك، بدنا نكتبها حتى يشوفها هو مزبوطة، وساعتها قال لي بيقبل. بس انتو بتعرفوا الرئيس بري كل يوم بلاقي لك حل شغلة جديدة.
7: يعني هو اليوم مكلف من حزب الله، يعني اذا هو قال اوكي يعني الحزب ماشي.
5: يا انت عم تقولي لي هيك، انا ما بعرف. يعني نحن بنعرف انه هو بيحكي باسم الحزب، بس ايام بيطلع نشرة من عنده شيء ومساج من الحزب شيء تاني كمان. يعني ما هني بيقولوا بيحكوا مع بعض وبيقرروا مين بيقول شمال ومين بيروح يمين.
7: انتو داعمين مين، رئيس جمهورية او رئيس بري؟
5: داعمين نحن لبنان كله، نحن بدنا كل لبنان يكون معنا.
6: هذا وعلمت الام تي في انه بعد خروجه من المجلس تابع عيسى لقاءاته خارج الاعلام مع قناة التواصل مع بري لمناقشة الطرح المكتوب وتقديم الإيضاحات اللازمة لتقريب وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية وبري قبل اجتماع 22 حزيران في واشنطن.
0: توازياً، الام تي في تستطلع آراء النواب بشأن البايلوت زون.
6: ما رأيكم بالطرح الأمريكي المتعلق بالبايلوت زون والذي يسوقه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى؟ بهذا السؤال توجهنا إلى عدد من النواب في البرلمان، وهكذا تفاوتت الأجوبة.
8: أنا ما سمعت.
6: ما سمعت؟ طيب اقترح بايلوت زون.
8: عيني، نحن مع انسحاب شامل وكامل للعدو الإسرائيلي من كل الأراضي.
6: وهذا بيؤدي للانسحاب الكامل.
8: هذا حكي تركي.
9: راح تصير مناطق تجريبية ما حدا بيقدر يرفضها.
6: طب ليه عم يرفض الرئيس بري؟
9: هلا بعده الرئيس بري بيطور الكباش الدبلوماسي مش أكتر.
10: نحن بالمطلق هذا الموضوع حاطينه بإيد الرئيس، بس بعتقد منطقيا وعمليا بتكون شغلة ممتازة.
6: رئيس بري رافض، شو الحل؟
10: يسأل هو على الموضوع، يسأل هو. بس بكل الأحوال أول شيء كل إنسان فيكون عنده رأيه، وأكيد رئيس بري عنده حيثيته، ولكن هذا الموضوع دستوريا بيد رئيس الجمهورية.
11: قادة رأي عام كبار عظام من ريمون إدي لميشيل شيحة لشارل مالك، تذكروا كمال جنبلاط، يتذكروا معروف سعد، يتذكروا كل هؤلاء القادة الكبار اللي حددوا موقفهم من هذا الكيان.
6: بس شو قصدك انه رئيس جمهورية ليس من اولئك الرجالات؟
11: لا انا عم بحكي
6: كمان بدك كمان مع حملة التخوين ولرئيس جمهورية.
11: انا ما بقبل بالتخوين المتبادل. انسحاب كامل.
12: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
13: نحن ويكون لقائنا الصباحي بهالأثناء بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وكمان فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا الكاتب والصحافي الأستاذ كلوفيس شويفاتي. منحييك أستاذ كلوفيس، صباح الخير.
14: صباح النور لور إليك ولكل المستمعين. رايا
13: شكرا، شكرا لوقتك سيكس لوفيس. معك رح نتابع أهم الملفات المتعلقة بشأن اللبناني والمنطقة لليوم. بعدنا مكانك راوح، ما في أي تقدم لا من ناحية المفاوضات ولا من ناحية عملية وقف إطلاق النار. خاصة اليوم إذا بنطلع بالمشهد عنا بلبنان بنلاقي بعد الأمور ضبابية، وبعد في إصرار من الجانب الإسرائيلي باستكمال استهدافه لحزب الله، والمشهد الأخير اللي شفناه استهداف منطقة سور، مدينة سور. فكيف تصف يعني المشهد اليوم عنا بلبنان؟
14: جود، يعني القصة بالنسبة لإسرائيل تنبلش مرتبطة بمنع الهجمات عن شمال إسرائيل. كل شيء إسرائيل عم تتعرض لهجمات ورح تكمل بعملياتها العسكرية، وحتى إزالة تعتبر حتى إزالة الخطر اللي بيهدد شمال إسرائيل مستوطناتها ومدن إسرائيل. وبالتالي نحن بهذه الدوامة، والحل الدبلوماسي اللي ماشي فيه الدولة اللبنانية بالتوازي معه في قرار بإكمال العمليات العسكرية وبإكمال يعني القصف على إسرائيل، والقصف المتبادل طبعا والضربات المتبادلة. وهذا الشيء طبعا بيعطل المسار الدبلوماسي، لأنه القرار الميداني ليس بيد الدولة اللبنانية. من هالمنطلق إسرائيل مستمرة بضرب حزب الله، حزب الله مستمر بعدم تسليم الدولة اللبنانية القرار وعدم تسليم سلاحه للدولة اللبنانية. هذه صارت طبعا معروفة، ورافض هذا الشيء كليا، حتى أنه رافض لأي مفاوضات تقوم بها الدولة اللبنانية مباشرة مع إسرائيل.
13: نعم.
14: مع أنه موافق على المفاوضات اللي عم تقوم فيها إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهدفه الأساسي أنه يربط ملف لبنان بإيران، وتكون إيران هي التي تقرر وقف إطلاق النار في لبنان أو استمرار القتال في لبنان. حزب الله عندها بيلتزم بقرار الدولة الإيرانية وبقرار المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة. أما بالنسبة للبنان فهو رافض كليا أي عمل تقوم فيه الحكومة اللبنانية لوقف إطلاق النار أو لأي ترتيبات يعني أمنية أو بتعيد الوضع إلى يعني ما بمشي إلى مكان عليه، مش حيرجع مثل مكان الوضع طبعا، لأنه نحن عم نتعرض لضربات كبيرة.
13: صحيح. سيد كلوفيس، المواقف الأخيرة اللي شدناها إن كان على صعيد المواقف اللي أطلقها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمحطة السي ان ان من جهة، واللي وجه رسائل حادة ولاذعة على إيران من جهة وأيضا لحزب الله، ولكن كمان بالمقابل لاحظنا هذه الجولة اللي قام فيها السفير الأمريكي ميشيل عيسى للرؤساء، واللي يمكن شوي كان في هيك تجاوب من قبل الرئيس نبيه بري أنه الثنائي الشيعي مستعد لوقف اطلاق النار بشكل كامل. كيف ترى يعني هذه المواقف اليوم اللي عم تشهدها الساحة اللبنانية؟
14: كلود سبق ورئيس يعني نبيه بري أنه تولى زمام الأمور لما سابقا وكلوا الشيخ نعيم قاسم وقال أنه الأخ الأكبر هو اللي بيحكي عنه، ولكن حزب الله خاض الحرب من دون ما يعلم الرئيس بري، أو بداية ما معه خبر الرئيس بري بحرب الأسناد بغزة أول شان، ثانيا ما معه خبر الرئيس بري كان بحرب الانتقام للخامنئي، وبالتالي حزب الله بيوكل الرئيس بري من جهة لما بيكون في ضغط كتير كبير عليه، ومن جهة تانية بينفذ أوامر إيران وبينفذ الأجندة الإيرانية من دون علم الرئيس بري. هيدي يعني هذا الشيء اللي منه عم يقدر الرئيس بري لا ياخذ قرار حاسم بوقف اطلاق نار او بعدم وقف اطلاق نار، لانه حزب الله يتصرف وفق الاجنده الايرانيه، وعلما انه يعني بيحاول يسير الرئيس بري او يعطي رئيس بري بالكلام، ولكن بالمضمون وعمليا هو صاحب القرار وصاحب يعني صاحب الكلام على الميدان.
13: نعم.
14: وليس الرئيس بري، والرئيس بري ما هو قادر يتحكم حتى بالعمليات العسكرية وبكل شيء عم بيصير على الأرض، وبالتالي هيك أنا توكيل الرئيس بري أو أعطاء الرئيس بري يعني قرار يعني العمل بقرار معين هو كلامي وليس بالمضمون طبعا.
13: نعم.
14: من هالمنطلق يعني هالمنطلق يعني الجولة اللي عم يقوم فيها الرئيس عفوا السفير الأمريكي والولايات المتحدة عم تحاول إنه الرئيس بري ياخذ قرار في هذا المجال، الرئيس بري ما زال متردد ومنه قادر ياخذ قرار بمواجهة حزب الله مباشرة، علما إنه منه راضي أبدا عن المسار اللي عم بيصير فيه حزب الله، وهذا الشيء يعني بين في تميز بأكثر من محل بأكثر من مكان.
13: نعم. يعني كمان اليوم ملاحظ أنه في هونيك ما بعرف إذا هو خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما بين الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي ظهرت من يومين، يعني هل بتشوف اليوم هو فعلا في خلاف جدي، الرئيس الأمريكي يسعى إلى مفاوضات جدية وفاعلة مع الجانب الإيراني، أما يعني نتنياهو اللي مصر على استكمال ضرباته لإيران، وخاصة التصريحات الأخيرة اللي شفناها يعني كمان من الجانب الإسرائيلي أنه هن قادرين يقوموا بالمهمة بمفردهم بدون الولايات المتحدة، فكيف ترى يعني العلاقة اليوم بين الجانب الأمريكي من جهة والجانب الإسرائيلي من جهة تانية؟ هل في تنسيق؟ هل التحالف بعده متين بين الطرفين؟ هل رح يكون في تعاون بالفترة المقبلة كان بلبنان أو بإيران؟
14: كلود يعني هلأ اليوم سقوط مروحية أباتشي، الرئيس الأمريكي طلع وقال ننتقم لإسقاط هذه الطائرة، ومن يومين يعني كان عم بيقول أو من كم يوم كان عم بيقول لنتنياهو أنه لا ترد على الضربات الإيرانية، فيما هو قرر أنه رح يرد على إسقاط طائرة الأباتشي. يعني الرئيس الأمريكي طبعا تصاريحه متضاربة، بس الأكيد أنه التعاون الإسرائيلي الأمريكي مش هيتأثر، بغض النظر إذا صار في سوء تفاهم أو صار في مكالمة حملت بعض سوء التفاهم أو عدم التفاهم بين نتنياهو وترامب، ولكن المسار اللي ماشي فيه الأمور من 3 سنوات لحد هلأ وأكثر هو أنه الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في كل ما تقوم به، والحرب على إيران الأخيرة بيّنت أنه التعاون الأمريكي الإسرائيلي على أعلى المستويات، حتى كان في غرفة عمليات مشتركة الأهداف تحقيق الأهداف يعني تحديد الأهداف الأمريكي والإسرائيلي كان منسق بشكل كامل. الإسرائيل هي تولت الضربات الأساسية بإيران طبعا بدعم من الولايات المتحدة، السلاح اللي عم اللي عم يتدفق على إسرائيل السلاح النوعي والصواريخ النوعية اللي عم تحتاجها إسرائيل بحربها بكل الأماكن، كان بإيران أو كان بلبنان أو بغزة، هي عم تجي من الولايات المتحدة الأمريكية وبأعداد كبيرة وبيعني كرم حاتمي كما يقال. وبالتالي طبعا العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية منسقة بالكامل. هلا ممكن يصير يكون رئيس ترامب عنده يعني تكتيك معين أو قرار معين يوما ما وإسرائيل يمكن لم تجريه، ولكن هذا أنا رأيي ما بيعطل وما بيأثر على العمليات المشتركة والحرب اللي عم تخوضها إسرائيل أو اللي عم تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي تعاون كامل مثل ما قلت لك حتى غرفة عمليات مشتركة واتصالات دائمة بين وزارة الدفاع الأمريكية يعني بين البنتاغون ووزارة الدفاع الإسرائيلية، وتنسيق حتى يعني بالعمليات وبالتكنولوجيا وبالاتصالات وبتزويد الطائرات والوقود جوا.
13: نعم.
14: يعني كل العمليات الأمريكية الإسرائيلية منسقة، وحتى لو صار يوما ما سوء تفاهم.
13: نعم.
14: مثل ما قلت لك اليوم رئيس ترامب قرر انه بده يرد على ايران لانه اسقطت الطائرة الأباتشي.
13: نعم. هلا بلش من يومين يعني هلا بلش اصوات انفجارات بقشم وسيريك في محافظه هرمزغان بجنوب يعني البلاد، يعني وكانه بلش الرد.
14: نعم كلود، يعني هذا الشيء اللي بياكد اللي عم بقوله انه طبعا الرئيس ترامب يعني راح يكون يرد، وطبعا اسرائيل هلا بهجمات، وهلا في حال بلشت الهجمات اسرائيل راح تكون داعمه وما في شيء رح يفك هذا التعاون وهذا التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
13: نعم، ويعني كمان الرئيس الأمريكي اللي اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلعوا على الرد الأمريكي الأخير.
14: يعني هلا الخبر زين أن القيادي المركزي الأمريكي الضربات العسكرية ضد إيران جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب.
13: نعم نعم،
14: مش هيك هلا؟
13: صحيح. هلأ عم تورد الأخبار أمامنا، يعني آخر الأخبار أن الانفجارات بقشم وسيريك، وهذا رد أمريكي على إسقاط ظاهر مروحية أباتشي. لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ كلوفيس شويفيتي على كل هالمعلومات وعلى تحليل، على أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيد أستاذ كلوفيس.
14: شكرا لك كلود، يعطيك العافية كمان.
13: تحيتنا، متابع نحن وياكم مستمعينا مع آخر أهم الأخبار والتطورات على صعيد لبنان والمنطقة. كونوا معنا وبرفقة أمي أستراليا. فاصل ومن بعد جولة أخبار السبع ونص.

0: It's 16:38 to AME Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your Radio 2ME. Let's get back into it.
1: Who is this?
2: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج. كل شيء أحلى على 2ME.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
2: تسمعوا على أفضل موارد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2ME.
5: هذه المعلومات حسب ما ورد من التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع، خزين مياه بمنطقة بيماني يلي تعرض للأسف وأدى إلى انقطاع المياه. أهداف الضربات الأمريكية في إيران تضمنت مواقع رادار. رح نكمل مع تعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0. معنا اتصال من سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
6: صباح النور لك ومستمعين كرام مدام كلود.
5: يا هلا، صباح النور
6: مدام كلود. أنا تحليلي ومثل مني عم أشوف وتصديقا لكلامك أنت أنه مد وجزر ولوين رايحين، نحن قاعدين بملعب فوتبول. لما بيكونوا فريقين عم يلعبوا وبيجي فريق بده يحط جول على فريق الاخر، بيصفروا دونالد ترامب بيقول له وقف، عندك بينالتي ترجع لورا. ونحن نفس العوامة عم نشتغل فيها. يعني ايران لها ما لها وعليها ما عليها. اليوم نحن بوضع صعب كثير. ايران موجودة بارضها، كل ما طلع مغمغة من هيدي بيطلع البرميل 20-30 دولار ضربة واحدة. اليوم العراق يا مدام كلود بحد زيته، ما في عنده بنزين، الطوابر بالآلاف، والعراق هو بلد البترول. عم يصير في شيء غلط. زعماء كلها فاسدة، مؤسسات كلها فاسدة. واللي عم نشوفه اليوم نحن بجنوب لبنان، عم تدمر مدينة سور يلي هي منطقة أثرية من آلاف السنين من قبل المسيح.
5: نعم
6: في ذلك الأمر المؤسسات اللي عم تتدمر كلها مسؤوليتها. بيطلع نبيه بري امبارح بيقول أنا برفض يطلع حزب الله من الشمال الليطاني، هو الفاسد الأول وحزب الله فاسد الثاني. هم بندمروا الشيعة بجنوب، وهم هجروا الشيعة بجنوب، وهم سرقوا الشيعة بجنوب. لذلك الأمر على الدولة اللبنانية أن تتحرك مدام كلود، مهما على شأنه بدهم يتحاسبوا بالآخر.
5: عظيم، شكرا على المداخلة. هيدا رأيك، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو 2ME. معنا أستاذ هاني من لاكيمبا سيدني. صباح الخير.
7: صباح الخير ست كلود، صباح الخير حضرة المستمعين الكرام.
5: يا هلا، صباح النور.
7: بالنسبة للتعديات اللي عم تعملها إيران فوق المناطق الإيرانية، جروا لحرب، لأنه أمريكا ترامب نفسه البرلمان الأمريكي مكبلوا إيديه، مسكوا إيديه، ما في يضرب أي ضربة إلا بإذن الحكومة تبعه. ولهالسبب طلع الطيار هير وعملية استفزاز بس مشان لا يشوفوا إنه ضربوا، وشان يعطي مبرر له انه يضرب قلب ايران رضاء لاسرائيل. للاسف يعني هذا اللي حصل.
5: نعم شكرا كمان. عندك أي تعليق على الاتهام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بولين هانسن بالشعبوية أم اللي عم بتقدمه بولين هانسن بحملتها هي مطالب محقة وعم بيعاني منها الشعب؟
7: ما بعتقد. هي إجمالا بولين هانسن معروفة عنصرية وشديدة ضد الأجانب اللي عم بيجوا بكثرة من الأوفرسيز. بالنسبة لألبانيزي هو أحسن.
5: بس هيدا صار مطلب محق أنه الحد من أعداد المهاجرين، لأنه نحن عنا أزمات، في عنا البنية التحتية، في عنا المستشفيات، في عنا الطرقات، في عنا المساكن، كل هيدي اليوم بتشكل ضغط.
7: ست كلود أنا بوافق 100%. والبلد كبيرة وضخمة وعندها مصاريف كتيرة، طرقات، قطارات، موصل بعض البعض. يعني استراليا قارة، ما تقولي بلد بس.
5: نعم
7: استراليا. بعدين شو تعداد سكان؟ 26 مليون.
5: 28 صرنا. 28 مليون صرنا. اي انه هيدا العدد اللي ارتفع بشكل كتير كبير نتيجة الهجرة وعدد المهاجرين والولادات.
7: أنا لما جيت كانت 11 مليون وكانوا بينانوا الإسرائيليين يقولوا إنه ما بدنا مهاجرين من من الخمسينات بالستينات يقولوا ما بدنا مهاجرين. فلهالسبب قصت الخلاف. بعدين بولين هانسن معروفة بعنصريتها ضد الشرقيين والآسيويين.
5: نعم شكرا لك استاذ هاني على مداخلتك. خلينا نتابع كمان مع مزيد من الآراء من رايت سيدني. معنا هادي، صباح الخير.
8: صباح النور ست كلود، يعطيك العافيه.
5: الله يعافيك.
8: بالنسبه لخطاب بولين هانسن، ما شك انه شعبه منه، لا شك انه عندنا نحن مشاكل بالهجره وغير الهجره والبنى التحتيه وما شابه، ولكن خطاب شعبه عم تستفز هيدي المشاكل عند الشعب الاسترالي وتحكي عنها بنفس الوقت من عم تعطي حلول. يعني اليوم طيب اوكي وقفت الهجرة، شو راح يصير بالمؤسسات باستراليا اللي هي قائمة اصلا على المهاجرين؟ يعني عندك 90% من المؤسسات باستراليا قائمة على المهاجرين. على المهاجرين يعني مثلا اليوم ما في محل مفروشات ببيع مفروشات إلا للبيوت اللي عم تتعمر فيه، ما بيعمر البيوت الجديدة مثلا. المهاجرين جديد عم يجوا، الجي بي هاي فاي فود كارد ما بيعرفوا عم بيبيعوا برادات وإستلات وما عارف مين، لا بيعرفوا بيبيعوا البيوت اللي أوريدي قائم بإستراليا، لا البيوت الجديدة اللي عم تفتح بإستراليا. مشان هيك الاقتصاد الإسترالي واقف على المهاجرين أكثر ما واقف على الموجودين في البلد أوريدي.
5: في عندك ناس مستحقة، في عندك اليد العاملة أو الحاجة أستراليا، مفروض يكون في دراسة كبيرة ومعمقة لتستقطب المهرة واليد العاملة اللي بحاجة لألون أستراليا. مش أنه
8: اليوم بولين هانسن أو غيره اليوم بدون يجي يعملوا محل موضوع الإجراء، لازم يحددوا شو هي الأولويات اللي عندهم إياها، من الفئة المستهدفة ومن هي الجنسيات المستهدفة بالهجرة.
5: او مثلا تخفف الدعم او الصرف للشباب يلي قادر يشتغل كمان هون، مش انه بس يتكلوا على المساعدات الاجتماعية، لانه في كتير يلي بيتكلوا على المساعدات الاجتماعية وخلص بيتنعوا. يعني
8: في من يدعمهم وين ما واحد اجا بده يحل مشاكل، في مشاكل فيحلها. بس ولكن عم تستعمل هذا الخطاب لعنصر الشعب وتتبدد تاخد شعبيه لهلا، والا هي ما عندها حلول، ما عم تطرح حلول. انا مني مع العمال، انا بعرف مشاكل العمال وبعرف وين المنقوصه اللي فوتونا فيها، ولكن هي اليوم ما عم تقدم حل، ما حدا منهم عم يجي يعطيك حل.
5: طيب شو رايك بالنسبه للاحرار؟ الأحرار للتليف وأيضا ون نيشن، إذا تحالفوا هل برأيك قادرين يعملوا حل؟ لأنه معروفين الأحرار عندهم سياستهم الاقتصادية ناجحة وهيدا هيدا معروف يعني، وون نيشن يعني إذا تعاونوا مع بعضهم حسب ما فتح الباب يعني كمان اليوم إنجي سايلر، هل برأيك ممكن يعملوا مع بعضهم تحالف قوي يحلوا بكتير من الملفات الشائكة هون؟
8: لا ست كلود، لأنه ما حدا منهم عم يطلع وين أساس المشكلة في استراليا. المشكلة في إدارة الموارد في استراليا، نحن بلد غني.
5: شكرا لك دكتور حمدي. بالنسبة لليوم العملية تهريب المخدرات اللي عم تنشط كمان العصابات المنظمة، ولكن كمان بنفس الوقت تعاطي الشباب للمخدرات اللي عم ترتفع بشكل كتير كبير اليوم، خاصة بين شباب يعني حتى المراهقين، من السيدات ومن الفتيات ومن الشباب، فشو تفسيرك يعني لهذه الحالة؟
9: هو الحقيقة بالنسبة للمخدرات هناك درجات ستيبس، فنحن نعلم أن هناك المخدرات اللي ممكن يتقال عليها بسيطة، يسمح بكميات قليلة منها، مثل مثلا الماريوانا اللي هو الحشيش. طبعا من الممكن بأستراليا أن يكون بحوزة الفرد 1 جرام فقط من الماريوانا للاستعمال الشخصي، وليس في كل الولايات وليس بكل المناطق. لكن طبعا هناك ما هو أسوأ من الحشيش أو الماريوانا، وهو الأفيون أو الأوبيوم أو الكوكايين. طبعا هناك أيضا ممنوع طبعا تداوله، وإذا وجد بشخص مع شخص بحوزته أي كمية لابد أن هو يقع تحت طائلة القانون. الشيء الأصعب طبعا هو الهيروين. الهيروين أو الهيروين هو الانجكتابل فورم أوف دراجز، وده أخطر شيء، والسبب في هذا هو الأديكشن فروم ذا فيرست شوت. يعني الماريوانا بيحصل أديكشن بس يعني إدمان بعد شوية، الكوكايين بعد couple of weeks من الاستعمال، لكن heroin injections that's it from the first shot you're addicted, your child is addicted to it. فطبعا الشيء الأغرب من هذا وذاك هو إن الجرعات الأولى من المخدرات تعرض على الإنسان، على أولادنا وأحفادنا مجاناً. أنا استغربت كتير. I learned that from people who are using them and then they go to a rehabilitation and they come back and go back to drugs. So when I asked them كيف يعني how did it happen, they say we saw our friends in the street and they gave us the free shot. The free, what's the free shot? The first shot is always free to get addicted to it. شوف اللقم، شوف الكرافتي personality اللي بيمارسها تجار المخدرات. فطبعا كل هذه أشياء لابد أن احنا نوعي بها أولادنا وأحفادنا. احنا بنفكر أن احنا بالArabic speaking culture والميدل إيسترن culture we are protected, we are conservative, we are decent, we are modest. All that is right. كل هذا مزبوط. But don't forget we are vulnerable and our children are exposed to the crafty attitude and maneuvers of drug dealers. فطبعا لابد ان احنا نوعيهم لا تأخذ اي شيء مهما كان free of charge. Don't practice in any taking or injecting or smelling, حتى sniffling بس يشم any substance you don't know what it is. Ask your parents, ask your teachers, ask your doctors, ask the nurse. Ring us on 2ME and we will guide you where to go. We are not going to answer or treat every case. We are going to guide you where to go asking for help. كل هذه الأشياء لابد أن احنا نأخذها بموضع الحسبان. زيادة المخدرات في آخر 12 شهر، بعد ما كملنا حتى 12 اللي هي السنة المالية end of this month، في آخر 11 شهر زادت بنسبة 60% بحسب البوليس الفيدرالي الأسترالي بأستراليا. 60% وليس 60% من المخدرات 60% زيادة، يعني أكتر من نص، لكن اللي تمسكوا، فما بالك باللي ما تمسك من الحشيش والماريوانا والآيس والإكستاسي في صورة حبوب بيسموها البارتي بيل. البارتي بيلز اللي هو حبوب الحلوسة، حبوب السعادة، لا يوجد شيء اسمه حبوب سعادة. ما فيش، هم بيبيعوا الوهم للعالم، كما صدق فيهم قول المثل الحقيقي إن هم واعدين إياهم بالحرية وبالسعادة وهم تجار المخدرات أنفسهم عبيد الفساد.

Hello, Serene here on 1638 Twemmie Australia. Me and Anna, how about we jump into a little bit of that, huh? خلقت 12 أيلول عام 1957 بعراق. مغني ودقانون عود والناي and much more. كتبت أول غنية كان عمري 12 سنة. بسنة 1991 نقلت على الأردن وسكنت مع العيلة. من بعد كم سنة نقلت على لبنان.

0: تعرفت وبلشت اشتغل مع الشاعر السوري نزار أباني. مدرسة الحب وها حبيبي بتكون اثنين من الأغاني يلي اتلحنت وليلي. مين أنا؟ مين بتقوله؟ مين بتقوله؟ Of course إذا قلته قاسم الساهر بتكونوا 100% مزبوط. We'll be back right after this here on 2ME.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
4: ABC News.
5: Noni Edwards with the top stories. A One Nation fundraising campaign aimed at removing Anthony Albanese from office has eclipsed $1 million less than a day after it came online. One Nation has dubbed the campaign Fire the Liar. Recent polling by Redbridge and News Poll now puts One Nation ahead of Labor in the primary vote, surging to 31% in a year. And workers who claim they were denied paid 10-minute breaks while employed at McDonald's outlets are giving evidence against the global fast food giant in a significant federal court case. The Shop, Distributive and Allied Employees Association is seeking millions of dollars in compensation on behalf of 350,000 workers around the country. The union alleges that one worker was denied more than 850 paid 10-minute rest breaks, equating to 18 full working days. The trial will hear evidence from workers in Sydney, Adelaide and Melbourne. And for all your latest news at any time, head to the ABC Top Stories podcast.
1: This is the best of breakfast on 2ME.
6: بس هل هو هل يعني في ساعات في ناس بيكونوا يعني يقول لك خد الحكمة يعني يعني ما حدش يعرف هل الرجل يمكن بيخطط واحنا ما نعرفش، ما يمكن بيعمل حاجة ما عرفش، يمكن نتائجها هتظهر بعدين، حدش عارف. لكن هذه الشخصية شخصية استثنائية جدا يعني.
7: ما مرق أبدا يعني
6: على نهائيا
7: على هيدا
6: لا هو شكل. يمكن مرق وإحنا ما خدناش بالنا منه يعني، يكون مثلا
7: معقول
6: لا يكون موظف في في في في في شغلانة يعني، ويكون عنده هذه العقلية وهذا عدم التوازن النفسي وكده.
7: هلا ممكن يكون عم يلعبها يعني بشكل سياسي، ممكن يكون يعني محترف،
6: ممكن. كل شيء
7: لأن بده يسير الحليف بمنطقة الشرق الأوسط اللي هي إسرائيل، وبنفس الوقت بده يديري ما يحدث عنده كمان بالداخل الأمريكي، لأنه في عندك الانتخابات النصفية وعندك شعبيته اللي تراجعت بشكل كتير كبير يعني.
6: طبعا لأن الناس لم تستفيد من أي حاجة خالص يعني. في أمريكا هو لازم الدول الرؤساء الدول الكبار لازم يراعوا أول حاجة الشعب بتاعهم يعني. الواحد ما يقدرش ينقل يعني يبص يقول لك تنقي رجلك في أرضك وبعدين اتطلع على أراضي الآخرين. No problem. بس أنت لازم يكون عندك شعبك هو أهم حاجة، هو اللي لازم يستفيد من وجودك وانت وانتخبك على أساس أن أنت هتديله نوع من أنواع الرفاهية، أنك أنت يعني الناس اللي زي كده لما بينتهي وقتهم بيتبهدلوا بهدلة جامدة، يعني الشعب مش هيغفر له ابدا ابدا نهائيا هذه التصرفات اللي بتصرفها. يعني لو انت كنت دخلت في حرب في ايران كفي، يا تكفي يا تقدر، يا ما تخشش حرب نهائيا. في اشياء لازم في الحروب لازم واحد رابح وواحد خاسر، او مش ممكن ابدا، يعني لازم يكون في فصل للامور، مش تسيبها هيك يعني على هيهاتها كده. نعم. وينفعش
7: يعني ما فيك تقوم بعمليات اغتيال لمسؤولين إيرانيين واليوم تقول أنه أنا وكنت حاطت هدف بإسقاط النظام، وتقول أنه أي يوما ما رح اجتمع مع مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الجديد. ففي هيدا التناقض اللي فعلا اليوم عم بيضيع المصداقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
6: نعم.
7: يلي من وقت ما وصل بيحكي بالسلام، وحتى العالم اللي شبهه برجل السلام يعني أطلق عليه رجل السلام. فاليوم وين نحن من هذا السلام ضايع؟
6: هو بيحب الأقوياء، هو تربيته ونشأته يحب القوي ما يحبش الضعيف. الضعيف بيتبهدل قدامه لترامب، يعني احنا شفنا طريقة استقباله للصين وروسيا غير استقباله لماكرون مثلا، او استقباله لرؤساء اوروبا. او
0: معكم سيرين on 2MA. أنا كتير بحب اللغة، خاصة اللغة العربية، لأنه أنا بالنسبة لإلي بلاقيها صعبة كتير، وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد، يعني الواحد اللي يتعلمها. وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش مكسر شوية، بنفس الوقت not too bad، بس درسي بس شوي القراءة وكتابة وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي، عفوا اللغة العربية وحقولها بالإنجليزي إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي، ما تكون you know maybe it's not as strong، فحقولها بالإنجليزي just for them. مشبرح مثل ما منقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
9: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
10: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
11: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
12: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
13: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ليالي بشارة.
14: شكرا طارق. مستمعينا، نشرة منتصف النهار تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. انتهاء التصعيد الأمريكي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، مسؤول أمريكي يعلن اعتراضه. جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران ليلا ردا على استهدافات أمريكية لأراضيها بعد اتهام واشنطن طهران بالمسؤولية عن إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي في المنطقة. الجيش الإسرائيلي ينذر 3 قرى بضرورة الإخلاء إلى شمال نهر الزهراني في تخطي للخطوط الحمراء التي وضعتها إيران للتدخل عسكريا إن ما قامت بها إسرائيل. باكستان تعلن مقتل 26 مسلحا في ضربات على الحدود الأفغانية في تجدد للمواجهة العسكرية بين البلدين الجارين.
15: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
14: أهلا بكم. في واحدة من أكبر المواجهات منذ اتفاق الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، انتهى التصعيد الأمريكي الإيراني ليلا الذي بدأ باستهداف الولايات المتحدة لمجموعة من المواقع العسكرية داخل إيران ردا على اتهام واشنطن طهران بالوقوف وراء إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي. لم تعلق إيران على ذلك. والبداية من آخر التطورات الإيرانية وردود الفعل باستهدافات دول الخليج والأردن، نقلها لنا من طهران مراسلنا علي الباشا.
16: 21 موقعا أعلن الحرس الثوري استهدافه في القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن ردا على استهداف القوات الأمريكية مواقع في جزر هرمز وسيريك وقشم ومدينتي بندر عباس وجاسك الساحليتين، وذلك ردا على إسقاط مروحية أباتشي الأمريكية المتطورة. اشتباكات حيدت منشآت الطاقة والمنشآت الاقتصادية الحيوية، مما يشير إلى أن الطرفين أرادا منها اشتباكا محدودا لا يخرج عن السيطرة. وهذا ما بدا واضحا من خلال إعلان القيادة الوسطى المركزية الأمريكية إنهاء عمليتها العسكرية وبيان مقر خاتم الأنبياء الذي أعلن نهاية الرد العسكري ما لم تنفذ القوات الأمريكية غارات جديدة. عباس عرقشي وزير خارجية إيران حمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن التصعيد بقوله إن واشنطن رغم هزيمتها في المواجهة العسكرية قررت اختبار إرادة قواتنا المسلحة التي لن تترك أي اعتداء من دون رد. عرقشي الذي أقر بشكل ضمني بمسؤولية إيران عن إسقاط المروحية الأمريكية من خلال التأكيد على أن القوات الأجنبية في محيط إيران معرضة للخطر دائما، سواء عن طريق الخطأ البشري أو الحادث البسيط أو الاشتباك وتبادل إطلاق النار، خاطب القوات الأمريكية مجددا: إذا أردتم الأمان فعليكم أن تغادروا منطقتنا. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
14: وكانت إيران ردت ليلا باستهداف دول الخليج والأردن أيضا. وصدرت بالساعات الماضية ردود فعل عن الدول الخليجية وأيضا دولية دعت إلى ضرورة العودة إلى التهدئة. فيزا مصطفى،
17: نبدأ بالكويت ليالي التي تعرضت قاعدة علي السالم العسكرية الأمريكية الموجودة على أراضيها إلى هجوم إيراني، إذ نددت وزارة الخارجية الكويتية بما اعتبرته اعتداء إيرانيا آثما يعكس نهج برنامجاً عدوانياً منظماً وانتهاكاً لسيادة البلاد وفق ما جاء في بيان الوزارة. وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد أكدت أن منظومات الدفاع الجوي تصدت حالياً لأهداف جوية معادية. أما البحرين التي تعرض مقر الأسطول الخامس الأمريكي فيها إلى استهداف من مسيرات إيرانية فأطلقت صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن. وفي ردود الأفعال الدولية على تبادل واشنطن وطهران ضربات جوية جديدة، دعت وزارة الخارجية الروسية الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة إلى ضبط النفس في منطقة الشرق الأوسط والتوقف الفوري عن الهجمات العسكرية، في حين أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلق بكين العميق إزاء هذا التصعيد ودعت جميع الأطراف إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن.
14: ووصفت الصحف العالمية مجرى ليلا بأنه تصعيد مضبوط بين البلدين في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين البلدين. وبانتظار جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 22 من حزيران يونيو الجاري، أصدر الجيش الإسرائيلي ليلا إنذارات لإخلاء 3 قرى إلى شمال نهر الزهراني، أي على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود بين الجانبين في تخطي للخطوط الحمراء التي وضعتها إيران سابقا. هذا في وقت دعا فيه حزب الله السلطة اللبنانية إلى اغتنام الفرصة المتاحة وإلى تصحيح العلاقات مع إيران بما يخدم مصالح الدولتين. في تصعيد آخر في تجدد لمواجهة عسكرية بين أفغانستان وباكستان، أعلنت باكستان أنها قتلت ليلا 26 مسلحا في ضربات على الحدود مع أفغانستان استهدفت 3 أقاليب عند الحدود بين البلدين، في وقت أعلنت فيه أفغانستان مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا من بينهم 11 طفلا في غارات للجيش الباكستاني ليلا على أراضيها. ختام نشرة الأخبار مستمعينا، إلى اللقاء.

0: to me, معكم سيرين وأهلا وسهلا فيكم. Hope you're having a lovely evening and inshallah you مرتاحين وبخير and you're enjoying the music. We're coming up to the hour. We've got the أخبار every hour on the hour. We check your weather every hour on the hour as well as awesome music direct from the Middle East and also 60s, 70s, 80s, 90s and now in English music only on your 2ME. خليكم معنا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: The new music leader. This is the original 2ME. The original 2ME.

2ME Australia. 2ME Australia.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalczyk ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها إنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Hello, Sidine Marco, and it's great to have your company here on 1638 2ME Australia. Hope you're comfy and you're settling into a lovely evening, whether you're having, some tea, some coffee and argile, or actually, no, we shouldn't be promoting that at all, or just kicking your legs up and enjoying the music. We've got more to come right after this.
1: 2ME.com.au. هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

Music, music, music, music. موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.

0: 1638 Tuami Australia Sitting Markon. Min kam yom kentam Sir Josie B. Lips Bluesto. I was helping him button up his blouse. He giggled and asked me, "What's taking you so long?" Eltulu ma baarif, mani mustahkme. Talat hek ula hazat. The buttons were on the right, al yamin. Have you ever wondered why women's shirts and men's shirts button up on different sides? Women on the left and men on the right. Well, one theory dates back to the days of Victorian society, yani IEM Downton Abbey, is up to Hodoro Downton Abbey. Back then, buttons were very expensive and seen as bourgeois, and women back then who set the fashion rarely dressed themselves, so buttons were placed on the left to make it easier for their maids, asana, to do them up, assuming they were right-handed. And few men had valets and mostly dressed themselves, so buttons were on the right. There you go. Almost 200 years on, and interestingly, this hasn't changed. Throughout Australia, this is your 2ME. Stay with us.
1: Get the news first from 2ME.
2: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة. بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
7: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ليلى بشرة.
9: شكرا طارق. مستمعينا، نشرة منتصف النهار تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. انتهاء التصعيد الأمريكي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، مسؤول أمريكي يعلن اعتراضه. جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران ليلا ردا على استهدافات أمريكية لأراضيها بعد اتهام واشنطن طهران بالمسؤولية عن إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي في المنطقة. الجيش الإسرائيلي ينذر 3 قرى بضرورة الإخلاء إلى شمال نهر الزهراني في تخطي للخطوط الحمراء التي وضعتها إيران للتدخل عسكريا إن ما قامت بها إسرائيل. باكستان تعلن مقتل 26 مسلحا في ضربات على الحدود الأفغانية في تجدد للمواجهة العسكرية بين البلدين الجارين.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. في واحدة من أكبر المواجهات منذ اتفاق الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، انتهى التصعيد الأمريكي الإيراني ليلا الذي بدأ باستهداف الولايات المتحدة لمجموعة من المواقع العسكرية داخل إيران، ردا على اتهام واشنطن طهران بالوقوف وراء إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي. لم تعلق إيران على ذلك. والبداية من آخر التطورات الإيرانية وردود الفعل باستهدافات دول الخليج والأردن، نقلها لنا من طهران مراسلنا علي الباشا.
11: 21 موقعا أعلن الحرس الثوري استهدافه في القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن، ردا على استهداف القوات الأمريكية مواقع في جزر هرمز وسيريك وقشم ومدينتي بندر عباس وجاسك الساحليتين، وذلك ردا على إسقاط مروحية أباتشي الأمريكية المتطورة. اشتباكات حيدت منشآت الطاقة والمنشآت الاقتصادية الحيوية، مما يشير إلى أن الطرفين أرادا منها اشتباكا محدودا لا يخرج عن السيطرة، وهذا ما بدا واضحا من خلال إعلان القيادة الوسطى المركزية الأمريكية إنهاء عمليتها العسكرية وبيان مقر خاتم الأنبياء الذي أعلن نهاية الرد العسكري ما لم تنفذ القوات الأمريكية غارات جديدة. عباس عرقشي وزير خارجية إيران حمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن التصعيد بقوله إن واشنطن رغم هزيمتها في المواجهة العسكرية قررت اختبار إرادة قواتنا المسلحة التي لن تترك أي اعتداء من دون رد. عرقشي الذي أقر بشكل ضمني بمسؤولية إيران عن إسقاط المروحية الأمريكية من خلال التأكيد على أن القوات الأجنبية في محيط إيران معرضة للخطر دائما، سواء عن طريق الخطأ البشري أو الحادث البسيط أو الاشتباك وتبادل إطلاق النار. خاطب القوات الأمريكية مجددا: إذا أردتم الأمان فعليكم أن تغادروا منطقتنا. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
9: وكانت إيران ردت ليلا باستهداف دول الخليج والأردن أيضا، وصدر بالساعات الماضية ردود فعل عن الدول الخليجية وأيضا دولية دعت إلى ضرورة العودة إلى التهدئة. فيزا مصطفى،
12: نبدأ بالكويت. ليالي التي تعرضت قاعدة علي السالم العسكرية الأمريكية الموجودة على أراضيها إلى هجوم إيراني، إذ نددت وزارة الخارجية الكويتية بما اعتبرته اعتداء إيرانيا آثما يعكس نهجا عدوانيا منظما وانتهاكا لسيادة البلاد، وفق ما جاء في بيان الوزارة. وكانت رئاسة والأركان العامة للجيش الكويتي قد أكدت أن منظومات الدفاع الجوي تصدت حاليا لأهداف جوية معادية. أما البحرين التي تعرض مقر الأسطول الخامس الأمريكي فيها إلى استهداف من مسيرات إيرانية، فأطلقت سفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن. وفي ردود الأفعال الدولية على تبادل واشنطن وطهران ضربات جوية جديدة، دعت وزارة الخارجية الروسية الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة إلى ضبط النفس في منطقة الشرق الأوسط والتوقف الفوري عن الهجمات العسكرية، في حين أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلق بكين العميق إزاء هذا التصعيد، ودعت جميع الأطراف إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن.
9: ووصفت الصحف العالمية ما جرى ليلا بأنه تصعيد مضبوط بين البلدين في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين البلدين. وبانتظار جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 22 من حزيران يونيو الجاري، أصدر الجيش الإسرائيلي ليلا إنذارات لإخلاء 3 قرى إلى شمال نهر الزهراني، أي على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود بين الجانبين، في تخطي للخطوط الحمراء التي وضعتها إيران سابقا. هذا في وقت دعا فيه حزب الله السلطة اللبنانية إلى اغتنام الفرصة المتاحة وإلى تصحيح العلاقات مع إيران بما يخدم مصالح الدولتين. في تصعيد آخر، في تجدد لمواجهة عسكرية بين أفغانستان وباكستان، أعلنت باكستان أنها قتلت ليلا 26 مسلحا في ضربات على الحدود مع أفغانستان، استهدفت 3 أقاليم عند الحدود بين البلدين في وقت أعلنت فيه أفغانستان مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا من بينهم 11 طفلا في غارات للجيش الباكستاني ليلا على أراضيها. ختام نشرة الأخبار مستمعينا، إلى اللقاء.
0: It's the top five here on 2ME Australia. ما تروحوا لمحول. We've got more coming up right after this.

0: QME Australia with Serene. It's great to have your company this evening. Hope you're having an awesome night and you had a great day and you're just kicking back and relaxing and enjoying the music, because that's what nights are all about. We've got lots more coming up of the best in Arabic and English hits. Stay with us.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر QME Australia.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: Welcome to 2ME.
5: That is the original 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: عربي وإنجليزي. هذه هي 2ME.
1: أنجرونا أنجرينا بودي بودي لومبا
2: أيام توني حتشيتي ليبانيز
1: هيتي هيتي
2: يس حتشيتي
1: دوكا دوكا

0: That's it for me on 1638 20 Australia. بلكن تسمع على خير بس ما تروحوا لمحل من بعد الاستراحة. We've got the news coming up at 10 o'clock ومن بعدها lots more music. The سهرة. Enjoy your evening.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغل تاتشي درايفر فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبري الأولاني فكروني أم كلثوم. Alright.
1: بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: أنا بشكرك كثير كثير عشان حبيت هالغنية بياخد العين يعني إلها 20 سنة سمعناها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
3: Alright.
2: 2ME أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: تعدي عن جهتي لست بجهتك.
7: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع ماذا تفعل؟
8: لا لا لا تقدم تقدم لا أستطيع الرجوع على الخلف.
6: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر.
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين. كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة ثانية من ام تي في وام اف ام نستهلها بالعناوين. غارات إسرائيلية وإنذارات جنوبا وضحايا تحت الأنقاض في استهدافات متكررة على بلدة دير دبة. وزارة التربية تريد إجراء الامتحانات الرسمية والتلاميذ يتظاهرون رفضا لها. تصعيد واسع في هرمز، قصف أمريكي على قشم وصواريخ إيرانية على الكويت والأردن. رغم الظروف القاهرة استعدادات مشجعة في لبنان عشية انطلاق المونديال الكروي. الميدان أصدق أنباء من اتفاقات وقف إطلاق النار من هرمز إلى جنوب لبنان. فالغارات على مناطق واسعة في الجنوب تلاقي التصعيد العسكري منذ الليلة الماضية بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا الارتباط تصر على تحريكه طهران تأكيدا على دورها الإقليمي على حساب السعي اللبناني الرسمي إلى تحرير التفاوض اللبناني من ماضيه كورقة على طاولة التفاوض مع واشنطن. في هرمز العودة إلى المسار العسكري لا تكاد تختفي حتى تطل برأسها من جديد، وبعدما لجم ترامب جنوح نتنياهو إلى توسيع ضرباته على طهران، وسع الحرس الثوري هجماته من الكويت إلى الأردن ما استدعى حزما، وباتت المواجهات تهدد فعلا أي مسعى لوقف الحرب في الإقليم. البداية من التصعيد الأمني الإسرائيلي في الجنوب، التفاصيل مباشرة من الاستوديو مع الزميل صبح إبلاوي. صبح، إذن يوم مشحون بالغارات والإنذارات، القراءة العسكرية معك تفضل.
1: شكرا غريسيا. فإذن يوم جديد عاشه جنوب لبنان تحديدا تحت وطأة الطيران الحربية الإسرائيلي والمدفعية الإسرائيلية وتهديدات أيضا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في خاي أدرعي. سننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية التي ما زالت على حالها ولكن بتركيز كبير. إذا ما دخلنا على عمق هذه الخارطة في شمال الليطاني تحديدا، هذه المنطقة التي تتعرض كثيرا للغارات هي الملاصقة لعلي الطاهر ميفدون كفر تبنيت. في الساعات الماضية كان هناك نوعا ما خفت الغارات، وطبعا تقلص عدد الغارات في هذه المنطقة. شهود عيان قالوا للام تي في أن أصوات الرصاص سمعت في هذه النقطة تحديدا، نقطة علي الطاهر، علما أن اللون البنفسجي هنا في هذه المنطقة هو تواجد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. أما إذا ما انتقلنا إلى المنطقة الغربية إلى صور، مدينة صور التي أنذرت بالكامل تتعرض أيضا لغارات كثيفة، علما أن القطاع الأوسط يشهد حالة من الهدوء للاشتباكات البرية إذا صح التعبير. لم يعد هناك اشتباكات برية على الحدود. طبعا أمس انتشرت صورة أيضا لبيت يحون في هذه الأثناء، على ما يبدو كما وصلني هناك صوت انفجار في مدينة صيدا، وطبعا التفاصيل سنوافيكم بها لاحقا. فبالتالي وسعت إسرائيل رقعة العمليات لتصل إلى مدينة صيدا. أما في الغارات والفيديوهات التي انتشرت للغارات الكثيفة الإسرائيلية في الساعات الماضية، فرق الدفاع المدني والإسعاف والعاملة في جنوبي لبنان، هذه منطقة المساكن في صور التي تتعرض منذ 4 أيام لغارات عنيفة. بأحد هذه الغارات أيضا قتل مسؤول رفيع بحزب الله، علما أن أيضا بلدة أنصارية تعرضت لكثافة نارية كبيرة جدا. المسيرات الإسرائيلية تشكل إطباقا جويا فوق جنوب لبنان، هذه اللقطات صورت لأحد الطرقات بين زبدين والنبطية، دمار كبير جدا يفوق ما كانت عليه حرب عام 2024 و2006، وبالتالي البنى التحتية مدمرة بشكل شبه كامل، إضافة أيضا إلى أن إسرائيل تستهدف المباني بشكل مباشر كما تظهر هذه اللقطات. إذن آخر الغارات حصلت منذ ثوان قليلة وسمع صوت دوي انفجار في مدينة صيدا. غريسيا،
0: شكرا لك صبحي. إلى الإقليعة، حيث سقط صاروخان في خراج البلدة تسببا باندلاع حريق كبير في المنطقة. وسارعت على الإثر فرق الدفاع المدني من مركزي الإقليعة وجديدة مرجعيون إلى إخماد النار ومنع امتدادها إلى المنازل والممتلكات المجاورة. وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ يتواصل مسلسل سقوط الصواريخ التي يطلقها حزب الله إلى داخل البلدات الجنوبية، مخلفة أضرارا مادية ومخاطر داهمة تهدد حياة الصامدين الذين اختاروا البقاء في بلداتهم. في السياسة، تستمر محادثات الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في العاصمة القطرية، حيث التقى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني. التفاصيل نتابعها مباشرة من الدوحة مع أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن. سعادتك أهلا بك. الاجتماع إذن بحث جهود قطر لخفض التصعيد، هل تم الاتفاق على خارطة طريق ما؟
2: تحية لك ولكل المشاهدين. طبعا بدأ وليد جنبلاط والوفد المرافق سلسلة لقاءات في قطر، أولا مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، واليوم مع سمو الأمير الشيخ تميم. طبعا الزيارة تكتسب أهمية بالغة بالتوقيت وبالشكل وبالمضمون، لما يقوم به وليد جنبلاط من دور محوري في لبنان، ولما تقوم به قطر في دور محوري في خفض التصعيد في المنطقة. طبعا وجهنا تحية للقيادة القطرية على الدور التي قامت به من أجل إرساء الهدوء والاستقرار في لبنان، المحاولة وقف إطلاق النار للوصول إلى هدوء واستقرار، وهم مستمرون بالمساعي ويلعبون دورا على مستوى الإقليم أيضا، بالإضافة إلى باكستان والمملكة العربية السعودية ومصر. خارطة الطريق تنطلق من مسارين، المسار الأول ما يجري في باكستان، المسار الثاني مفاوضات واشنطن. المهم كيف نحرر الورقة اللبنانية وأن لا نكون ورقة على طاولة الآخرين. طبعا من موقع العربي والحريص تقوم قطر بما يلزم، مشكورة، وعسى أن نصل إلى نتائج مرجوة في القريب العاجل، ولكن المطلوب تكثيف الجهود والمطلوب ضمانات أمريكية لوقف التصعيد في الجنوب ووقف الاعتداءات في الجنوب، ويجب أن تكون الخطوات متقابلة ومتزامنة كي ينجح الاتفاق.
0: تترافق هذه الزيارة سعادتك مع الحديث عن دور سوري محتمل في لبنان، هل حضر هذا الملف على طاولة النقاشات؟
2: لم يحضر هذا الأمر بهذا المعنى على طاولة النقاشات، وأستبعد أن يكون هذا الأمر واقع بالوقت الحاضر. طبعا سوريا هي جارة وشقيقة وتربطنا علاقة ندية متبادلة، ولكن أعتقد أصدقاء لبنان الذين يقومون بجهد رئيسي، طبعا دولة قطر، المملكة العربية السعودية، مصر، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية ترعى المفاوضات، وهناك مفاوضات باكستان. ولكن المهم، برجع بأكد على نقطة جدا مهمة، كيف نضمن خطوات متلازمة، يعني وقف الاعتداءات، البدء بالانسحاب، ومن ثم نشرع في مشروع يعني تطبيق قرار الحكومة وال1701 واتفاق الطائف لجهد بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
0: وهنا يبقى
2: ووجهنا بالمناسبة تحية شكر، ووجهنا تحية شكر لقطر على كل ما تقوم به في لبنان من هذا الدور، من خلال دعم للجيش اللبناني، ومن خلال سلة التقديمات التي قدمتها للدولة اللبنانية في مجال الصحة والطاقة.
0: أمين سر اللقاء الديمقراطي.
2: شكرا.
0: واضح. شكرا لك النائب هادي أبو الحسن على هذه الإضاءة. الحراك السياسي متواصل بين بعبدة وسراي إلى عين التينة، سعيا إلى مواقف فاعلة في مفاوضات واشنطن الأسبوع المقبل. التفاصيل عبر الهاتف مع زميلة جويس عيئة. جويس، ما آخر المعطيات في هذا الإطار؟
3: صحيح غريسيا، الاتصالات التي تحصل اليوم كلها تحصل على وقع التصعيد الإسرائيلي العنيف، وأيضا تصعيد إقليمي دولي تحديدا على خط أمريكا إيران. ولكن هذه الاتصالات يتابعها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع عدد كبير من المعنيين، نتحدث عن قطر، عن السعودية، نتحدث أيضا عن الفاتيكان، عن فرنسا، وطبعا الراعي الأكبر لكل هذه المفاوضات الجانب الأمريكي. إذن يتابع رئيس الجمهورية كل هذا الموضوع، ولكن هذه الاتصالات أيضا تحصل تحديدا الأمريكية على خط عين التيني. رأينا أمس السفير الأمريكي قبل أمس السفير الأمريكي بعين الديني، ويبدو أن السفير الأمريكي ميشيل عيسى يتابع اتصالاته ولقاءاته مع المعنيين. بحسب ما علمنا تحديدا من عين الديني، يبدو أن هناك طرحا مهما جدا يتم بحثه في الأروقة تحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مجلس النواب نبيه بري. بحسب ما نمي إلينا من معلومات، يبدو أنه طرح الرئيس بري ليس بعيدا عن طروحات واشنطن، لكن الرئيس بري لا يزال يصر على أن تكون المظلة لأي حديث ولأي اتصالات هي وقف كامل وشامل لإطلاق النار. هو يقول مجددا، أعطوني وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار، وأنا سأسير بمقترح جيد جدا، وهو يتوازى مع المقترح الأمريكي. ولكن مصادر، وهذا الكلام أود أن أقول يأتي أيضا بالتوازي مع كلام السفير المصري من عين الديني علاء موسى، الذي تحدث عن أن طرح الرئيس بري أو فكر الرئيس بري ووجهات نظر الرئيس بري هي ليست بعيدة عن طروحات بعبدة والسراي الحكومي. ولكن علمنا أنه بري لا يزال مصرا على وقف على الوقف الكامل لإطلاق النار. وتصف مصادر معنية والتقت الرئيس بري في الساعات الماضية بأنها متفائلة بأنه يمكن أن يطرح أمر جيد جدا. طبعا كل هذه الأمور تبقى رهن مدى ما يقوله بري، مدى إيجابية ما يقوله ومدى إيجابية طريقة تصديقه، وخصوصا أننا نعلم أن المفاوضات طبعا هي بالتوازي يعني بين ما يحصل بين لبنان وأمريكا وما يحصل بين لبنان وإيران. ولكن الكلمة الفصل بالملف هي لإيران تحديدا، ونتيجة واضح. ارتباط حزب الله الوثيق بإيران جريسيا.
0: شكرا لك يا زميلة جويس حقيقة. من بعبدة شدد شيخ عاقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى بعد لقائه مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن قوة لبنان بوحدته الوطنية.
4: الرسالة التي أكدنا عليها أنه لا بد من الالتفاف حول الدولة، لا بد من شد أزر الدولة لتكون الدولة قوية، نحميها بالالتفاف حولها فتحمينا بقوتها وبعلاقاتها وبوجودها وبجيشها. هذه هي الرسالة. نحترم هواجس اللبنانيين، كل اللبنانيين، ونتألم مع المتألمين، ولكننا نركن إلى الدولة، والدولة مسؤولة عن شعبها ومسؤولة عن حماية البلاد.
0: من جانبه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ومن بعبدة أيضا رأى أن الجيش اللبناني هو العمود الفقري لأي استقرار وأي ضمانة حالية أو مستقبلية يحتاجها لبنان.
5: خيار الدولة هو خيار لبنان واللبنانيين واللي بيحبوا لبنان هون وبرا، وخيار الساحة هو مش خيار اللبنانيين، لأنه ما رح يؤدي أي مصلحة للوطن. الدعوة للجميع أنه نكون ضمن هيدا الخيار وتحت هيدا السقف.

أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.

This is Seha, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Seha, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية. يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر. Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au. بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة وكلنا مرقنا بهالبراءة.

0: شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
10: مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
11: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
12: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
13: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
14: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
2: ليالي بشارة.
1: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بدفع الثمن، ومفاوضون قطريون يصلون طهران اليوم في إطار جهود للتوصل لاتفاق. 12 قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. والرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن هناك فرقا بين المساعدة والتدخل في شؤون بلاده في إشارة إلى إيران. حزب الليكود يختار بنيامين نتنياهو لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. ومنظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. بعد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران فجر هذا اليوم، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات توعد فيها طهران بسبب إطالة التفاوض دون التوقيع على اتفاق بعد. جديدها معك فايزة مصطفى.
3: بلهجة تهديد وتحذير، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر حسابه على تروث سوشيال أو في تصريحه لوسائل الإعلام الأمريكية، وصف إيران بأنها مجرد كلام بلا أفعال، معتبرا أن إيران قد تمت هزيمتها بالكامل، وأشار إلى حالة الفوضى الكاملة التي يعيشها الجيش الإيراني، بل أضاف أن القوات الإيرانية البحرية والجوية لم تعد موجودة فعليا، واعتبر حصار الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية هو أنجح حصار في تاريخ الحروب البحرية. دونالد ترامب كشف عن تدمير 55% مما أعاد طهران بناءه خلال الهدنة مع واشنطن التي بدأت في 8 أبريل نيسان المنصرم. وعن المفاوضات، اتهم الرئيس الأمريكي الإيرانيين بالتأخر كثيرا في التوصل إلى اتفاق كان سيحقق للجمهورية الإسلامية نتائج مذهلة وفق وصفه، مهددا إياها بدفع الثمن نتيجة ذلك، ولوح بإصدار أوامر بهجمات جديدة قريبا على محطات الطاقة والجسور الإيرانية، ولأنه يعتمد أسلوبا متناقضا أبقى باب الحل الدبلوماسي مفتوحا، عندما قال إن طهران لديها فرصة لتوقيع صفقة والنجاة.
1: وفي هذا السياق بالذات توجه مفاوضون قطريون إلى طهران اليوم في إطار جهود للتوصل إلى اتفاق بعد مشاورات مع الولايات المتحدة. إلى لبنان، حيث قتل 12 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، ما يرفع عدد القتلى إلى 59 قتيلا في الساعات 24 الماضية. ووقعت 4 غارات على الأقل على طير الدبا، وغارتين على الأقل على دير قانون النهر، واستهدفت غارة إسرائيلية وسط مدينة صيدا كبرى مدن جنوب لبنان. وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هناك فرقا بين المساعدة والتدخل في شؤون بلاده في إشارة إلى إيران. إلى بيروت، ترسل الأمم المتحدة قريبا بعثة للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء الحرب مع إسرائيل. أعلن حزب الليكود تسمية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقع أن تجرى في أيلول سبتمبر، في وقت أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الإسرائيليين واليهود عامة لا يؤيدون خوض نتنياهو الانتخابات، لكن حزبه الليكود ما زال يتفوق على قائمة معارضيه. نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا فندت فيه الإجراءات الإسرائيلية التي تعمل على ضم الضفة الغربية وإفراغها من سكانها. منى دويبية.
4: اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في مناطق واسعة من الضفة الغربية من خلال تهجير التجمعات البدوية والرعوية ودفع سكانها إلى الرحيل تحت ضغط متواصل من المستوطنين. التقرير الذي حمل عنوان محو كل ما هو فلسطيني يوثق تهجير أو تهديد عشرات التجمعات الفلسطينية بين عامي 2023 و2025، ويرى أن ما يجري ليس حوادث متفرقة متفرقة أو أعمالا يقوم بها مستوطنون منفلتون، بل سياسة دولة متكاملة تحظى بدعم سياسي وأمني ومالي مباشر من الحكومة الإسرائيلية. وتقول المنظمة إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جعلت من ضم الضفة الغربية هدفا سياسيا معلنا عبر تسريع التوسيع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتوفير الحماية للمستوطنين في وقت تتزايد فيه الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. التقرير يأتي في سياق تصاعد الانتقادات الدولية للاستيطان الإسرائيلي، مع إعلان عدة دول غربية إجراءات عقابية بحق شخصيات إسرائيلية متهمة بدعم الاستيطان والعنف في الضفة الغربية، وتحذير الأمم المتحدة من مؤشرات على حدوث عملية تطهير عرقي في الأراضي الفلسطينية.
1: أعلنت بغداد تسلمها البيانات المتعلقة بأسلحة وعناصر فصيل مسلح موال لإيران في أول تنفيذ لخطة حصر سلاح المجموعات المقربة من طهران في يد الدولة العراقية ببغداد. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التعاون مع سوريا يتطور بشكل كبير، مضيفة أن موسكو تناقش مع دمشق إعادة هيكل محتملة لقاعدتيها العسكريتين في سوريا. اعتمد زعيم كوريا الشمالية وصين خريطة طريق شاملة للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى بيونغ يونغ. ختام نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

0: من كافي معكم ومنروح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوفينا بآخر الأخبار.
1: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايجرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحي. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين, تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum usage. MP Music. No boundaries. No rules.
1: What the
0: 2ME. No limits.
3: متابعينا معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
4: ابتعد عن جهتي, لست بجهتك.
5: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ, لقد اقتربنا.
6: حسنا حسنا سأذهب.
7: أسرع, ماذا تفعل؟
8: لا لا لا, تقدم تقدم, لا أستطيع الرجوع على الخلف.
9: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر,
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
11: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين, كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: نصيحتي لكم, أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو 2ME 1638, اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم, وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة, هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
12: Australia. New music. 2ME Australia.

0: The biggest hits.
1: على راديو 2ME Australia. معكم جو أشقر.
0: From the biggest singers.
2: Matthew Zeton.

0: business. Bring it back. Tell it like it is. Bring it
1: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
2: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحط الغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر tme.com.au. من وراء الميكروفون داليدا إسكندر معيكي. منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
7: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
8: أسرع، ماذا تفعل؟
9: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
10: إذا كانت حركة المرور بطيئة، فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر.
11: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
12: News.
13: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
14: ليالي بشارة.
13: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بدفع الثمن، ومفاوضون قطريون يصلون طهران اليوم في إطار جهود للتوصل لاتفاق. 12 قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. والرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن هناك فرقا بين المساعدة والتدخل في شؤون بلاده في إشارة إلى إيران. حزب الليكود يختار بنيامين نتنياهو لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. ومنظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم. بعد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران فجر هذا اليوم، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات توعد فيها طهران بسبب إطالة التفاوض دون التوقيع على اتفاق بعد. جديدها معك فايزة مصطفى.
15: بلهجة تهديد وتحذير، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر حسابه على تروث سوشيال أو في تصريحه لوسائل الإعلام الأمريكية، وصف إيران بأنها مجرد كلام بلا أفعال، معتبرا أن إيران قد تمت هزيمتها بالكامل، وأشار إلى حالة الفوضى الكاملة التي يعيشها الجيش الإيراني، بل أضاف أن القوات الإيرانية البحرية والجوية لم تعد موجودة فعليا، واعتبر حصار الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية هو أنجح حصار في تاريخ الحروب البحرية. دونالد ترامب كشف عن تدمير 55% مما أعاد طهران بناءه خلال الهدنة مع واشنطن التي بدأت في 8 أبريل نيسان المنصرم. وعن المفاوضات، اتهم الرئيس الأمريكي الإيرانيين بالتأخر كثيرا في التوصل إلى اتفاق كان سيحقق للجمهورية الإسلامية نتائج مذهلة وفق وصفه، مهددا إياها بدفع الثمن نتيجة ذلك، ولوح بإصدار أوامر بهجمات جديدة قريبا على محطات الطاقة والجسور الإيرانية، ولأنه يعتمد أسلوبا متناقضا أبقى باب الحل الدبلوماسي مفتوحا، عندما قال إن طهران لديها فرصة لتوقيع صفقة والنجاة.
5: وفي هذا السياق بالذات توجه مفاوضون قطريون إلى طهران اليوم في إطار جهود للتوصل إلى اتفاق بعد مشاورات مع الولايات المتحدة. إلى لبنان، حيث قتل 12 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، ما يرفع عدد القتلى إلى 59 قتيلا في الساعات 24 الماضية. ووقعت 4 غارات على الأقل على طير الدبة، وغارتين على الأقل على دير قانون النهر، واستهدفت غارة إسرائيلية وسط مدينة صيدا كبرى مدن جنوب لبنان. وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هناك فرقا بين المساعدة والتدخل في شؤون بلاده في إشارة إلى إيران. إلى بيروت، ترسل الأمم المتحدة قريبا بعثة للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء الحرب مع إسرائيل. أعلن حزب الليكود تسمية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، المتوقع أن تجرى في أيلول سبتمبر، في وقت أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الإسرائيليين واليهود عامة لا يؤيدون خوض نتنياهو الانتخابات، لكن حزبه الليكود ما زال يتفوق على قائمة معارضيه. نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا فندت فيه الإجراءات الإسرائيلية التي تعمل على ضم الضفة الغربية وإفراغها من سكانها. منى دويبية.
16: اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في مناطق واسعة من الضفة الغربية من خلال تهجير التجمعات البدوية والرعوية ودفع سكانها إلى الرحيل تحت ضغط متواصل من المستوطنين. التقرير الذي حمل عنوان محو كل ما هو فلسطيني يوثق تهجير أو تهديد عشرات التجمعات الفلسطينية بين عامي 2023 و2025، ويرى أن ما يجري ليس حوادث متفرقة أو أعمالا يقوم بها مستوطنون منفلتون، بل سياسة دولة متكاملة تحظى بدعم سياسي وأمني ومالي مباشر من الحكومة الإسرائيلية. وتقول المنظمة إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جعلت من ضم الضفة الغربية هدفا سياسيا معلنا عبر تسريع التوسيع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتوفير الحماية للمستوطنين في وقت تتزايد فيه الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. التقرير يأتي في سياق تصاعد الانتقاد الدولية للاستيطان الإسرائيلي، مع إعلان عدة دول غربية إجراءات عقابية بحق شخصية إسرائيلية متهمة بدعم الاستيطان والعنف في الضفة الغربية، وتحذير الأمم المتحدة من مؤشرة على حدوث عملية تطهير عرقي في الأراضي الفلسطينية.
5: أعلنت بغداد تسلمها البيانات المتعلقة بأسلحة وعناصر فصيل مسلح موال لإيران في أول تنفيذ لخطة حصر سلاح المجموعات المقربة من طهران في يد الدولة العراقية ببغداد. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التعاون مع سوريا يتطور بشكل كبير، مضيفة أن موسكو تناقش مع دمشق إعادة هيكل محتملة لقاعدتيها العسكريتين في سوريا. اعتمد زعيم كوريا الشمالية والصين خريطة طريق شاملة للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى بيونغ يونغ. ختام نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا، ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معاكي.

0: Wake up early.
1: Wake up.
2: Wake up.
0: When the morning comes, rise and shine.
2: Let's go.
3: Sabahag gibdaan na.
0: Early in the morning.
2: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
3: Ala Radio 20.
2: It's my show.
3: Akhbar bithamma.
5: Okay, let's go.
3: Ma 20 till sabah.
0: Wake up. Wake up.
6: فكرت عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au، وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
12: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.
13: ثروات الأغاني الجديدة.
14: Two M E Australia.

0: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
5: Get the news first from 2ME.
6: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. عندما تصبح مقدم رعاية فإنك تصبح جزءا من شيء ما، جزءا من رحلتهم، جزءا من قصتهم، جزءا من المجتمع. هناك أوقات ممتعة وأوقات صعبة وأوقات مجزية وأوقات تغير الحياة. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
9: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
10: ليالي بشارة،
9: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بدفع الثمن، ومفاوضون قطريون يصلون طهران اليوم في إطار جهود للتوصل لاتفاق. 12 قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن هناك فرقا بين المساعدة والتدخل في شؤون بلاده في إشارة إلى إيران. حزب الليكود يختار بنيامين نتنياهو لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، ومنظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. بعد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران فجر هذا اليوم، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات توعد فيها طهران بسبب إطالة التفاوض دون التوقيع على اتفاق بعد. جديدها معك فايزة مصطفى.
11: بلهجة تهديد وتحذير، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر حسابه على تروث سوشيال أو في تصريحه لوسائل الإعلام الأمريكية، وصف إيران بأنها مجرد كلام بلا أفعال، معتبرا أن إيران قد تمت هزيمتها بالكامل، وأشار إلى حالة الفوضى الكاملة التي يعيشها الجيش الإيراني، بل أضاف أن القوات الإيرانية البحرية والجوية لم تعد موجودة فعليا، واعتبر حصار الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية هو أنجح حصار في تاريخ الحروب البحرية. دونالد ترامب كشف عن تدمير 55% مما أعاد طهران بناءه خلال الهدنة مع واشنطن التي بدأت في 8 أبريل/نيسان المنصرم. وعن المفاوضات، اتهم الرئيس الأمريكي الإيرانيين بالتأخر كثيرا في التوصل إلى اتفاق كان سيحقق للجمهورية الإسلامية نتائج مذهلة، وفق وصفه مهددا إياها بدفع الثمن نتيجة ذلك، ولوح بإصدار أوامر بهجمات جديدة قريبا على محطات الطاقة والجسور الإيرانية، ولأنه يعتمد أسلوبا متناقضا أبقى باب الحل الدبلوماسي مفتوحا، عندما قال إن طهران لديها فرصة لتوقيع صفقة والنجاة.
9: وفي هذا السياق بالذات توجه مفاوضون قطريون إلى طهران اليوم في إطار جهود للتوصل إلى اتفاق بعد مشاورات مع الولايات المتحدة. إلى لبنان، حيث قتل 12 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، ما يرفع عدد القتلى إلى 59 قتيلا في الساعات 24 الماضية. ووقعت 4 غارات على الأقل على طير الدبا، وغارتين على الأقل على دير قانون النهر، واستهدفت غارة إسرائيلية وسط مدينة صيدا قبرى مدن جنوب لبنان. وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هناك فرقا بين المساعدة والتدخل في شؤون بلاده في إشارة إلى إيران. إلى بيروت، ترسل الأمم المتحدة قريبا بعثة للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء الحرب مع إسرائيل. أعلن حزب الليكود تسمية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقع أن تجرى في أيلول سبتمبر، في وقت أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الإسرائيليين واليهود عامة لا يؤيدون خوض نتنياهو الانتخابات، لكن حزبه الليكود ما زال يتفوق على قائمة معارضيه. نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا فندت فيه الإجراءات الإسرائيلية التي تعمل على ضم الضفة الغربية وإفراغها من سكانها. منى دويبية.
12: اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في مناطق واسعة من الضفة الغربية من خلال تهجير التجمعات البدوية والرعوية ودفع سكانها إلى الرحيل تحت ضغط متواصل من المستوطنين. التقرير الذي حمل عنوان محو كل ما هو فلسطيني يوثق تهجير أو تهديد عشرات التجمعات الفلسطينية بين عامي 2023 و2025، ويرى أن ما يجري ليس حوادث متفرقة أو أعمالا يقوم بها مستوطنون منفلتون، بل سياسة دولة متكاملة تحظى بدعم سياسي وأمني ومالي مباشر من الحكومة الإسرائيلية. وتقول المنظمة إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جعلت من ضم الضفة الغربية هدفا سياسيا معلنا عبر تسريع التوسيع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتوفير الحماية للمستوطنين في وقت تتزايد فيه الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. التقرير يأتي في سياق تصاعد الانتقاد الدولية للاستيطان الإسرائيلي، مع إعلان عدة دول غربية إجراءات عقابية بحق شخصية إسرائيلية متهمة بدعم الاستيطان والعنف في الضفة الغربية، وتحذير الأمم المتحدة من مؤشرة على حدوث عملية تطهير عرقي في الأراضي الفلسطينية.
9: أعلنت بغداد تسلمها البيانات المتعلقة بأسلحة وعناصر فصيل مسلح موال لإيران في أول تنفيذ لخطة حصر سلاح المجموعات المقربة من طهران في يد الدولة العراقية ببغداد. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التعاون مع سوريا يتطور بشكل كبير، مضيفة أن موسكو تناقش مع دمشق إعادة هيكل محتملة لقاعدتيها العسكريتين في سوريا. اعتمد زعيم كوريا الشمالية والصين خريطة طريق شاملة للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى بيونغ يونغ. ختام نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يتطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Dieses Jahr Saint Andrew of Totma. كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنيويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت الأربعين درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجبا كاي رئيس الضيعة المجاورة ومعروف عن الضيعة وزعيمة انه منهم مسيحية وملحدين. قال له أجبا كاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجبا كاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عينيه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Classic Flashbacks. Tumimi.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن أيامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع إلى الأمام، وكل شي بيضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.
3: 2ME أستراليا.
2: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو TME، المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا، قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
4: Australia. New music. 2ME Australia.

هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل تفكر في أن تصبح مقدم رعاية؟ مقدم الرعاية هم أفراد مدربون ومعتمدون في المجتمع يقدمون الرعاية للأطفال والشباب بشكل مؤقت. هناك حاجة ماسة إلى مقدمي الرعاية في جميع أنحاء فيكتوريا لتوفير بيئات آمنة وداعمة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة Fostering Connections من خلال www.fosteringconnections.com.au. Play life.

Yeah.

Thank you.

زعلت مستني بأمان.

رميت الورد بخيط الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ما

رميت الورد في الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ما

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

0: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تي ام اي 1638 AM، ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معك
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديب، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها. 0432 761 231 85 King George's Road Wiley Park.
5: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
7: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت لمرة واحدة في أن تصبح مقدم رعاية؟ سواء كنت أعزباً أو متزوجاً، شاباً أو كبيراً في السن، تعمل بدوام كامل أو عاطل عن العمل وتعيش في فيكتوريا وتريد أن تلعب دوراً في حياة طفل، فأنت مؤهل للبدء. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندر يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
8: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
9: ليالي بشارة،
8: نشرة الأخبار من موتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بدفع الثمن، ومفاوضون قطريون يصلون طهران اليوم في إطار جهود للتوصل لاتفاق. 12 قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن هناك فرقا بين المساعدة والتدخل في شؤون بلاده في إشارة إلى إيران. حزب الليكود يختار بنيامين نتنياهو لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، ومنظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. بعد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران فجر هذا اليوم، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات توعد فيها طهران بسبب إطالة التفاوض دون التوقيع على اتفاق بعد. جديدها معك فايزة مصطفى.
9: بلهجة تهديد وتحذير، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر حسابه على تروث سوشيال أو في تصريحه لوسائل الإعلام الأمريكية، وصف إيران بأنها مجرد كلام بلا أفعال، معتبرا أن إيران قد تمت هزيمتها بالكامل، وأشار إلى حالة الفوضى الكاملة التي يعيشها الجيش الإيراني، بل أضاف أن القوات الإيرانية البحرية والجوية لم تعد موجودة فعليا، واعتبر حصار الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية هو أنجح حصار في تاريخ الحروب البحرية. دونالد ترامب كشف عن تدمير 55% مما أعاد طهران بناءه خلال الهدنة مع واشنطن التي بدأت في 8 أبريل نيسان المنصرم. وعن المفاوضات، اتهم الرئيس الأمريكي الإيرانيين بالتأخر كثيرا في التوصل إلى اتفاق كان سيحقق للجمهورية الإسلامية نتائج مذهلة وفق وصفه، مهددا إياها بدفع الثمن نتيجة ذلك، ولوح بإصدار أوامر بهجمات جديدة قريبا على محطات الطاقة والجسور الإيرانية، ولأنه يعتمد أسلوبا متناقضا أبقى باب الحل الدبلوماسي مفتوحا عندما قال إن طهران لديها فرصة لتوقيع صفقة والنجاة.
8: وفي هذا السياق بالذات توجه مفاوضون قطريون إلى طهران اليوم في إطار جهود للتوصل إلى اتفاق بعد مشاورات مع الولايات المتحدة. إلى لبنان، حيث قتل 12 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، ما يرفع عدد القتلى إلى 59 قتيلا في الساعات 24 الماضية. ووقعت 4 غارات على الأقل على طير الدبة، وغارتين على الأقل على دير قانون النهر، واستهدفت غارة إسرائيلية وسط مدينة صيدا كبرى مدن جنوب لبنان. وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هناك فرقا بين المساعدة والتدخل في شؤون بلاده في إشارة إلى إيران. إلى بيروت، ترسل الأمم المتحدة قريبا بعثة للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء الحرب مع إسرائيل. أعلن حزب الليكود تسمية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقع أن تجرى في أيلول سبتمبر، في وقت أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الإسرائيليين واليهود عامة لا يؤيدون خوض نتنياهو الانتخابات، لكن حزبه الليكود ما زال يتفوق على قائمة معارضيه. نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا فندت فيه الإجراءات الإسرائيلية التي تعمل على ضم الضفة الغربية وإفراغها من سكانها. منى دويبية.
10: اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في مناطق واسعة من الضفة الغربية من خلال تهجير التجمعات البدوية والرعوية ودفع سكانها إلى الرحيل تحت ضغط متواصل من المستوطنين. التقرير الذي حمل عنوان محو كل ما هو فلسطيني يوثق تهجير أو تهديد عشرات التجمعات الفلسطينية بين عامي 2023 و2025، ويرى أن ما يجري ليس حوادث متفرقة أو أعمالا يقوم بها مستوطنون منفلتون، بل سياسة دولة متكاملة تحظى بدعم سياسي وأمني ومالي مباشر من الحكومة الإسرائيلية. وتقول المنظمة إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جعلت من ضم الضفة الغربية هدفا سياسيا معلنا عبر تسريع التوسيع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتوفير الحماية للمستوطنين في وقت تتزايد فيه الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. التقرير يأتي في سياق تصاعد الانتقاد الدولية للاستيطان الإسرائيلي، مع إعلان عدة دول غربية إجراءات عقابية بحق شخصيات إسرائيلية متهمة بدعم الاستيطان والعنف في الضفة الغربية، وتحذير الأمم المتحدة من مؤشرة على حدوث عملية تطهير عرقي في الأراضي الفلسطينية.
8: أعلنت بغداد تسلمها البيانات المتعلقة بأسلحة وعناصر فصيل مسلح موال لإيران في أول تنفيذ لخطة حصر سلاح المجموعات المقربة من طهران في يد الدولة العراقية ببغداد. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التعاون مع سوريا يتطور بشكل كبير، مضيفة أن موسكو تناقش مع دمشق إعادة هيكلة محتملة لقاعدتيها العسكريتين في سوريا. اعتمد زعيم كوريا الشمالية والصين خريطة طريق شاملة للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى بيونغ يونغ. ختام نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

حبيبي وقع

0: حساب بسيطنا طبيب قلبي.
1: خدم حبيبي وقع بالبير ورنى يا بويلي سمع رنته مقسوم للجنة يا بويلي يا بويلي. وحدي أنا والكاس والدمار.

درب الآلام يمكن كتيرة، ودرب الآلام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الآلام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

فتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

0: More classic flashbacks.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
2: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة. دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي أم إي. فاصل صغير وعودة لألكن.
3: ثروات الأغاني الجديدة.
4: تو أم إي أستراليا.

0: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة. بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها، العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من ورك سيف فيكتوريا.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية، حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا. هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. القديسة الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: دو إن إي أستراليا عايشين معكم.

0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنك تحب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الخامسة مساء بتوقيت الفرنسي.
12: سميرة والنبي.
11: مرحبا بكم مستمعنا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين هذا العرض الإخباري: الرئيس ترامب يتوعد إيران بدفع الثمن على خلفية مماطلة في التفاوض، تهديد يأتي بعد تبادل طهران وواشنطن ضربات جديدة. غارة على جنوب لبنان، وإسرائيل تعلن مواصلة استهداف حزب الله. مؤشرات إيجابية في مباحثات القاهرة، توافق بين فصائل غزة حول مقترح الوساطة لحصر السلاح. منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بتطهير عرقي للتجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة. يوم وتصعيد دام جديد بين باكستان وأفغانستان. وهنا في فرنسا عقب قضية الطفلة ليانا تتعالى الدعوات للمطالبة باستقالة وزير العدل.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. دخلت منطقة الشرق الأوسط مجددا منعطفا أمنيا خطيرا إثر اندلاع أكبر مواجهة عسكرية ومسلحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار في أبريل نيسان المنصرم. وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن شن هجمات واسعة استهدفت قاعدة أمريكية في الأردن وإحدى أو 21 هدفا في منطقة الخليج، شملت ضربات في الكويت والبحرين. جاء هذا التصعيد ردا على غارات أمريكية مكثفة قرب مضيق هرمز استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات لمراقبة داخل إيران. في آخر تصريحاته اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض على اتفاق بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتوعد إياها بدفع الثمن بسبب ذلك. والتفاصيل معك فيزا مصطفى.
13: بلهجة تهديد وتحذير، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها كلام بلا أفعال، معتبرا أنها هزمت بالكامل وفق ما كتبه عبر حسابه على منصة تروث سوشيال وتصريحاته لوسائل الإعلام. ترامب زعم أن الجيش الإيراني يعيش حالة من الفوضى الكاملة، متحدثا عن عجز الجمهورية الإسلامية عن دفع رواتب جيشها نتيجة عجزها عن مزاولة النشاطات التجارية، معتبرا أن الحصار الأمريكي عليها هو أنجح حصار في تاريخ الحروب البحرية. وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده دمرت 55% مما أعاد طهران بناءه خلال الهدنة التي بدأت بين الجانبين في 8 أبريل نيسان الماضي وفق لما ذكره. وفيما يتعلق بالمفاوضات، اتهم ترامب المسؤولين الإيرانيين بالتأخر في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، مؤكدا أن مثل هذا الاتفاق كان سيحقق لهم نتائج مذهلة. بل هدد طهران بدفع ثمن هذا التأخير ولوح بإمكانية إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران. وكعادته في اعتماد أسلوب متناقض، أبقى ترامب باب المسار الدبلوماسي مفتوحا عندما قال إن طهران لديها فرصة لتوقيع صفقة والنجاة.
11: شكرا لك فايزة مصطفى. والجيش الأمريكي كان إذن قد نفذ سلسلة ضربات جوية فجرا ضد إيران بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب، الذي اعتبر أن ضربات تأتي ردا على إسقاط طائرة مروحية أباتشي عسكرية تابعة لقواته قبل يوم. وهاجمت طهران صباح اليوم مجددا بالصواريخ والمسيرات قواعد أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، قائلة إنها ترد على ضربة أمريكية طالت أراضيها. هذه التحديثات ينقلها من طهران علي باشا.
14: 21 موقعا أعلن الحرس الثوري استهدافه في القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن، ردا على استهداف القوات الأمريكية مواقع في جزر هرمز وسيريك وقشم ومدينتي بندر عباس وجاسك الساحليتين، وذلك ردا على إسقاط مروحية أباتشي الأمريكية المتطورة. اشتباكات حيدت منشآت الطاقة والمنشآت الاقتصادية الحيوية، مما يشير إلى أن الطرفين أرادا منها اشتباكا محدودا لا يخرج عن السيطرة. وهذا ما بدا واضحا من خلال إعلان القيادة الوسطى المركزية الأمريكية إنهاء عمليتها العسكرية وبيان مقر خاتم الأنبياء الذي أعلن نهاية الرد العسكري ما لم تنفذ القوات الأمريكية غارات جديدة. عباس عرقشي وزير خارجية إيران حمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن التصعيد بقوله إن واشنطن رغم هزيمتها في المواجهة العسكرية قررت اختبار إرادة قواتنا المسلحة التي لن تترك أي اعتداء من دون رد. عرقشي الذي أقر بشكل ضمني بمسؤولية إيران عن إسقاط المروحية الأمريكية من خلال التأكيد على أن القوات الأجنبية في محيط إيران معرضة للخطر دائما، سواء عن طريق الخطأ البشري أو الحادث البسيط أو الاشتباك وتبادل إطلاق النار. خاطب القوات الأمريكية مجددا، إذا أردتم الأمان فعليكم أن تغادروا منطقتنا. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
11: وفي إطار الوساطة أكد مسؤول مطلع أن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران صباح اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي وسد الثغرات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، كما أشار إلى أن تلك الزيارة تمت بعد مشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعودة التصعيد العسكري الخطير بين واشنطن وطهران كانت له تداعيات، حيث جاءت تصريحات وتوالت التصريحات الإقليمية والدولية الشاجبة والداعية إلى السلام والتهدئة. وهذه التصريحات نتابعها معك فيزا مصطفى.
13: استنكار بأشد العبارات للهجمات الإيرانية على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، واعتبار الهجمات تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها، هو ما تضمنه بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. كما دعا الوزراء مجلس الأمن الدولي إلى إدانة ما وصفوه بالعدوان وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها. وفي الأردن شدد وزير الخارجية أيمن الصفدي على أن قاعدة الأزرق هي منشأة أردنية تستضيف قوات حليفة بموجب اتفاقيات دفاعية، مؤكدا رفض المملكة أن تكون ساحة لأي صراع. كما اعتبرت الكويت الهجوم الإيراني انتهاكا لسيادتها ونهجا عدوانيا منظما عليها، نفس اللهجة تبناها بيان الجيش البحريني. من جانبها وصفت الخارجية المصرية الهجمات الإيرانية انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث. أما دوليا فدعت روسيا والصين واشنطن وطهران إلى التوصل سريعا إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.
11: شكرا لك فيزا مصطفى على كل هذه المعطيات. وفي إطار التصعيد دائما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الضربات والتصعيد العسكري المحين على مسار المفاوضات الجارية بين الطرفين. نستمع لمروان قبلان مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية.
15: أنا باعتقادي أنه تأثيرها على مسار المفاوضات لن يكون كبير، لأنه أصلا المفاوضات متعثرة بطبيعة الحال نتيجة أنه الفجوات ما زالت كبيرة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بموضوع الفك التجميد عن الأموال الإيرانية واقع تحت العقوبات الأمريكية، لأنه الرئيس ترامب واضح أنه لا يريد أن يدفع لإيران أي مبالغ في المرحلة الأولى، لأنه لا يريد أن يعني يتهم من قبل خصومه في الولايات المتحدة بأنه فعل نفس الشيء الذي انتقد يوم من الأيام أوباما على فعله. لذلك بتقديري رغم أن الأجواء يعني توترت بسبب المواجهات الأخيرة التي وقعت أولا طبعا بين إسرائيل وبين إيران، ثم الآن بين إيران وبين الولايات المتحدة، إلا أنه التأثير على القضايا التفاوضية الكبرى أعتقد سيبقى محدود. أن الاستراتيجيات التفاوضية الأمريكية الإيرانية أنا برأيي ما زالت غير واضحة، يعني الطرفين يبدوان وكأنهما فعلا بحاجة إلى اتفاق، لكن لا يبدوان في الوقت نفسه مستعجلين على إبرام اتفاق ما لم يحقق هذا الاتفاق الشروط والمطالب التي يبغيها كل طرف.
11: استمعنا إلى مروان قبلان مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، متحدثا إلى الزميل نضال أشقر. ووصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اليوم إلى المنامة للمشاركة في اجتماع الدورة 167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير الخارجية البحرين رئيس الدورة الحالية وحضور وزراء خارجية دول المجلس. الاجتماع الخليجي سيبحث التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة. تأتي هذه المستجدات بينما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فصل مساري المفاوضات مع طهران وجبهة لبنان، محققة نجاحا محدودا على هذا الصعيد. إلى ذلك شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم على أن الهدف من المفاوضات بين بلاده وإسرائيل في واشنطن استعادة الدولة لوجودها، بحيث لا يبقى اللبنانيون تابعين لأي كان، أكان من خلال السلطة ووصايا أو من خلال تفاوض. لا أحد يتفاوض باسمنا، قال عون خلال لقائه وفد بلدية قضاء كسروان الفتوح في قصر بعبدة. ميدانيا وصلت إسرائيل غاراتها الجوية على الجنوب اللبناني، إحدى الغارات استهدفت سيارة في وسط مدينة صيدا كبرى مدن الجنوب. من هناك آخر تحديثات تنقلها فالنتينا سمعان.
16: على وقع الانذارات لبلدات حومين الفوقة الغسانية وانصرية، تواصلت الغارات على عشرات البلدات الجنوبية ووصلت إلى وسط صيدا، حيث قتل شخصان باستهداف سيارة. أعنف الغارات كانت على تردبة حيث قتل 9 أشخاص وأصيب 7 آخرون، وعلى دير أنون النهر المساكن الشعبية في سور صدئين وصريفة حيث قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين. القصف المدفعي تواصل أيضا وطال بيوت السياد، ليلى، المنصورة، زبئين وغيرها جنوبا، كما يحمر وسحمر بقاعا. إلى ذلك نسفت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في الغندورية واعتقلت أحد أعضاء بلدية كفر شوبة وعاملا برفقته أثناء قيامهما بأعمال ضخ المياه في محطة البلدة بذريعة اقترابهما من الجنود. من جهته استهدف حزب الله تجمعات للجنود وآلياتهم في البياضة، القنطرة، محيط يحمر شقيف وأطرافها الجنوبية الشرقية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
17: في الضفة الغربية المحتلة اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. وحول مآلات الأوضاع في قطاع غزة، تتواصل جهود الوسطاء مصر وقطر وتركيا في القاهرة من أجل إنقاذ اتفاق السلام في القطاع والمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. هذا الموضوع سيكون ضمن نقاش هذا المساء مباشرة بعد النشرة. أسفرت غارة جوية باكستانية عن مقتل أكثر من 26 مسلحا في مناطق حدودية مع أفغانستان وفق ما أعلنت الحكومة في إسلام آباد. مونيا بالعافية.
18: اتهمت السلطات الأفغانية الجيش الباكستاني باستهداف مناطق مدنية بغارات جوية وانتهاك المجال الجوي الأفغاني. وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن الغارات قصفت منازل مدنية في ولايات عدة وأوقعت ما لا يقل عن 12 قتيلا بينهم أطفال ومرأة ورجل مسن. بينما أكدت السلطات الباكستانية أن الغارات الجوية نفذت بشكل دقيق على طول الحدود الباكستانية الأفغانية واستهدفت مخابئ وملاذات آمنة لمسلحين تابعين لحركة طالبان باكستان عقب هجمات شهدتها أراضيها مؤخرا، وأن الهجوم أسفر عن مقتل 26 من المسلحين. وتعد هذه الضربات الجوية الأكثر دموية منذ أسابيع، وتأتي في ظل توتر مستمر بين إسلام آباد وكابول منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021، إذ تتهم باكستان الحكومة الأفغانية بإيواء مسلحين يقفون وراء تصاعد الهجمات على أراضيها ولا سيما عناصر حركة طالبان باكستان.
17: وهنا في فرنسا دعوات بالمطالبة باستقالة وزير العدل، والتفاصيل معك منى دويبية.
19: انتكاسة سياسية جديدة لوزير العدل جيرار دارمانا بسبب إسقاط لجنة القوانين في الجمعية الوطنية مشروع إصلاح العدالة الجنائية الذي دافع عنه الوزير، وذلك تزامنا مع تصاعد الانتقادات الموجهة إليه بسبب طريقة تعاطي السلطات مع قضية ليانا، الطفلة البالغة 11 عاما والتي عثر عليها مقتولة ومغتصبة بعد أيام من اختفائها. القضية أثارت صدمة واسعة بعدما كشفت التحقيقات أن المشتبه الرئيسي كان موضع شكاوى وبلاغات سابقة تتعلق باعتداءات جنسية على القاصرات من دون أن تؤدي إلى إجراءات قضائية حاسمة، وهو ما فجر موجة غضب شعبية وسياسية وفتح نقاشا واسعا حول أداء العدالة الفرنسية وقدرتها على حماية الأطفال. دغمنا رفض الاستقالة ويؤكد أن ما حدث يمثل فشلا مؤسساتيا لا مسؤولية فردية، بينما تتزايد الضغوط على الحكومة التي تسعى إلى احتواء الأزمة عبر الإعلان عن إجراءات عاجلة لتسريع معالجة ملفات العنف ضد القاصرين وتجديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية. لكن الجدل لم يعد يقتصر على تفاصيل القضية نفسها، بل امتد إلى واقع القضاء الفرنسي وسط اتهامات بنقص الموارد البشرية وتراكم الملفات وتأخر البت في القضايا الحساسة.
17: ختام النشرة وكان في أبرز عناوينها: الرئيس ترامب يتوعد إيران بدفع الثمن على خلفية المماطلة في التفاوض، تهديد يأتي بعد تبادل طهران وواشنطن ضربات جديدة، غارات مكثفة على جنوب لبنان تسفر عن سقوط ضحايا.
20: Amen. دايما بس يشقشق الضو ويطلع الفجر علينا نتفائل بالخير. واليوم لازم نعتبره يوم جديد ونهار جديد، لازم نبلش نحن وياكم بكتير من الاستعداد واعتبروه أنه انطلاقة جديدة بحياتنا. مهما كترت الظروف القاسية والصعبة والأليم والجراح، إلا أنه دايما بكل إطلالة فجر علينا نشكر ربنا لأنه هذه فرصة جديدة للتجدد. ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو، أنا بدي أتمنى لكم بداية نهار تكون سعيدة ونشيطة، وأهم شيء نتزود بهالطاقة الصباحية من خلال شوية رياضة من ميلي، فنجان قهوة من ميلي، وأكيد الابتسامة اللي دايما لازم تكون مرسومة على وجوهنا بالفترة الصباحية. فأكيد بدعيكم كمان لتضلكم معنا على السمع ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو من توأمي أستراليا، متابعين نحن وياكم سوا.

0: أطيب التحيات من وجهها لكم مستمعي راديو تعيمية أستراليا، موجز إخباري من البي بي سي من لندن. منتابع نحن وياكم سوا بعد لحظات من الوقت، خليكم معنا على 1638
1: AM. ليه لا ستك كمان تمسك طبلة؟
2: العالم في عيون المبدعين، فن للحياة على بي بي سي نيوز عربي.
3: السابع مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بشدة الليلة كما فعلت أمس. وإيران تحذر دول الخليج من استخدام أراضيها لاستهدافها، ووفد قطري في طهران لمحاولة وقف الحرب مع الولايات المتحدة. وغارات وإنذارات إسرائيلية بالإخلاء في جنوب لبنان، والرئيس الإسرائيلي يصدر رسالة للشعب اللبناني يعرب فيها عن أمله في زيارة بيروت. احتجاجات وأعمال شغب مناهضة للهجرة في بلفاست بأيرلندا الشمالية بعد حادث طعن نفذه لاجئ سوداني.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران قائلا إن الولايات المتحدة ستشن هجمات عليها اليوم، واعتبر ترامب أن طهران استغرقت وقتا أطول من اللازم لتوقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، وأضاف أن إيران وافقت بالفعل على عدم السعي لامتلاك سلاح نووي، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لتوقيع اتفاق بين الجانبين. جاءت تصريحات ترامب في أعقاب سلسلة من الضربات المتبادلة بين الطرفين بعد إسقاط مروحية أمريكية أمس الأول فوق مضيق هورمز. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في واشنطن رافد جابوري.
1: نبرة جديدة للرئيس ترامب في الحديث عن إيران، نبرة تهديد واتهام لإيران بأنها أطالت المفاوضات وبأنها سوف تدفع الثمن. أطالت المفاوضات، يقول الرئيس ترامب أنها يعني تأخرت رغم أن المفاوضات كانت ستقود إلى اتفاق عظيم بالنسبة لإيران، لكن هذا ما حصل. هذه النبرة جديدة لأنه ترامب يعني حتى قبيل الجولة الأخيرة من القصف الأمريكي ثم القصف الإيراني على الأهداف الأمريكية وعلى الدول العربية في المنطقة، حتى قبيل ذلك كان ترامب يتحدث عن اتفاق قريب، اتفاق قادم بلا شك بالنسبة له. الآن لا، يتحدث عن شيء مخالف.
2: سنشن هجمات عليهم وسنضربهم بقوة شديدة، أعتقد أن لدينا الحق في القيام بذلك. لقد أسقطوا طائرة مذهلة للغاية في الواقع، كانت آلة مذهلة، وفي البداية قالوا إنهم لم يفعلوا ذلك، ثم اعترفوا بفعلهم للأمر وبسهولة نوعا ما، لأننا نمتلك القنبلة. في الواقع لقد عثرنا على القنبلة، ولحسن الحظ أن تلك القنبلة لم تنفجر.
1: يتحدث عن ثمن تدفعه إيران رغم أنه لا يوضح تفاصيل ذلك الثمن إلا عندما يتحدث لمحطة فوكس الأمريكية، إذ يكشف ربما شيئا من التهديدات القديمة الجديدة، وهي تهديداته الآن بأن يضرب محطات الطاقة في إيران ويضرب الجسور في إيران. أقول أنها قديمة جديدة لأن هذه التهديدات يعني صدرت عن ترامب في أيام الحرب قبل وقف أطلاق النار الذي يعني بدأ منتصف نيسان أبريل، لكن لم ينفذ تلك التهديدات التي من شأنها إن حدثت أن تختبر الوضع بصورة مختلفة، لأنه لم تضرب أهداف البنى التحتية الإيرانية ومحطات الطاقة. لذلك هذا قد يخلق واقعا جديدا بالنسبة للنظام الإيراني، وعلى هذا يعول ترامب في
3: آخر أهم التطورات رح نتابعها نحن وياكم بجولتنا الإخبارية في هذه التغطية الإخبارية الكبيرة اللي عم ترافقكم عبر راديو تؤمي أستراليا. هيدا بالإضافة كمان مستمعينا لليوم تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط اللي تنذر بكتير من المخاطر مع إسقاط الطائرة الأباتشي اللي ظاهر أنه جرى للتصعيد في المنطقة من بعد ما شفنا الرد الأمريكي والرد على الرد الأمريكي يعني من قبل إيران. فإذا اليوم كمان إيران اللي عم تهدد إذا بدكم تحموا جنودكم فلتنسحبوا من المنطقة. أكيد تهديدات إيرانية، وبالمقابل اليوم رح نشوف إذا إسرائيل رح تدخل على الخط، وإذا أذرع إيران كمان رح يدخلوا على الخط. فإذا الوضع ينذر بكتير من المخاطر قبل أيام قليلة جدا قبل ما يبلش مباراة كأس العالم اللي راح تنطلق بالولايات المتحدة بالمكسيك خلال هالأسبوع. فرح نتابع نحن ويكون مع تعليق مع تحليل سياسي لمجريات الأوضاع. خليكم معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. كمان الحملة الإعلانية اللي بلشت بين بولين هانسن وأيضا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. ما لكم إلا تابعونا لتابعوا آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم 11 من شهر جون. Today's best variety.
4: This is my radio. My summer playlist.
5: Ole.
6: Ole.
7: Is it really you in it?
8: What are they saying anyway?
9: On this black party. My radio.
10: You want it? We've got it.
11: Awesome.
12: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
13: Australia. Australia.
14: شو بيك عم تلطش خيالك؟
15: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
16: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز،
5: 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
11: حسناً أنتما الاثنتان، إهدأ، لقد اقتربنا.
16: حسناً حسناً سأذهب.
17: أسرع، ماذا تفعل؟
18: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
19: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
20: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: تابعينا ضمن برامجنا المتنوعة، ولكن حان موعدنا لحتى نتوقف عند أخبار الساعة. شو الجديد من تبعها من صوت لبنان، ودايما على 1638 AM راديو تويمي أستراليا. يسعد أوقاتكم. ABC News.
21: Clive Hunton with the top stories. Pauline Hanson has brushed off a noisy protest by hundreds of anti-racism campaigners outside a party fundraiser in Perth. One Nation senator told her supporters inside the venue she was offering freedom and that her party was pro-business and tough on crime. She also said One Nation would offer a route to home ownership for those wanting to get on the property ladder, and criticised the government for leaving people taxed to the hilt, as she put it. As for racism, she said she embraced migrants who assimilated but was against what she called mass migration. Australia, the US and European allies have condemned plots by Iranian-backed groups to kill Iranian dissidents, journalists and Jews. The joint statements released by the US Department of State says, "We stand united in our determination to protect our countries and our people." FOI documents reveal government officials here are privately warning about the risks of a growing reliance on Elon Musk's Starlink. Satellite provider has an estimated 200,000 Australian customers. And while acknowledging the benefit of that, Australian officials say it's hard to regulate offshore assets, and private satellite operators exert significant control over their networks. ABC News.

جوزها اللبناني اللي بتتاكل. في خدمة الحرية، في خدمة لبنان. شاشة VDL24 صارت على الكيبل فيجن كمان.

0: عناوين لبانوراما.
1: الجنوب على حماوته وصيدا في عين الاستهدافات. الرئيس الإسرائيلي أمد يد السلام إلى الرئيس عون والشعب اللبناني. الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين في الجنوب وبلدية كفر شوبة تتحرك. رجي المفاوضات تقودها الدولة اللبنانية حصرا والسلاح فقد مبرراته وجدواه. ترامب سنضرب إيران اليوم وبقوة مشددا. مفاوضون قطريون يزورون طهران وسط التصعيد الأمريكي الإيراني. غدا انطلاق قطار كأس العالم 2026.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا الصفحة الرياضية، نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: الميدان على حماوته وسط اشتداد التشنج الإقليمي، الأمر الذي دفع اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليؤكد أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها تمثل تهديدا لتركيا أيضا. في الغضون حزب الله على حاله من المكابرة، الأمر الذي دفع بالنائب إيهاب حميدي إلى تحدي الرئيس ترامب، إذ قال سوف نرسم معا عما قريب خريطتنا الجديدة التي لن تكون على قياس ترامب. وهنا لابد من سؤال حميدي عن أي خارطة يتحدث، والجنوب يباد يوميا وتتغير المعالم بشكل كامل والبلدات أزيلت بنسبة 100%. إنه كما قلنا ونكرر المضحك المبكي.
1: البداية من موقف الرئيس جوزيف عون الذي أكد مجددا أن لا تراجع عن المفاوضات وممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت. التفاصيل مع مجدلين عيد.
2: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن الهدف من المفاوضات في واشنطن استعادة الدولة لوجودها وممنوع العودة إلى زمن الوصايات، ونرحب بمساعدة أي دولة شرط عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني. وأكد رئيس الجمهورية في سلسلة مواقف أطلقها أمام زواره أن تجربة الحرب لم توصلنا إلى هدفنا، وحصيلتها الأخيرة تقارب 4000 شهيد وخسائر مادية بمليارات الدولارات من دون تحقيق أي نتيجة، فلماذا لا نعطي فرصة للمفاوضات لرؤية ما يمكن أن تحققه؟ وأضاف الرئيس عون أن ما نقوم به نابع من هدف واحد يتمثل بوقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل وعودة النازحين والأسرى وانتشار الجيش في الجنوب وتوليه وحده مسؤولية الأمن وإعادة الأعمار. ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه لا يمكن العيش خارج إطار الدولة، وهو ما أثبتته التجارب، وغير ذلك هو بمثابة خطيئة. وأوضح أنه على توافق تام مع رئيسي مجلس النواب والوزراء على عكس ما يصار في وسائل الإعلام، وفي حال حصول اختلاف في الرأي فهو غنى وأمر طبيعي، إنما التواصل موجود وهدفنا جميعا المصلحة العامة. الرئيس عون شدد لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى وممثلي رؤساء الطوائف أن لبنان لا يعيش إلا بجناحيه المسيحي والمسلم. وأشار أبي المنى إلى تبني رئيس الجمهورية لما صدر عن القمة الروحية من ثوابت وطنية.
3: لبنان ليس قويا بضعفه ولا بترسانته العسكرية، بل قوي بوحدته الوطنية. لذلك نحن عقدنا القمة الروحية لنؤكد على هذه الوحدة، لنصون السلم الأهلي، ولنزرع الأمل في أبنائنا وفي نفوس اللبنانيين بمستقبل لبنان. تلاقينا على هذه الأفكار مع فخامة الرئيس، وإن شاء الله مستمرون إلى ما هو خير لبنان.
2: رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان لفت من بعبدة إلى أن موقف رئيس الجمهورية يشكل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وحماية الاستقرار. رئيس الجمهورية استقبل رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح الياس لبعينه مع وفد من رؤساء البلديات، أكد الدعم الكامل للمسار الوطني الذي يقوده الرئيس عون، وطلب بتطبيق اللامركزية الإدارية. ومن زوار بعبدة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادي مع وفد من ممثلي شركات لبنانية. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: وزير الخارجية يوسف رجي شدد على أن مسار التفاوض الجاري يدار حصرا من قبل الدولة اللبنانية ولمصلحة لبنان وحده، معتبرا أن المسار الدبلوماسي بات الخيار الوحيد الناجع بعد أن أثبتت المعالجة العسكرية إخفاقها وعجزها.
1: في الدوحة بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط والوفد المرافق آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية وكيفية مواجهة التحديات وخفض التوترات وإنهاء حالة الحرب في لبنان والمنطقة. وأثنى جنبلاط على الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها قطر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: في الجديد الميداني، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على منطقة البقاع في شرق لبنان واستهدف بلدة سحمر بغارتين بالإضافة إلى غارة على خربة سلم. وتواصلت الاستهدافات لتطال صيدا بعد ظهر اليوم، حيث استهدفت غارة فان في محلة البوابة الفوقة مقابل مترانية الموارد، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى كانوا في داخلها، واندلع حريق كبير فيها وامتد إلى عدد من السيارات المتوقفة. وتواصلت الغارات على خربة الداودي الواقعة بين المرواني الأردنية وانجرية والصرفند والقليلة وبرعشيت والحنية وطير حرفة وادي حسن البازوري المنصوري مجدلزون حمين الفوقة ودير قانون النهر والغسانية.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال شخصين قال إنهما اقتربا من قواته في جنوب لبنان واقتادهما إلى الداخل الإسرائيلي لاستجوابهما. وعلقت بلدية كفر شوبة في بيان على خبر التوقيف موضحة أن الشابين المختطفين محمد حسن الحاج وأحمد صلاح الذياب أحدهما عضو في البلدية فيما الآخر عامل فيها وهما يتوجهان يوميا إلى تلك المنطقة لتشغيل مولد الكهرباء المخصص لضخ المياه إلى البلدة. وأشارت البلدية إلى أن البئر ليست داخلا ضمن نطاق المنطقة الصفراء ولا توجد مناطق عسكرية قريبة منها، مؤكدة أن الشابين لم تكن لديهما أي نية للاقتراب من القوات الإسرائيلية. واستنكرت البلدية هذا العمل مطالبة بإعادتهما إلى البلدة.
0: نعت قيادة الجيش محمد سليمان الأحمد الذي استشهد متأثرا بجراحه من جراء غارة إسرائيلية استهدفته في قعقاعيات الجسر.
1: أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 3696 والجرحى إلى 11413.

0: بتطورات الأوضاع اليوم بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة من بعد ما أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين بمسيرات ردا على الهجمات الأمريكية بجنوب إيران، بيقول أن الاشتباكات لا تزال مستمرة واللي حذر من ردود أشد إذا وصلت الولايات المتحدة ما وصفه بالأعمال العدائية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وأضاف الحرس الثوري أن الهجمات الأمريكية ألحقت أضرار ببرج اتصالات بمنطقة سيريك ودمرت كمان خزانات المياه. فمثل ما شايفين مستمعينا، للحقيقة تطورات الأوضاع تنذر بكتير من المخاطر. خليكم معنا، بدعيكم للمتابعة، لنتابع نحن وياكم عبر راديو تؤمين مع آخر أهم التطورات لصباح اليوم.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا

صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا. لليوم 11 من شهر جون عم تتابع أهم المستجدات. خليكم معنا على السمع على 1638 AM. آخر التطورات الإخبارية من منطقة الشرق الأوسط وخاصة من خلال هذا التصعيد اللي شدناه بين الولايات المتحدة وأيضا من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. إذا عم نتابع نحن وياكم أبرز الأخبار. ما قلكم لا تابعونا بهالأثناء لا تتعرفوا

0: على كل جديد.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
9: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
10: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
11: شو بيك عم تلطش خيالك؟
12: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
13: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: ABC News.
16: Clive Hunton with the top stories. Pauline Hanson has brushed off a noisy protest by hundreds of anti-racism campaigners outside a party fundraiser in Perth. One Nation senator told her supporters inside the venue she was offering freedom and that her party was pro-business and tough on crime. She also said One Nation would offer a route to home ownership for those wanting to get on the property ladder and criticised the government for leaving people taxed to the hilt, as she put it. As for racism, she said she embraced migrants who assimilated but was against what she called mass migration. Australia, the US and European allies have condemned plots by Iranian-backed groups to kill Iranian dissidents, journalists and Jews. The joint statements released by the US Department of State says we stand united in our determination to protect our countries and our people. FOI documents reveal government officials here are privately warning about the risks of a growing reliance on Elon Musk's Starlink. Satellite provider has an estimated 200,000 Australian customers. And while acknowledging the benefit of that, Australian officials say it's hard to regulate offshore assets. And private satellite operators exert significant control over their networks. ABC News.

0: إلى هذه النشرة من الـ LBCI وفي عناوينها: كأس العالم والعالم ينتظره غدا. في النشرة أيضا: مفاوضات واشنطن قائمة. وكذلك في العناوين: ترامب سنضرب إيران اليوم.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بخزان وماريو عبود.
2: مساء الخير. ما يشهده الشرق الأوسط أكبر من مجرد حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، سيتخللها الليلة استهداف أمريكي جديد لإيران حسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إنه صراع على إعادة توزيع النفوذ يمتد من الولايات المتحدة إلى الصين مرورا بدول المنطقة، وقد يستمر سنوات. على هذا الخط برز اليوم موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما ربط أمن تركيا بأمن بيروت ودمشق وحلب في رسالة واضحة تعارض تمدد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة، وتحذر من المساس بالمصالح التركية لا سيما تلك المرتبطة بقبرص التركية. ما يقلق أنقرة ويشاركها فيه بعض دول الخليج يتجاوز الملف الإيراني، فالمخاوف تتعلق بولادة شرق أوسط جديد تكون فيه إسرائيل أكثر نفوذا وسوريا أضعف ولبنان أكثر هشاشة، فيما تزداد الكيانات الكردية استقلالية. أما الأخطر فخشية تركيا ودول عربية من فقدان قدرتها على التأثير في توازنات المشرق وسط صراع النفوذ القائم. هذا جزء من الصورة التي يجد لبنان نفسه ضمنها. فطالما أن صراع النفوذ لم يتضح وأن حل المنطقة بالمنظور العربي مرتبط بحل الدولتين، طالما أن لبنان على حاله يعيش جولات من التفاوض وينتظر أخرى. وهنا تقول معلومات للLBCI إن مصير جولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل المقررة في 22 من حزيران لم يحسم حتى الساعة، فإسرائيل لم تكن مقتنعة أصلا بجولة 22 من الشهر في واشنطن، وهي لم تبدي أي حماسة لأي إطار تفاوضي، ما جعل أحد أعضاء الوفد اللبناني يتوجه لوفدها بالقول: إنكم بما تفعلونه تخدمون إيران لا لبنان. مصير الجلسة غير محسوم إذن، ووحدها واشنطن تملك الإجابة عليه. ومعلومات الLBCI من هناك تتحدث عن اقتراح بعقد جولة مفاوضات عسكرية وسياسية بهذا التاريخ، ولكن في مقر الخارجية الأمريكية. تعقيدات متلاحقة في حرب طويلة تتخللها فصول مختلفة، أجملها عندما ينتقل العالم كله غدا ليتوحد حول كرة صغيرة. إذن العالم ينتظر صفارة البداية، لكن مونديال 2026 يبدأ أولا على إيقاع الموسيقى. 48 منتخبا وثلاث دول مضيفة، وبداية تقول إن هذا المونديال لن يكون عاديا.
3: كرة القدم لحالة بتكفي لتجمع العالم، بس المونديال البداية دايما إلى نكهة تانية. فقبل صفرة البداية موسيقى، أضواء نجوم، وجمهور ناطر اللحظة اللي بتعلن رسميا إنه كأس العالم بلش. هالسنة الأنظار متجهة لمكسيكو وتحديدا لملعب أستيكا التاريخي، حيث تنطلق نسخة 2026 من كأس العالم الخميس 11 حزيران قبل مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا. على المسرح اسم بيعرف منيح كيف يولع أجواء المونديال، شاكيرا. من 2006 تحولت شاكيرا لوحدة من أبرز الوجوه الموسيقية المرتبطة بكأس العالم، وهيدي المرة وبمشاركتها الرابعة ترجع مع النجم النيجيري بيرنا بوي لأداء الأغنية الرسمية داي داي اللي حصدت ملايين المشاهدات بأيام بس. والمشاركة الجديدة بتأكد لقبها اللي أطلقوا عليها الجماهير ملكة أغاني المونديال. بس الافتتاح ما رح بيكون لشاكيرا وحده، فالحفل بيجمع أسماء عالمية ولاتينية بارزة مثل جي بالفين، بيليندا وأليخاندرو فرنانديز وغيرهم، بعرض ضخم بيمزج بين إيقاع المكسيك، طاقة الجمهور وهوية البطولة العالمية.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready too.
3: مونديال 2026 منه نسخة عادية. للمرة الأولى 48 منتخب ببطولة واحدة وثلاث دول مضيفة، المكسيك، كندا والولايات المتحدة. وكرمل هيك ما رح بيكون في افتتاحية واحدة بس، بل ثلاث محطات احتفالية بتبلش بمكسيكو لتورونتو ولوس أنجلوس تحت إشراف المنتج الإيطالي ماركو باليش وبمشاركة مئات الراقصين والمؤديين بكل مدينة. العروض بتتضمن موسيقى، استعراض أعلام المنتخبات، تقديم الكرة الرسمية وحوالي 30 دقيقة من الفقرات الفنية قبل الدخول لبروتوكول الرياضي. من أول أغنية لأول تشجيع لأول هدف تنطلق رحلة مونديال 2026 بنسخة أكبر وأكثر جماهيرية من أي وقت مضى.
0: كيف يستعد لبنان للمونديال؟ التفاصيل في هذا التقرير.
4: مناسبة عالمية لبنان بيعرف كيف يحولها لمساحة فرح ولقاء، ومونديال 2026 أكبر دليل. مع اقتراب الحدث الرياضي الأكبر بالعالم، التحضيرات بلشت تاخد طابع مختلف بكذا منطقة لبنانية، والهدف خلق تجربة متكاملة بتجمع بين كرة القدم، الترفيه والأجواء الاحتفالية للكل بينطرها كل أربع سنوات. هون بالباترون رح يكون في واحد من أكبر المواقع اللي رح تنقل مباريات كأس العالم، مع شاشة عملاقة بتكون نقطة جذب لعشاق كرة القدم من مختلف المناطق.
5: للوورلد كاب قررنا أكيد أنه نكون نحن عم نعرض المتوشة بطريقة ما كان في مثلها بلبنان قبل. كمل هيك عم نحط المتوشة نعرضهم على شاشة 250 متر مربع وتنكمل الإكسبيرينس، ويكونوا عم بيحسوا الناس أنه هن جايين عن جد كأنه يقعدوا بقلب ملعب الفوتبول. مركبين ثلاثة سكشنز، أول سكشن هي الجرادان، تاني سكشن هي البوفيت والفي اي بي لونجز. هاي المتوشة اكيد رح يكون في فود كورت اريا مكونة من لوكال بزنسز من الباترون، وكمان براندز نعرفها عندها فروع بكل لبنان. حيكون في فان زون واندور جيمينج لونج فيها بي اس 5 تورنمنتس. الفان زون اكيد بيكون فيها كمان العاب مثل هيومن بيبي فود، اركيد جيمز، واكيد رح يكون في انترتينمنت، ميوزك، اضاءه، اكتيفيشنز مع البراندز اللي هن فايتين معنا بالايفنت.
4: من الباترون كفينا على عكار، تحديدا على جامعه البلمند ببينو. هون التحضيرات مستمره لاستقبال مئات الاشخاص من اهالي المنطقه ومن ضيوفهم.
6: نحن هون باداره اتحاد بلدية الجومة عم نحضر لإيفنت هو على صعيد المونديال اللي حيكون فيه مستقبل كل الضيوف من الجنوب ولا من بيروت. مش عطول هي المساعدة بتكون حصة غذائية أو شيء، اليوم بحاجة إنه يطلعوا من بيوتهم يكونوا عم يغيروا بجو ويكونوا موجودين ضمن بيئة حاضنتهم. لذلك الموقع هون جاهز يستقبلهم خلال فترة المونديال، وهو فور فري، مش بس عرض للماتشات، حيكون في عندنا مهرجان، حيكون في ألعاب، حيكون في كل آخر ويك إند ألعاب كارمز، حيكون في بطولات، حيكون في سهرات فنية، برنامج كتير كبير مغطى لمدة 35 يوم متنوع. هون رح يكون محطوطين الكراسي قدام، حيكون محطوطة الشاشة الكبيرة اللي حتعرض، حد منا حيكون محطوط المسرح. هيدي الساحة كلياتها إن شاء الله رح تكون عم تعبى عالم. الكيوسكات اللي على الجنب اللي حتكون هي من أهل المنطقة، كمان الوضع الاقتصادي صعب، بحاجة لأهل المنطقة يكونوا عم يطلعوا. كمان المصاري اللي حترجع هي لكل شخص فاتح كيوسك من أهل المنطقة.
4: فكرة التجمعات الجماهيرية صارت جزء أساسي من تجربة المونديال، خاصة مع تزايد الإقبال على متابعة المباريات ضمن أجواء مشتركة. من الباترون لعكار وأكيد غير مناطق كمان، استعدادات عم تكبر يوم بعد يوم لتكون مشاهدة مونديال 2026 تجربة فريدة بكل معنى الكلمة.
0: ومن مونديال يفتح أبواب الحركة في المناطق إلى مطار فتح باب الأمل في القليعات.
2: المطار بالنسبة إلى محمد غزاوي لم يكن مجرد مشروع بل حلما شخصيا انتظره سنوات. فمن هو محمد غزاوي وكيف تحول حلمه إلى فرصة عمل حقيقية؟
7: بال 2019 كنت شاب عمرك 18 سنة واقف بالساحة حامل يافطة عم بتقول بدنا نطير من عكار، بدنا نشغل المطار. بعد 7 سنين على هيدا المشهد، شو بيعني لك افتتاح مطار روني معوض بالقليعات؟
8: أهلا وسهلا فيكم بمطار الرئيس روني معوض بالقليعات. اليوم اللي صار من افتتاح مطار الليعات هو يمكن الثمرة الأكبر للثورة اللي صارت بكل لبنان مش بس بعكر. كنا حاملين الأعلام، أعلام لبنان، حاملين مطالبنا اليافطات، وكان كتير ناس تمروا وتقلنا مستحيل، شو عم تطالبوا؟ طالبوا يزفتوا جورة، طالبوا يزفتوا طريق، طالبوا يفتحوا جامعة، مطار فرد ضربة. والحمد لله عشنا وشفنا. يعني أهمية افتتاح مطار رينا معوض بعكار خلينا نتحول من المشاهد لقلب الحدث، بطلنا مشاهدين لكل الأحداث بتصير بلبنان، أهل عكار صاروا هني الحدث.
7: ليش كان مطلب إنشاء مطار رينا معوض بالقليعات جزء أساسي من مطالبكم بهديك المرحلة؟
8: نحن بس بدنا نسافر أهل عكار يعني وأهل كل شمال تحديدا، عندنا سفرتين، سفرة على بيروت وسفرة من بيروت، وأوقات بنعطي الهم سفرة بيروت أكتر من سفرة على دولة تاني أو على محل تاني، لأنه عندك ثلاث ساعات أنت على الطريق، على حفر، على عجقات سير، وحتى كنا يعني ندفع أكتر بالتكتس الطيارة بس لنرجع يكون في ضوء على لبنان، لنرجع كمان على مناطقنا وما نتعرض لا لسرقة ولا لأي شيء تاني.
7: بين 2019 محمد الناشط و2026 محمد الصحفي، شو تغير؟
8: تغيرت النظرة للدولة، مش بس كمحمد، كابن عكار. نحن من فترة كنا متهمين بأنه يلا شوي وحننتمي لسوريا وحنصير بسوريا، كان لبناني طول الوقت عم يدافع عن هويته اللبنانية، لا أنا لبناني، لا أنا بدي ضل. اليوم الدولة إجت لعنا، نحن طول الوقت كنا راكدين ورا الدولة، أول مرة الدولة هي بتيجي.
7: هل بتعتبر أنه هيدا المشروع بيثبت أنه بعض الأحلام ممكن تتأخر بس ما بتموت؟
8: الثورة اللي عملناها كناشطين بال2019 كان دغري بدنا نشوف ثمرتها، ما لا مع سنتين ثلاثة عشرة مطالبنا بتصير حقيقة، فلا لازم نصبر حتى نصبر على السلطة اليوم، لأن عن جد ضغوط كتير كبيرة والتحديات كتير كبيرة.
7: لو كان عندك يافطة تانية بال2019 شو كان بيكون مطلبك؟
8: فرص عمل، يكون عن جد التوظيفات بمطار الليعات وتشمل شباب عكار يعني كأولوية كاختصاصية، وأكيد إذا مش موجود الاختصاص يجيبوه من وين من كان، من لبنان، ما هذا مطار لبنان.

0: وفي ظل كل ما يجري انشغل العالم اليوم بفيديو إشكال بين شابين غزا مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ما الذي حصل بينهما وما قصة السيارة التي يستقلانها؟
2: شابين عم بيضربوا بعضهم بقلب سيارة بنص الطريق. فيديو انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا، ومثل العادة اشتغل الفضول اللبناني، خاصة انه المشكل كتير واضح لانه السيارة مكشوفة. مين هالشباب وشو صاير بيناتهم؟ حتى انه في ناس صارت تدقق بنمرة السيارة. نحنا عملنا نفس الشي ووصلنا لهم وطلعوا اعز من الاخوة. كل يلي صار كان خناقة ولحظة انفعال، وهن راجعين من البحر من جبال.
3: أنا جورجو كفورة.
4: وأنا ليوناردو صليبا. اللي عملنا المشكل مبارح شي تافه شخصي، يعني إذا بقلك قنينة بيرة بتقولي لك الزاب.
3: قصة كتير سخيفة، قصة شخصية. حيالة اثنان معقول يتشارعوا ومعقول توديهم الأمور إنه يصير في تلاحم بالأيام.
5: صباح الخير لجميع مستمعين راديو تؤمي. مذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، رح يكون ممطر، احتمال عواصف رعدية فتت بعد ظهر، درجة الحرارة 21. أما على صعيد ملبن غائم، درجة الحرارة 18.

0: صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يرافقونا بصباح اليوم الخميس 11 من شهر جون. يوم واحد بيفصلنا عن انطلاق المونديال يلي منتمنى كمان مع انطلاقة مباراة كأس العالم أنه يعني تترافق كمان مع هدوء وأجواء رياضية نلتهي فيها بدل ما يكون في هونيك هذا التصعيد المخيف اليوم بالمنطقة. الإيران يلي مصر على استكمال هذه الحرب والرئيس الأمريكي اللي حذر سنضرب إيران اليوم حسب آخر المعطيات. الرئيس الأمريكي اللي رفع من لهجته تجاه طهران واللي أكد أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم قوي للغاية إذا تعذروا التوصل إلى اتفاق سلام. بتصريحاته للبيت الأبيض بيقول رح نضرب إيران بقوة كما فعلنا أمس، رح نهجمهم بقوة معتبر أنه بتستخف بعقولنا، في حين كمان خفف من ما قبل أو ما صرح بالأحرى عن طبيعة الأهداف المحتملة وشدد على أنه الهدف النهائي لبلاده هو إجبار طهران على توقيع اتفاق له مغزى وقابل للتطبيق. بيقول ترامب ما رح أقول ما إذا كان رح يتم تدمير جسور أو محطات الطاقة، ولكن هذه أول مرة منشوف يعني بيقول بيحدد اليوم بالوقت يلي كان بفترات سابقة. هلا ممكن كلمة اليوم تتفسر عدة تفسيرات يعني فضفاضة، ولكن هيدي منلاحظ أنه لأول مرة بيحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اليوم راح نضرب إيران، وبالوقت يلي كان يعني بفترات سابقة كان يفاجئون، كان يقوم بمفاوضات وفجأة نسمع أنه قاموا بشن عمليات عسكرية وأيضا شن غارات على بعض المواقع الإيرانية، ولكن هالمرة كان التهديد نوعا ما مختلف. بلكي الفيلم اللي عم نعيشه بيصير هيك بده سيسبنس أكتر. فكرمل هيك استعمال كلمة اليوم، اليوم رح نضرب إيران، مين بيعرف إذا فعلا رح يكون في شن عمليات عسكرية كبيرة وموسعة على إيران، بوقت كمان بيقول ترامب أنه إيران استغرقت وقت طويل بالتفاوض على اتفاق وعليها الآن أن تدفع الثمن. هيدا الشيء اللي كان بمنشوره على تروث سوشيال، ويعني ما أعطى تفاصيل بشأن هالوعد إلا أنه شبكة فوكس نيوز نقلت عنه قوله أنه على وشك إصدار أوامر بهجمات على محطات طاقة وجسور بإيران. خلينا نتابع نحن وياكم، أكيد رح يكون إلا تحليل وقراءة سياسية حول كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما إذا كان فعلا اليوم الرئيس الأمريكي رح يأمر بشن عملية عسكرية على طهران ويستهدف الجسور ومواقع الطاقة في إيران. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية مع أهم وأبرز العناوين. الوقت ينفد، تفاصيل مواقف إيران التي أحبطت ترامب. إذن في التفاصيل بخضم استعراض آخر التطورات المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، وضحت أكسيوس أن أحباط ترامب كان عم يزيد على مدى أسبوعين تقريبا نظر رد إيراني على عرضه الأخير، إلى أنه هيدا الرد لم يصل بعد. المسؤول الأمريكي بيصرح أنه الضربات اللي شن الرئيس الأمريكي والجيش الأمريكي كانت بتهدف لاستعادة بعض النفوذ بالصراع مع إيران، مع مراعاة تجنب وقوع أي ضحايا وعدم استبعاد إمكانية التوصل لاتفاق. كان وسط قطريون عم يعقدوا محادثات بطهران على أمل إعادة المفاوضات إلى مسار الصحيح وسد الفجوات المتبقية. إذن بدنا نتابع خلال الساعات اللي جاية إذا فعلا رح يكون في هونيك تصعيد أو محاولة استيعاب هذا التصعيد بشكل أو بآخر، أو دخول وسطاء منهم إسلام أباد إذا رح تدخل على الخط لتهدئة قطر أيضا. فساعات اللي جاية بدنا نشوف شو ممكن تكون حاملة من تطورات ومن أحداث جديدة. خليكم معنا على السمع لتتابعوا آخر وأهم الأحداث خاصة على المستوى الأسترالي. نحن كمان اليوم في كتير عنا من المواضيع المهمة المتعلقة بالشأن الأسترالي، خاصة العمليات الانتقامية وعمليات إطلاق النار بشوارع سيدني. فهيدا الموضوع بيرجع بيذكرنا بفترة بس نشطت العصابات والعمليات الانتقامية، ولكن اليوم عم بتصير بواضح النهار كانت محاولة اغتيال فاشلة حد مدرسي بوستر سيدني بعد بفيرفيلد ويست، وهون نجا رجل كان يعتقد أنه قريب لشخصية مرتبطة بجريمة المنظمة من محاولة اغتيال أمام مدرسي بويسترن سيدني أثناء فترة يعني كمان اصطحاب الطلاب. والشرطة بتقول أنه المسلح الملتم اقترب من الضحية وحاول تنفيذ الهجوم، إلا أنه العملية فشلت قبل وقوع إصابات. فهذا كمان موضوع كتير مهم اليوم، العصابات المنظمة والعمليات الانتقامية، وحتى يعني كمان العصابات المنظمة اللي عم تستفيد من تهريب الدخان وبيعه بالسوق السوداء، اللي عم تستفيد صارت منه أكثر بعد من تجارة الآيس والمخدرات والحشيشة. فاليوم ملاقينا مسألة مربحة تجارة هون بيع الدخان بالسوق السوداء، فعم تكون تجارة مربحة وعم يعني تستغلها العصابات المنظمة عنا في سيدني. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو توأمية أستراليا.
1: وصف صوتك ورأيك بحرية عبر البريكفست شو توأمية
2: أستراليا. إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
9: اشتباك.
10: مساء الخير، لبانوراما من صوت لبنان مع تحية بيير البايع، رانيا عبيد وماريو سعادة.

0: عناوين لبانوراما.
1: الجنوب على حماوته وصيدا في عين الاستهدافات. الرئيس الإسرائيلي أمد يد السلام إلى الرئيس عون والشعب اللبناني. الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين في الجنوب وبلدية كفر شوبة تتحرك. رجي المفاوضات تقودها الدولة اللبنانية حصرا والسلاح فقد مبرراته وجدواه. ترامب سنضرب إيران اليوم وبقوة مجددا. مفاوضون قطريون يزورون طهران وسط التصعيد الأمريكي الإيراني. غدا انطلاق قطار كأس العالم 2026.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا الصفحة الرياضية، نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: الميدان على حماوته وسط اشتداد التشنج الإقليمي، الأمر الذي دفع اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليؤكد أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها تمثل تهديدا لتركيا أيضا. في الغضون حزب الله على حاله من المكابرة، الأمر الذي دفع بالنائب إيهاب حميدي إلى تحدي الرئيس ترامب، إذ قال سوف نرسم معا عما قريب خريطتنا الجديدة التي لن تكون على قياس ترامب. وهنا لابد من سؤال حميدي عن أي خارطة يتحدث، والجنوب يباد يوميا وتتغير المعالم بشكل كامل والبلدات أزيلت بنسبة 100%. إنه كما قلنا ونكرر المضحك المبكي.
0: البداية من موقف الرئيس جوزيف عون الذي أكد مجددا أن لا تراجع عن المفاوضات وممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت. التفاصيل مع مجدلين عيد.
2: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن الهدف من المفاوضات في واشنطن استعادة الدولة لوجودها وممنوع العودة إلى زمن الوصايات، ونرحب بمساعدة أي دولة شرط عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني. وأكد رئيس الجمهورية في سلسلة مواقف أطلقها أمام زواره أن تجربة الحرب لم توصلنا إلى هدفنا، وحصيلتها الأخيرة تقارب 4000 شهيد وخسائر مادية بمليارات الدولارات من دون تحقيق أي نتيجة، فلماذا لا نعطي فرصة للمفاوضات لرؤية ما يمكن أن تحققه؟ وأضاف الرئيس عون أن ما نقوم به نابع من هدف واحد يتمثل بوقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل وعودة النازحين والأسرى وانتشار الجيش في الجنوب وتوليه وحده مسؤولية الأمن وإعادة الأعمار. ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه لا يمكن العيش خارج إطار الدولة، وهو ما أثبتته التجارب، وغير ذلك هو بمثابة خطيئة. وأوضح أنه على توافق تام مع رئيسي مجلس النواب والوزراء على عكس ما يسار في وسائل الإعلام، وفي حال حصول اختلاف في الرأي فهو غنى وأمر طبيعي، إنما التواصل موجود وهدفنا جميعا المصلحة العامة. الرئيس عون شدد لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى وممثلي رؤساء الطوائف أن لبنان لا يعيش إلا بجناحيه المسيحي والمسلم. وأشار أبي المنى إلى تبني رئيس الجمهورية لما صدر عن القمة الروحية من ثوابت وطنية.
3: لبنان ليس قويا بضعفه ولا بترسانته العسكرية، بل قوي بوحدته الوطنية. لذلك نحن عقدنا القمة الروحية لنؤكد على هذه الوحدة، لنصون السلم الأهلي، ولنزرع الأمل في أبنائنا وفي نفوس اللبنانيين بمستقبل لبنان. تلاقينا على هذه الأفكار مع فخامة الرئيس، وإن شاء الله مستمرون إلى ما هو خير لبنان.
2: رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان لفت من بعبدة إلى أن موقف رئيس الجمهورية يشكل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وحماية الاستقرار. رئيس الجمهورية استقبل رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح الياس لبعينه مع وفد من رؤساء البلديات، أكد الدعم الكامل للمسار الوطني الذي يقوده الرئيس عون، وطلب بتطبيق اللامركزية الإدارية. ومن زوار بعبدة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادي مع وفد من ممثلي شركات لبنانية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: وزير الخارجية يوسف رجي شدد على أن مسار التفاوض الجاري يدار حصرا من قبل الدولة اللبنانية ولمصلحة لبنان وحده، معتبرا أن المسار الدبلوماسي بات الخيار الوحيد الناجع بعد أن أثبتت المعالجة العسكرية إخفاقها وعجزها.
0: في الدوحة بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط والوفد المرافق آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية وكيفية مواجهة التحديات وخفض التوترات وإنهاء حالة الحرب في لبنان والمنطقة، وأثنى جنبلاط على الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها قطر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: في الجديد الميداني، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على منطقة البقاع في شرق لبنان واستهدف بلدة سحمر بغارتين بالإضافة إلى غارة على خربة سلم. وتواصلت الاستهدافات لتطال صيدا بعد ظهر اليوم، حيث استهدفت غارة فان في محلة البوابة الفوقة مقابل مترانية الموارد، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى كانوا في داخلها، واندلع حريق كبير فيها وامتد إلى عدد من السيارات المتوقفة. وتواصلت الغارات على خربة الداودي الواقعة بين المروانية وانجرية والصرفند والقليلة وبرعشيت والحنية وطير حرفة وادي حسن البازوري المنصوري مجد الزون حمين الفوقة ودير قانون النهر والغسانية.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال شخصين قال إنهما اقتربا من قواته في جنوب لبنان واقتادهما إلى الداخل الإسرائيلي لاستجوابهما. وعلقت بلدية كفر شوبة في بيان على خبر التوقيف موضحة أن الشابين المختطفين محمد حسن الحاج وأحمد صلاح الذياب أحدهما عضو في البلدية فيما الآخر عامل فيها، وهما يتوجهان يوميا إلى تلك المنطقة لتشغيل مولد الكهرباء المخصص لضخ المياه إلى البلدة. وأشارت البلدية إلى أن البئر ليست داخلا ضمن نطاق المنطقة الصفراء ولا توجد مناطق عسكرية قريبة منها، مؤكدة أن الشابين لم تكن لديهما أي نية للاقتراب من القوات الإسرائيلية. واستنكرت البلدية هذا العمل مطالبة بإعادتهما إلى البلدة.
1: نعت قيادة الجيش محمد سليمان الأحمد الذي استشهد متأثرا بجراحه من جراء غارة إسرائيلية استهدفته في قعقاعيات الجسر.
0: أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 3696 والجرحى إلى 11413 منذ تجدد الحرب في 2 آذار.
1: وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوك رسالة إلى الرئيس جوزيف عون والشعب اللبناني قائلا: أمد يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من النظام الإيراني وحزب الله، ويبقى لبنان دولة مستقلة ذات سيادة. وأشار إلى أن لدي حلم في السفر إلى بيروت، شريطة أن يكون مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران.
0: أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادي إلى أن لا معادلات إلا معادلة التحرير، ولا أمان لهذا الكيان في شماله أو في غير شماله، لطالما أن جغرافية لبنان كل لبنان غير آمنة. سوف نرسم معا عما قريب الخريطة الجديدة التي لن تأتي على قياس ترامب ولا على قياس نتنياهو، كما أنها لم تأتي عام 2006 على قياس كوندوليزا رايس. خريطة هذه الأرض يرسمها أبناء الأرض.
1: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأييده بالكامل احتكار الحكومة اللبنانية للسلاح، مناشدا جميع الأطراف تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار.
0: كيف ينظر القانون اللبناني للتعرض الإيراني لمقام رئيس الجمهورية؟ الجواب مع مجد العنيد.
2: المواقف الاستثنائية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن الاستباحة الإيرانية المتمادية وتوظيف الحرب على الأرض اللبنانية أزعجت إيران، التي شنت هجوما إعلاميا منسقا على رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة اللبناني. ونشرت إحدى الصحف الإيرانية صورة كاريكاتورية على صفحتها الأولى تظهر جبين الرئيس عون مدموغا بصورة رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقدمته بصورة تهكمية على أنه مدير مكتب نتنياهو في بيروت. فكيف ينظر القانون اللبناني إلى هذه الإساءة؟ الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم أجاب عبر صوت لبنان عن هذا السؤال.
4: ننظر للمسألة من زاوية القانون اللبناني، في مواد تحرص على أقام رئيس الجمهورية وعلى العلم اللبناني كمان، لأنه مساق بأنه حكينا عنهم في محل واحد، يعني كل شيء اسمه تحرير لرئيس الجمهورية أو العلم اللبناني أو للشعارات الوطنية طبعا يشمل القانون العقوبات، او كمان اذا الموضوع يتعلق بالقدح والذنب كمان شخص رئيس الدوله مصان بهالمجال. انما وين المشكله الاساسيه؟ المشكله انه الاصول انه لازم يكون الجرم ارتكبوا شخص لبناني وين ما كان موجود طرف في لبنان، اما انه الجرم مقترف بدولة اجنبية ما بيطالوا القانون اللبناني.
2: وعن توصيف هذه الإساءة
4: الموضوع المطروح بتصور أنه القضية يعني ما بيشمل الحقل القانوني قد ما بيشمل الحقل الدبلوماسي، هذا الواقع بالموضوع. القانون اللبناني ما له صلاحية على جرم وقع بالخارج بهالمعنى، هذا بمعنى تحقير رئيس الدولة أو قدح ذنبي رئيس الدولة. لو كان الفاعل اللبناني بنا بتكون الصلاحية اللبنانية معقولة، يعني عنده الفاعل غير لبناني والجرم اقترب خارج لبنان قد يقبل.
5: In Sydney at Mascot, an overheight vehicle has blocked one southbound lane of General Holmes Drive approaching the airport tunnel, plus an earlier incident on the M4 motorway before Silverwater Road. Citybound has traffic very slow on approach. In Melbourne this morning, a crash at Lynbrook on the South Gippsland Highway. It's citybound in the left-hand lane, plus a crash on the Hume Freeway citybound after O'Hearns Road. Traffic slow back to Craigieburn Road. Looking for a great deal? Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني ممطر، احتمال عواصف رعدية خلال فترة المساء، درجات الحرارة توصل لل 21 على صعيد ملبن، درجات الحرارة 18 وطقس غائم اليوم بملبن.

0: معكم دايما برفقة راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. إذا بهالوقت عم بتمرق عناوين قدامنا وأخبار وتحدي كتير كبير اليوم عم بيكون من قبل الجانب الأمريكي حسب وزير الحرب. إيران لا تستطيع التأثير علينا بالشكل يلي منقدر التأثير فيه عليها, وهون ممكن يكون في تصعيد. هيدا الكلام اللي عم نسمعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا من وزير الحرب الأمريكي اللي عم بيهدد إيران وعم طبعا يستعرض القوة الأمريكية اليوم من جديد ليقول أنه نحن قادرين نقصف منشآت رئيسية بإيران. يلي هيدا التصريح يعني قبل شوي أوردنا خبر أنه رئيس الأمريكي ما حدد وين الأهداف اللي رح تكون, ولكن وزير الحرب الأمريكي الضربات على إيران الليلي ستكون واضحة وقوية. عادة بس بدها تقوم واشنطن بشن ضربات ما بتحطنا بالأجواء, ولكن هيدي يمكن الأمور بلشت تختلف من وزير الحرب الأمريكي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي مثل كأنهم عم بيأكدوا توجيه ضربة موجعة لإيران رح تكون الليلة. وزير الحرب الأمريكي الضربات رح تعزز الموقف الدبلوماسي ومصالح الجيش الأمريكي. تصعيد غير مسبوق اليوم, وخاصة الكلام عم بيكون عالي السقف, وظاهر أنه نفد صبر واشنطن من إيران اللي اليوم بعدها عم تلعب لعبة الشطرنج وبعدها بلعبة الشد والجزم والأخذ والعطاء, وهذا شيء ظاهر أنه غير مناسب للجانب الأمريكي لأنه بالنهاية هني بدو يحسموا, بالنهاية بدون يحسموها, وإلا إذا استمرت على هيدا النحو رح يكون في خسارة كتير كبيرة من ناحية الانتخابات, وخاصة مع تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعبية الحزب الجمهوري, وعلى أبواب كمان الانتخابات النصفية. كل هذه اليوم بتطلب حسم مع الجانب الإيراني. هل رح يكون دور فاعل لإسلام أباد أو للقطريون اليوم؟ خلينا نتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار بيسي مشوارنا. رح ننتقل الساعة المقبلة لبيروت لحتى نستمع لتقرير لآخر أهم الأخبار المتعلقة بكان المفاوضات الأصف على صور وليه صور اليوم هي عم بتكون المستهدفة. هيدا بالإضافة للتعاون اللبناني السعودي اليوم, خطوة كانت مبادرة كتير مهمة من قبل العاهل فينا نقول الأمير محمد بن سلمان للبنان. رح نضوي على هيدا الموضوع لتعزيز الاقتصاد اللبناني. خليكم معنا على السمع, كمان رح يكون لنا تحليل مع الأستاذ علي سبيتي اللي رح يكون ضيفنا عند الساعة 8 إلى ربع لمتابعة آخر وأهم المستجدات وتحليل حول التصعيد اليوم الأمريكي على إيران. تسنيم مع مصدر عسكري إيراني إذا أقدم الأمريكيون على أي خطوة سنضرب أهداف جديدة لهم. يعطيك ألف عافية محسن, صباح الخير.
1: يعطيك ألف عافية لألك, اسم الله عليك. تحليل المشاكل اللي عم بتصير بين إيران والولايات المتحدة وهذا التفنيد الموضوع بهذا الأسلوب الراقي والجيد.
0: شكرا,
1: بدنا نشكرك عليه.
0: مرسي لألك محسن. عندك أي تعليق

0: الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي هذا الصراع بوقتها ويصير في وقف إطلاق نار، مش وقف إطلاق نار بوقت ما في تقدم بأي مجال. مشان هيك هذا الصراع سيطول وسيدوم إذا لم تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بلجم النظام الإيراني وتحجيمه إذا بدك، لأنه المشاكل اللي عم بتصير مش بس على القوات الأمريكية، على كل دول الخليج اللي عم تتأثر بهذا الصراع.
1: نعم، نرجع لأستراليا. شو قصة اليوم هالنشاط اللي عم نشوفه من قبل العصابات المنظمة وعمليات إطلاق النار بشوارع سيدني والعمليات الانتقامية اللي عم نشهدها؟ فشو تعليقك كمان على دور الشرطة في نيو ساوث ويلز؟
0: الشرطة طبعا ما فيها تراقب كل الناس بكل الأوقات، مشان هيك بيبقى بيضل في نوع من العمليات اللي بيقوم فيها العصابات المنظمة، العصابات اللي بتستغل كل الظروف وما في عندها حدود. يعني امبارح اللي شفناه بفيرفيلد هو اعتداء بوضح النهار، محاولة اغتيال أحد الأشخاص بوضح النهار، هو وكان عم بياخد بنته من المدرسة. يعني هذه حتى بالبلدان العالم الثالث مصاري. مشان هيك كلود هيدي، وخصوصا انه هذه المشاكل عم بتصير بمناطق غرب سيدني اللي فيها اثنيات متعددة وأديان متعددة وصراعات متعددة وعصابات متعددة، مشان هيك مفروض يعني مفروض انه يكون في اكثر صرامة بالتعاطي مع هذه المواضيع، وخصوصا التفلت من العقاب. يعني في كتير تسامح أو تساهل بموضوع العقوبات لهؤلاء، مشان هيك هذا الموضوع فلت يعني فلت من زمام الأمور من القوات الأمنية والشرطة بنيو ساوث ويلز.
1: نعم.
0: يعني ما في واحد يشوف حلول للمواضيع للأسف، ما في حل لهذا الموضوع.
1: حتى يعني كمان اليوم ما بعرف إذا رح يكون في حل لقصة الدخان المهرب وبيعه بالسوق السوداء، اللي كمان العصابات المنظمة اليوم عم تستفيد منه، حتى عم تستفيد منه صارت أكثر من تهريب المخدرات الكوكايين وغيرها.
0: طبعا، لأنه العقاب منه كتير قوي، مشان هيك والحكومة فرضت ضرائب كتير كبيرة على الدخان المش مهرب، مشان هيك كل العصابات بلشت تشوف بهذا التهريب مزراب مال لأله. مشان هيك العصابات اليوم عم نشوف انه في كتير تفجير لمحلات بيع الدخان بملبن وبسيدني وبكل المناطق الأسترالية بسبب الأرباح الطائلة اللي عم يدر عليها هذا التهريب. مفروض الحكومة تاخذ، وكنا من عدة أشهر سمعنا أنه الحكومة ستخفض الضرائب عن الدخان المسموح بيعه لحتى تسكر هذا الجد لعمليات التهريب، ولكن لم تتم متابعة هذا الموضوع من المسؤولين. مشان هيك عم تصير العصابات تتصارع ضمن هذا الإطار، وعم بيخلقوا نوع من عدم الاستقرار الأمني بتفجيرات هذه المحلات اللي مرات بتكون بين المنازل وبين المناطق السكنية.
1: نعم، شكرا لك محسن، يعطيك ألف عافية. ما بعرف إذا تعليق هيك سريع بالنسبة لعمليات الدعم وتبرع لبولين هيلسون.
0: هذا موضوع كتير مهم، أنه خلال 24 ساعة ون نيشن حصل على مليون وشوي دولار تبرعات من المواطنين حين دعت سيدة بولين هانسن للتبرع لمحاربة الحكومة بالانتخابات المقبلة. والشيء الملفت اليوم كلود انه عم بيصير في نوع من الحوار بين أنجس تايلا وون نيشن لحتى يشوفوا كيف بده يكون في تعاون بالانتخابات المقبلة للتخلص من حكومة أنتوني ألبانيزي.
1: نعم، هل رح ينجحوا برأيك؟
0: طبعا ما في يعني ما في اي شيء اخر للتخلص من حزب العمال والتسلط هذا اللي عم بيصير بالحكومة من قبل

0: بالنسبة لعمان.
1: نعم.
0: المفروض
1: كان فيه. نعم كان الملفت محسن أنه اليوم إعلان الرقم اللي كان قدرت بولين هيسن تجمعه بالنسبة للدعم، ولكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ما صرحوا عن الرقم اللي
0: لأنه يمكن ما حصلوا على القد، يعني هالقد شيء إعلامي، يعني ذاك الإعلام هو كتير مؤثر بالحياة السياسية. طبعا اليوم في نقمة كتير كبيرة حتى من داخل بعض مؤيدي حزب العمال، نقمة على القرارات وعلى الوضع الاقتصادي المذري اللي وصلنا له، ارتفاع بكل الأسعار. مشان هيك في كتير من الناس اللي لا تؤيد حزب العمال اللي كانت تؤيده بالسابق، مشان هيك اليوم عم نشوف تقدم كتير كبير لون نيشن باستطلاعات الرأي حتى بالدعم المادي، لأنه الدعم المادي بيبين قديش في ثقة بهذا الطرف أو ذاك.
1: يعطيك ألف عافية محسن، رح نتابع مع جولة إخبارية بعد لحظات من الوقت. بتستمعوا لها عبر راديو تؤمي أستراليا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
1: News headlines. نجا رجل يعتقد أنه قريب لشخصية مرتبطة بعالم الجريمة المنظمة من محاولة اغتيال أمام مدرسة في ويسترن سيدني أثناء فترة اصطحاب الطلاب، وأفادت الشرطة بأن مسلحا ملثما اقترب من الضحية وحاول تنفيذ الهجوم، إلا أن العملية فشلت قبل وقوع إصابات. نجح حزب ون نيشن بقيادة بولين هانسن في جمع أكثر من 1.5 مليون دولار خلال أقل من 24 ساعة بعد إطلاق حملة تبرعات تحت شعار Fire the Liar. استهدفت رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي واتهمته بعدم الوفاء بوعوده الانتخابية. أيضا في عناوين هذا الصباح، بدأ هذا الموقع مشروع مستشفى بينكستاون الجديد بقيمة 2 مليار دولار. بدأت أعمال الهدم تمهيدا لإنشاء مستشفى بينكستاون هوسبيتال الجديد في سيدني، في خطوة رئيسية ضمن أكبر استثمار حكومي في قطاع الصحة بتاريخ ولاية نيو ساوث ويلز بتكلفة تصل إلى 2 مليار دولار. متابعة مع مزيد من أخبارنا لليوم. جدل في سيدني حول مقترح بث الأذان في لاكيمبا موسك عبر مكبرات الصوت. تفاصيل أخرى.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
2: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
4: To me, Australia.

0: أهلا بكم. نبدأ هذا الموجز من آخر التطورات الميدانية على الجبهة الجنوبية مع زميل إبراهيم ضاوي من صيدا لإطلاعنا على كل التطورات، خصوصا قبل ساعات قليلة، قبل ساعتين تقريبا، كان هنالك استهداف لفان في صيدا بالإضافة إلى الاعتداءات على النبطية وقضاء صور. كل التفاصيل معك.
1: نعم هذه، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، خصوصا تتركز في القطعين الأوسط والغربي مع استمرار الغارات المكثفة باتجاه بلدة مجدل زون وبالإضافة أيضا إلى بلدة المنصور. يفدنا منذ قليل عن سلسلة غارات استهدفت هاتين البلدتين بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي لم يتوقف منذ ساعات الصباح باتجاه المنصور والإقليل وبلدات القطاع الغربي، هذا بالإضافة أيضا إلى شن المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات تركزت في القطاع الأوسط باتجاه بلدة حريس بالإضافة أيضا إلى بلدة تولين وأيضا بلدة صريفة بالإضافة أيضا إلى بلدة خربة سلم، حيث أغارت أيضا المقاتلات الحربية الإسرائيلية بغارة عنيفة باتجاه هذه المنطقة. أيضا منذ قليل أعلن حزب الله في عملية نفذها وفي بيان أصدره أنه استهدف المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 التابع لجيش الاحتلال في بلدة دبل بجنوب لبنان بسرب من المسيرات الانقضاضية. وسبق هذا البيان الإعلان عن عملية في بلدة البياض يقول أنه استهدف من خلالها تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء للجنود وأيضا للآليات العسكرية الإسرائيلية. هنا في مدينة صيدا بشكل سريع، هذا هو الاستهداف الذي حصل لشخصين كانا على في داخل هذا الفان الذي تم استهدافه في شارع رياض الصلح. المعطيات الأولية ترجح يكون الشخصان المستهدفان أو الشخصين المستهدفين في داخل هذا الفان يتبعان للجماعة الإسلامية، لكن هذه المعلومات تبقى طور أن نتأكد منها، ولكن واضح أنه تسببت هذه الغارة بأضرار سواء في السيارات المجاورة اللي احترقت أو حتى بممتلكات المواطنين وأيضا بالشقق المجاورة. إذن هذه آخر الغارات التي تم تسجيلها، ويذكر أن طيران الحرب الإسرائيلي ينفذ نشاطا مكثف على علو منخفض جدا في أجواء مدينة صيدا وكذلك في أجواء منطقة إقليم الخروب، كذلك أيضا بالنسبة للمسيرات الإسرائيلية التي كانت تحلق طوال النهار على علو منخفض جدا. وفور أن تم استهداف هذا الفان ذهبت أو اختفت هذه المسيرات عن الأجواء، أجواء مدينة صيدا على وجه التحديد. إذن غدي هذه آخر المعطيات، ومزيد من التفاصيل ستكون في النشرة المسائية.
0: شكرا جزيلا لك زميل إبراهيم ضاوي. ننتقل إلى محيط دبين مع زميل إبراهيم الغريب أيضا بطبيعة الحال لإطلاعنا على كل التطورات تحديدا الآنية. تفضل إبراهيم. غادي قبل لحظات قليلة انفجرت صواريخ اعتراضية هنا فوق منطقة القطاع الشرقي في جنوب لبنان بعد أنباء كانت قد وردتنا قبل دقائق قليلة عن إطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه تحشدات جنود الاحتلال الإسرائيلي هنا في جنوب لبنان ودوي صافرات الإنذار في عدد من النطاقات الجغرافية المحتلة عند الشمال الفلسطيني المحتل جراء العمليات التي يخوضها حزب الله باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي عند القرى والبلدات اللبنانية الواقعة على الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة. هذا التطور الجديد الذي يندرج ضمن عملية التصعيد المستمر يأتي أيضا بعد غارات شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مرتفعات سجد، إضافة أيضا إلى قصف مدفعي كان قد طال كفردونين، وكذلك أيضا كانت مسيرة قد أغارت على منطقة الريحان، عدا أيضا عن غارات كانت قد شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على نطاقات متفرقة من القرى والبلدات الواقعة في منطقة قضاء النبطي، نذكر منها عرب صليم ونذكر منها الدوير أيضا. هي قرى وبلدات ما زالت تتعرض لغارات من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، كذلك أيضا نتحدث عن غارة شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية عند المنطقة الواقعة عند مجرى نهر الليطاني في جنوب بلدة يحمر الشئيف، هذه المنطقة التي تعرف بالمتزحلق. كذلك أيضا نتحدث عن نشاط جوي مكثف تشهده منطقة القطاع الشرقي على كافة المستويات، إن كان لناحية الطيران المسير وإن كان حتى لناحية الطيران بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية التي تناور فوق بين الوقت والآخر فوق منطقة القطاع الشرقي. غدي شكرا جزيلا لك زميل إبراهيم الغريب. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه يعمل اليوم على تعزيز دور الدولة في مختلف القضايا وأن خيار المفاوضات يهدف إلى استعادة الدولة وجودها. وقال في خلال لقاءاته اليوم مع زوار في قصر بعبدة
2: أخذت قرار المفاوضات وسأكمل فيه حتى النهاية، لأن لبنان هو عضو مؤسس في الأمم المتحدة وله كيانه وسيادته، وانطلاقا من قناعتي بأن الحروب لا تحقق أي نتيجة إلا الخسارات التي يشترك فيها الجميع. وشدد الرئيس عون على أنه ممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت، وقال: نحن نرحب بمساعدة أي دولة، لكن الفرق كبير بين المساعدة والتدخل بشأن الداخل اللبناني لمصلحة أي دولة على حساب المصلحة اللبنانية، الأمر الذي لا نقبله. وأشار رئيس الجمهورية إلى الكلام الذي يقال حول أن المفاوضات هي استسلام وانهزام، فقال: ماذا رأيتم من المفاوضات كي تحكموا عليها بهذه الأقوال أو بأنها تنازل فيما لا تزال في أول الطريق؟ أنا لي الحق بالحكم على الحرب التي شنيتموها، ولست أنا من أتنازل أو أستسلم. أنا ضد من يشن حربا ليست لمصلحة لبنان. وطمأن رئيس عون إلى أنه على توافق تام مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء، على عكس ما يثار في وسائل الأعلام. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن السلطة القانونية والشرعية في لبنان هي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، لذا من غير المقبول على الإطلاق اتهام الحكومة التي تمثل أكثرية الشعب اللبناني بالخيانة. وحذر جعجع من توقف المفاوضات لأن إسرائيل ستكمل حربها بصورة أكبر، وحزب الله هو من سيساعدها في حربها إذ لديه النية بإكمالها. وفي لقاء إذاعي علق جعجع على الحملة التي ساقتها إيران بأنها المنقذة للبنان بضربها إسرائيل، ردا على ضرب الضاحية، وقال: ما يؤكد أن الضربة هي لإغراض دعائية نفسية فقط لا غير، هو أنه عند انتهاء الضربة بقي الوضع على ما هو عليه في الجنوب، معتبرا أنه لو كانت إيران فعلا تدعم حزب الله لكانت أكملت ما بدأت به. وأردف: حزب الله الذي يمثل فصيلا من الحرس الثوري الإيراني يقاتل على أمل أن تتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق، متسائلا: ما علاقة هذا الأمر بذاك؟ وتابع جعجع: لقد ألحقنا هذا الكم من الضرر في الجنوب وفي لبنان لنساند إيران، لذا لا حل سوى باستمرار المفاوضات للحد من الخسائر. لبى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رشجي بحضور سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر دعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى جلسة استماع، استعرض خلالها بإسهاب الأوضاع الراهنة في لبنان وتداعيات الحرب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وفي افتتاح الجلسة أكد رئيس اللجنة النائب برونو فوكس أن لبنان وجد نفسه في مواجهة حرب لم يخترها. بدوره أشار رشجي إلى أن مسار التفاوض الجاري يدار حصرا من قبل الدولة اللبنانية ولمصلحة لبنان وحده. وأكد رشجي أن سلاح حزب الله فقد مبرراته وجدواه، وأن الدولة اللبنانية ماضية بعزم في مسار حصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وطالب بدعم سياسي فرنسي فاعل للبنان في منابر الأمم المتحدة وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى مواصلة دعم الجيش اللبناني وضمان المساعدات الإنسانية للنازحين. أما فيما يخص مرحلة ما بعد اليونيفيل، فأكد رشجي ضرورة إيجاد بعثة مراقبة تحظى بغطاء دولي، مشيرا إلى أن الصيغة النهائية لا تزال موضع تشاور ونقاش. في المقابل أكد النواب الفرنسيون في مداخلاتهم أن فرنسا ستبقى وفية لالتزاماتها تجاه لبنان، وأن أي حل حقيقي لن يتحقق إلا بدعم الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، محذرين في الوقت ذاته من مخاطر التمدد العسكري الإسرائيلي نحو العمق اللبناني. نظمت إدارة مستشفى طرابلس الحكومي وقفة تضامنية أمام المدخل الرئيسي دعما للدكتور محمد الصلح الذي تعرض لاعتداء خلال مزاولته مهنته الطبية. شارك في الوقفة رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور فواز حلاب ومدير المستشفى ناصر عدرة وممثل عن نقابة الأطباء في الشمال وطبيب القضاء الدكتور ربيع أمون ورئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي سيد إلى جانب الجهاز الطبي والتمريضي. وألقيت في هذا السياق كلمات استنكرت الاعتداء مشددة على حماية الكادر الطبي ورفض أي مساس بكرامة الأطباء ودورهم الإنساني في خدمة المجتمع.
3: إنما جرى ليس حادثة فردية عابرة، بل يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تطال العاملين في القطاع الصحي، وهي ظاهرة خطيرة لا يمكن السكوت عنها أو التعامل معها على أنها أمر واقع.
4: ونحن عم نشوف الاعتداءات اللي عم يتعرض لها القطاع الصحي من العدو الإسرائيلي الصهيوني في الجنوب. منحيي زملائنا في هذه المناطق على وقفتهم وصمودهم. وبدي أرجع أكد بس نقطة صغيرة، إنه نحن هذا الموضوع صار بوحدة القضاء، نحن سلمنا هذا الموضوع للقضاء اللبناني ونحن عنا كامل الثقة بالقضاء، وحنتابع هذا الموضوع للآخر.
2: أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت والأردن، واعتبر المجلس في بيان أصدره عقب انعقاده في العاصمة البحرينية المنامة أن الهجمات الإيرانية تمثل عدوانا سافرا على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وأكد أن هذه الأعمال العدائية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب، بل تباعد بين الشعوب وتقود أسس الثقة وتزرع الشقاق وتغلق أبواب الحوار الذي لطالما دعا إليه دول المجلس. فالعدوان لا يبني أو لا يبني عفوا علاقات، والترويع لا يصنع استقرارا. وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل ووقوفه الراسخ صفا واحدا مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مشددا على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على إحداها هو اعتداء علينا جميعا. وطمأن المجلس مواطني دوله والمقيمين على أراضيها بأن قدرات الدفاع المشترك ومنظومات الدفاع الجوي تتصدى لهذه الاعتداءات بكفاءة عالية، وقال أن قيادات دول المجلس ماضية في صون أمن المنطقة واستقرارها. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

0: في عطر ورشه
1: عجد هالقد
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتيب
2: اذا بدك الحقيقه ما بقدر استغني عن اذاعتكم الحلوه التوامية
1: يا الله شو حلو
0: الله يسعدني صباحك شو بتقول

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا، لا لا
2: عيب هيدا الكلام لدي حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا لا لا منو عميل، هيدا
1: رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعمين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخصرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخذ العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: In Sydney on the M4 motorway at Eastern Creek, there's been a multi-vehicle crash city-bound below the M7 motorway. It's blocking the right-hand lane. And a crash at Mascot. Three cars involved, city-bound on General Holmes Drive just past the airport tunnel. Slow back to Marsh Street. In Melbourne, a crash at Lynbrook on the South Gippsland Highway is city-bound at the South Gippsland Freeway. Plus, a crash on the Hume Freeway, city-bound after O'Hearns Road, blocking the right-hand lane. Make the most of tax time with Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale. Shop office furniture, storage, sofas and more at great prices. Hurry, sale ends June 30. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
4: بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني ممطر، عواصف خلال فترة متأخرة من هالنهار، درجات الحرارة 21، ميلبن 18 وغائم.

0: صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يرافقونا بصباح اليوم 11 من شهر جون. ننتقل نحن وياكم لبيروت، وبهالأثناء بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا رح يكون معنا ضيفنا الصحافي الأستاذ جوزيه شلوحي لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم، خاصة ما عم تشهد الساحة اللبنانية والإقليمية بالفترة الأخيرة. رح أتابع إذن بعد لحظات من الوقت مع وقفي مع البريك، ومنتابع لقائنا من بيروت مع الصحافي الأستاذ جوزيه شلوحي. كونوا معنا وتابعونا.
1: برنامج الصباحي على 1638
2: 2ME أستراليا. المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
0: عودي من جديد لكم مستمعين راديو تؤمي أستراليا. إذن بهالأثناء رح ننتقل لبيروت، وبيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا مع الصحافي الأستاذ جوزيه شلوحي لمتابعة آخر وأهم الأخبار، خاصة على يعني تطورات الساحة اللبنانية والإقليمية بالفترة الأخيرة يلي شهدت تطورات عم تتداخل فيها الأبعاد الميدانية والسياسية الإنسانية والدبلوماسية، خاصة ما يحدث حاليا في مدينة صور هي إحدى النقاط الحساسة بهاي السياق. أستاذ جوزيه منحييك، صباح الخير لك من أستراليا.
4: صباح الخير، يسعد صباحكم وتحيات لكل المستمعين.
0: شكرا لوقتك أستاذ جوزيه. خلينا نتابع معك اليوم هالتصعيد اليوم الحاصل في مدينة صور، ياريت نقلنا للصورة وماذا يحدث في هذه الأثناء.
4: نعم، يعني من جديد المشهد اللبناني عم يتجه نحو مزيد من التعقيد بين تصعيد عسكري متسارع جنوب البلاد وخاصة بمدينة صور، وضغط إنساني متفاقم مقابل حراك سياسي ودبلوماسي الساعة عم يدور نفس دوامة المفاوضات من دون نتائج حاسمة. يعني شهدت مدينة صور بين امبارح واليوم تصعيد إسرائيلي خطير جداً بعد انذار شامل طال المدينة بكل أحيائها، بما فيها أحياء سكنية مكتظة، الحارات المسيحية، المخيمات الفلسطينية، يعني ما عاد في تمييز بين منطقة وأخرى. ترافق هذا الانذار طلب واضح من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدينة والتوجه شمالا، وهون الخطورة مش بس بالقصف عم نحن عم نحكي، بل بفكرة الإخلاء الشامل لمدينة كاملة. هلأ ليش بشكل خاص صور؟
0: نعم،
4: إذا فينا نعرف إنه مثلا بنت جبال هي العاصمة الرمزية والمعنوية للجنوب اللبناني، النبطية العاصمة الاقتصادية والتجارية، فصور تعد العاصمة السياحية والخدماتية والتجارية للجنوب، كما أنه هي بوابة، إذا فينا نقول بوابته السياسية والساحلية. يعني على خط الساحل الممتد من النقورة باتجاه الداخل، عمليا هي جزء من الممر الحيوي بين الجنوب وباقي البقاع. وثانيا، باعتبار إسرائيلي أن السيطرة النارية أو الضغط المستمر على هالمناطق بحد من أي حركة انتقال أو إمداد، سواء على مستوى الأشخاص أو الإمكانيات أو حتى المدينة المدنية عفوا. ميدانيا كمان في فكرة اليوم برزت حادثة خطف تم خطف شابين ببلدة كفر شوبا، أحدهما أحد شخص منهم هو عضو بالبلدية، والشخص الثاني هو كمان بيشتغل، وكانوا عم يزبطوا شيء ببير المي يلي هونيك يلي بيغذي المنطقة. البلدية أكدت إنه الموقع يلي تم اختطافهم فيه هو موقع مدني ومنه موجود ضمن نطاق عسكري، فهيدا كمان إذا فينا نقول زاد من التوترات بجنوب لبنان.
0: نعم نعم. سي جوزي، يعني هل في هناك مفاوضات حاليا لخفض هذا التصعيد أو التهدئة؟ ما هو دور وهي ما هي المواقف اللي اليوم انتبعها من قبل رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة، اللي يعني طبعا ده تغيير يعني هذا المشهد، خاصة ما تتعرض له مدينة صور؟
4: نعم، المواقف كما هي، يعني موقف الدولة واضح جدا نحو المفاوضات، إن كان رئيس الجمهورية ولا إن كان رئيس الحكومة. طبعا بقلب لبنان في عنا انقسام شاق بين مواقف مؤيدة للدولة اللبنانية ومواقف معارضة كحزب الله، يلي بيقول إنه نحن ما حدا بيحق له يفاوض بدل حزب الله. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة بشكل غير مباشر، ولكن المؤشرات بتقول انه ما في اي اختراق فعلي حتى الان، يعني ولا حتى تفاهم واضح على شكل المرحله اللي جايه. يعني عمليا في، اذا بدنا نقول، اداره ازمه اكثر من ما انه هي مسار لحل نهائي. ويقال انه المفاوضات المقبله، الجوله المقبله ب 22 حزيران، ولكن ما في شيء اكيد بياكد حول هذا الموضوع.
0: نعم.
4: بالتوازي في حديث دبلوماسي وتسريبات سياسية عن أفكار عم تنطرح على الطاولة الدولية، خصوصا من الجانب الأمريكي، بتتعلق بإعادة ترتيب بعض الأدوار الإقليمية ضمن مسار أوسع من الأزمة. من بين هالأفكار في طرح غير رسمي وغير محسوم حول دور سوري محتمل
0: في
4: بعض الملفات المرتبطة بالحدود اللبنانية السورية، سواء من زاوية ضبط المعابر أو الحد من بعض الأنشطة غير النظامية،
0: كيف انعكس
4: أو حتى التأثير على الساحة الشمالية.
0: كيف انعكس هذا الكلام على الساحة اللبنانية؟ لأنه نحن عنا يمكن تجربة صعبة، خاصة من بعد خروج الاحتلال السوري بفترة سابقة، كانت حقا بآسي على اللبنانيين. فإذا كيف انعكس يعني هذا الكلام؟
4: صحيح، يعني كلام ترامب ما يعني ما أنا أول مرة تطرح هيدي الفكرة، هيدي الفترة الفكرة عفوا.
0: نعم.
4: طرحت سابقا بأول الحرب، ولكن إجا رفض من قبل الرئيس الشرع أنه هو ما رح يفوت فيها، وإجت تطمينات وإجت تأكيدات أنه الرئيس الشرع ما رح يفوت من الحدود السورية اللبنانية، لأن ما بيناسبه هيدا الشيء. أخذ يلي بدو إياه رئيس الشرع وما بيناسبه. هلأ في كلام كتير وفي كتير تحليلات ومخاوف من افتتاح مطار الإليعات، مثل ما بتعرف انه تم افتتاح مطار الشهيد رين معوض بالإليعات، في مخاوف من الفترة الجاية يكون في أطماع سورية على الحدود، مثل ما بتعرف لانه احنا على الحدود السورية مباشرة، ولكن هيدي اسها مخاوف يعني تطرح بالجو، يعني ما في شيء بيضمن، خاصة مع الإدارة الجديدة للجمهورية السورية.
0: نعم، يعني كمان اليوم هلأ كانت فتح مطار الإليعات هيك عطيت فسحة أمل للبنانيين، ولكن طبعا كمان اليوم في خبر كمان كتير حلو من خلال التعاون السعودي، وال يعني ما قام في العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان يعني فتح باب للصادرات. يا ريت نعرف تفاصيل من حضرتك سي جوزي.
4: نعم، يعني على الخط الاقتصادي والسياسي أيضا برز هيدا التطور، تطور جدا لافت ومهم، تمثل بقرار المملكة العربية السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية بعد فترة من التوقف، بخطوة وصفت بأنه هي بتحمل أكثر من بعد اقتصادي وسياسي واستثماري بالوقت نفسه. هذا القرار يعتبر بمثابة إعادة فتح نافذة اقتصادية أساسية قدام لبنان. يعني عم تخيل اليوم قد لبنان قادر يكون عم يفوت من مال وتتحرك العجلة الاقتصادية، يعني رئيس الجمهورية جوزيف عون عبر عن بالغ امتنانه وتقديره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واعتبر أنه هذا القرار بشكل تعبير صادق عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. إذا بدنا نفوت بقراءة تحليلية هيك صغيرة، إذا بنطلع على هذا التطور خارج الإطار البروتوكولي، فينا نقول أنه الموضوع مش فقط هو قرار اقتصادي، إنما هيدا القرار بيجي بمرحلة لبنان فيها عم يحاول يعيد ترميم علاقاته الخارجية خصوصا مع الدول العربية الأساسية وبمقدمتها المملكة العربية السعودية، يلي تاريخيا كان إلا دور اقتصادي وسياسي مباشر بلبنان. ومن زاوية تانية، هالخطوة ممكن تنقرى كجزء من إعادة فتح تدريجي لقنوات الثقة بين بيروت والرياض بعد سنوات من التراجع أو التجميد ضمن مقاربة أوسع عنوانها دعم الاستقرار ومنع الانهيار الكامل الاقتصادي اللبناني.
0: نعم، لهون بدي أشكرك الصحفي الأستاذ جوزي شلوحي على هذا اللقاء، وعلى على أمل لقاء آخر. يعطيكم ألف عافية، الله يحميكم سي جوزي، شكرا لوقتك.
4: شكرا ويسعد صباحكم.
0: تحيتنا، منتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا. في هذه الأثناء، وكالة مهر الإيرانية انفجار بمدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، ظاهر أنه بلشت العمليات العسكرية الأمريكية اللي كان هدد فيها وزير الحرب الأمريكي، وأيضا هيدا الشيء اللي لوح له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلينا نتابع مع المزيد من آخر وأهم التطورات للصباح اليوم بعد لحظات من هالوقت.
5: خليك على 2:30 AM والبرامج.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من Work Safe Victoria.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News.
10: Ted O'Connor with your top stories this Thursday morning. US President Donald Trump says the US will hit Iran hard after the two sides exchanged strikes following the downing of an American helicopter. The president says Iran's taking too long to sign a peace deal and, in his words, is playing the US for suckers. Despite a shaky ceasefire, there's still been no breakthrough to get oil and gas shipping in the Middle East back to normal. Hundreds of anti-racism protesters have chanted outside a One Nation event in Perth. As Pauline Hanson told supporters there, Labor seats in the West were high on her hit list. Recent polling has the minor party ahead of both Labor and the Coalition. Pauline Hanson told supporters at the event her party is surging in popularity because of her stance on what she calls mass migration. Legal experts believe a high court ruling on immigration detention could lead to tens of millions of dollars in claims from at least 340 former detainees. In 2023, the court found the indefinite detention of non-citizens with no prospect of being deported was unlawful. Now, one man has successfully argued he was unlawfully detained as he seeks compensation. The family of the victim of a brutal stabbing attack in Northern Ireland has called for calm after violent protests in Belfast. A 30-year-old man has been remanded in custody after he was accused of viciously stabbing Stephen Ogilvy on a Belfast street on Monday. The court was told the victim lost his left eye during the stabbing. In response to the attack and reports the alleged perpetrator was a Sudanese refugee, a few hundred anti-immigration protesters violently took to the streets of Belfast. And Microsoft co-founder Bill Gates says he should have never met with Jeffrey Epstein, and he's deeply sorry if his connection to the sex offender lent him any credibility. Bill Gates is the latest high-profile figure to provide testimony on the disgraced dead pedophile to a closed-door US government panel. He says he never victimised anyone, and he says a draft email that made reference to him in the Epstein files is fake. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيجدد الهجمات الأمريكية على إيران قائلا إن طهران تأخرت كثيرا في التوصل إلى اتفاق. جاءت هذه التصريحات بعد تبادل إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة مجددا عقب إسقاط مروحية أمريكية في منطقة مضيق هرمز، ما زاد من التوتر بين واشنطن وطهران.
11: نبرة جديدة للرئيس ترامب في الحديث عن إيران، نبرة تهديد واتهام لإيران بأنها أطالت المفاوضات وبأنها سوف تدفع الثمن. أطالت المفاوضات، يقول الرئيس ترامب أنها يعني تأخرت رغم أن المفاوضات كانت ستقود إلى اتفاق عظيم بالنسبة لإيران، لكن هذا ما حصل. هذه النبرة جديدة لأنه ترامب يعني حتى قبيل الجولة الأخيرة من القصف الأمريكي ثم القصف الإيراني على الأهداف الأمريكية وعلى الدول العربية في المنطقة، حتى قبيل ذلك كان ترامب يتحدث عن اتفاق قريب، اتفاق قادم بلا شك بالنسبة له. الآن لا، يتحدث عن شيء مخالف.
12: سنشن هجمات عليهم وسنضربهم بقوة شديدة، أعتقد أن لدينا الحق في القيام بذلك. لقد أسقطوا طائرة مذهلة للغاية في الواقع، كانت آلة مذهلة، وفي البداية قالوا إنهم لم يفعلوا ذلك، ثم اعترفوا بفعلهم للأمر وبسهولة نوعا ما لأننا نمتلك القنبلة. في الواقع لقد عثرنا على القنبلة، ولحسن الحظ أن تلك القنبلة لم تنفجر.
11: يتحدث عن ثمن تدفعه إيران رغم أنه لا يوضح تفاصيل ذلك الثمن إلا عندما يتحدث لمحطة فوكس الأمريكية، إذ يكشف ربما شيئا من التهديدات القديمة الجديدة، وهي تهديداته الآن بأن يضرب محطات الطاقة في إيران ويضرب الجسور في إيران. أقول أنها قديمة جديدة لأن هذه التهديدات يعني صدرت عن ترامب في أيام الحرب قبل وقف أطلاق النار الذي يعني بدأ منتصف نيسان أبريل، لكن لم ينفذ تلك التهديدات التي من شأنها إن حدثت أن تختبر الوضع بصورة مختلفة، لأنه لم تضرب الأهداف أهداف البنى التحتية الإيرانية ومحطات الطاقة. لذلك هذا قد يخلق واقعا جديدا بالنسبة للنظام الإيراني، وعلى هذا يعول ترامب في تهديداته. إذن ترقب كبير الآن. الوساطة الباكستانية مستمرة، حديث عن وساطة قطرية أيضا مستمرة في بحث عن اتفاق يجسر الهوة بين المواقف الإيرانية والأمريكية، لكن هذا أمر صعب، المفاوضات صعبة، لم تصل إلى نقاط مشتركة. ما هو موجود الآن هو تهديدات جديدة من ترامب ونبرة جديدة وانتظار من كل الأطراف. رافد جبوري، بي بي سي نيوز عربي، واشنطن.
9: اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار وإلحاق الضرر بالجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب، وذلك عقب الهجوم الأمريكي الذي استهدف جنوبي إيران. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قد شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية لن تدع أي هجوم أو تهديد من دون رد، وطلب عراغجي في منشور على منصة إكس الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة إذا أرادت أن يكونوا بأمان على حد تعبيره. أفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا جراء استمرار إسرائيل في هجومها على جنوب البلاد. وعلى مدار اليوم شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على منطقة صور، ما دفع فرق الإنقاذ إلى البحث بين أنقاض المباني المنهارة عن ناجين. وإلى الشمال تعرضت مدينة صيدا أيضا للقصف، وتزعم إسرائيل أنها تهاجم ما تصفه بأهداف مرتبطة بحزب الله. قضت محكمة في بيلفاست بحبس لاجئ سوداني في أيرلندا الشمالية يدعى هادي العديد احتياطيا لأربعة أسابيع. والعديد متهم بالشروع في القتل والتهديد بقتل أخصائي أشعة في خدمة الصحة الوطنية وبحيازة سكين، وقد فقد المصاب عينه اليسرى وأصيبت عينه اليمنى، كما أصيب في رقبته وظهره وفقا لما ورد في المحكمة. وقد اندلعت احتجاجات عنيفة ضد الهجرة بعد الحادث، وفيما تشهد المملكة المتحدة توترا متصاعدا بشأن قضايا العرق والهجرة، ونشاهد لقطات مباشرة لاستمرار اندلاع الاحتجاجات في بلفاست الآن. ختام هذا الموجز، مزيد من الأخبار على رأس الساعة، دمتم في كل خير.
13: In Sydney at French's Forest, there's been a truck and bus crash on Forest Way at Naree Road. Two southbound lanes closed on Forest Way and one northbound lane. At Penrith, a crash on Castlereagh Road northbound, blocking the left lane at Peachtree Road. In Melbourne, there's been a crash at Dandenong South on Glasscox Road at Taylor's Road. And a broken down truck at Roeville on Wellington Road is eastbound just after Eastlink, blocking the left lane. Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now. With selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. Shop in store or online. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدي لليوم الطقس رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة 21، على صعيد ملبن غائمة 18.

0: عبيلة علي أكتر، بس الوقت مش مناسب لأن ظاهر أنه ولعت بإيران من خلال هالانفجارات اللي عم بتصير في بندر عباس في هذه الأثناء، ويعني هالتطور الخطير اللي عم تشهده اليوم الساحة بمنطقة شرق الأوسط، خاصة اليوم الضربات اللي واجهتها واشنطن لإيران. إذن بهالوقت عم بيكون في دوي انفجار ببندر عباس. رح نتابع نحن ويكون هيدا التطور الخطير في إيران. رح نتابع إذن مع تحليل وقراءة سياسية بعد لحظات من الوقت لتطورات الأوضاع اليوم. رح يكون معنا بعد شوي الأستاذ علي سبيتي لمتابعة هذه الأخبار. خلينا نروح لبريك، من بعدها مباشرة منستقبل ضيفنا الصحافي والكاتب الأستاذ علي سبيتي من بيروت لمتابعة آخر المجريات اليوم الأمنية، خاصة مع الضربات الأمريكية على إيران. 2ME maximum heat and more maximum
1: music maximum heat 2ME Australia. إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. The greatest songs of all time and the best of the new stuff.
0: This is 2ME. تحياتنا لكم مستمعي راديو 2ME أستراليا. اليوم بظل تصاعد التوتر الحاصل خاصة يعني طبعا اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، ومع تزايد التصريحات الحادة من الجانب الأمريكي خصوصا من الرئيس دونالد ترامب ووزير الحرب اللي اليوم كان خطابه السياسي مرتفع، واللي ظاهر أنه هذه التهديدات بلشت فعلا الضربات الأمريكية على إيران. خلينا نتابع تفسير وتحليل لهذه التطورات. بيسعدنا نستقبل معنا على الهواء الكاتب والصحفي الأستاذ علي سبيتي. من لك صباح الخير من أستراليا أستاذ علي.
7: صباح النور، يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا لوقتك أستاذ علي. كيف تقرؤون طبيعة هذا التصعيد في الخطاب الأمريكي تجاه إيران؟ ويعني هل هو ضغط سياسي وضربات رح تكون محدودة أم فعلا اليوم دخلنا بمرحلة جديدة؟
7: يعني يحتاج الأمريكيون إلى تكثيف الضغوط على الإيراني من أجل أن يوقع على الشروط الأمريكية. الإيراني وجدوا أنه يسوف في الوقت، وبالتالي يستغل الوقت لصالحه لأنه ليس لمصلحته توقيع اتفاق بشروط أمريكية تريد أن تنهي الملف النووي هذا ذات التكلفة العالية جدا. وبالتالي استراتيجية الحرس الذي يمسك بالقرار السياسي في إيران يريد أن يدخل إلى النادي النووي، لأن الدخول إلى النادي النووي هو الضمانة الوحيدة من أجل حماية إيران. وهو لن يتخلى عن هذا المشروع رغم كل الاستهدافات التي طالته من خلال الحصارات المسنة، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها أكثر من مرة الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أوروبا، إضافة إلى الحرب المفتوحة الآن عليها. لم تثني الحرس عن التمسك بموقفه في هذا المجال. لذلك الآن نحن أمام محاولة أمريكية جديدة من أجل الضغط بالقوة على إيران من خلال استهداف منشآت أساسية وحيوية. تظن الولايات المتحدة الأمريكية أنها من خلال ذلك تستطيع أن تلي ذراع إيران وبالتالي أن يذهب الحرس مسرعا من أجل تنفيذ ما يطلب منه بالتوقيع على الشروط الأمريكية. وأول شرط أساسي وهذا ما يعني الأمريكيين ويعني ترامب تحديدا هو الملف النووي.
0: نعم.
7: فإذا نحن أمام ضغط غير معروف النتائج ولكن الإيران نتيجة أن الإيراني بالتجربة متمسك بموضوع النووي والتقصيب الذي وصل إليه والذي يؤهله لأن يكون شريكا في النادي النووي والدخول إليه، هذا بحد ذاته يعطيه فرصة لا يريد أن يفوتها من خلال الالتزام بالشروط الأمريكية وبالتالي إعطاء ما توصل إليه الإيرانيون من تقصيب إلى جهات سواء روسية أو صينية كما هو مقترح أو تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إيجاد أي إخراج له من اليد الإيرانية.
0: نعم، هل برأيك هذه الضربات راح تكون محدودة أم فعلا اليوم يعني اللي لوي ذراع إيران ستكون هذه المرة ضربات موجعة من خلال تهديم الجسور من خلال يعني كمان استهداف الطاقة في إيران، فكيف ترى يعني هذه الهجمات الأمريكية؟ هل يعني كمان هذا التصعيد هل رح يخدنا لمرحلة فعلا من المفاوضات أم فعلا رح تتوسع هذه الحرب وإيران كيف تتوقع ردها أيضا على هذه الضربات؟
7: يعني الرد الإيراني معروف أنه هو تعزيز أوراق القوة التي تملكها، أولا مضيق هرمز، ثانيا باب المندب، ثالثا توجيه الصواريخ إلى الدول المجاورة باعتبار أن هناك قواعد عسكرية أمريكية وهي نقطة الضعف الأساسية بالنسبة لدول المنطقة، وبالتالي استهداف إسرائيل. فنحن أمام مشهد هذا بهذه الحدود، يعني كل يستخدم الأوراق التي يملكها، والإيراني لن يتراجع. لو أنه يريد أن يتراجع لوقع وما انتظر حتى الآن، هو يعلم تماما أنه سوف يستهدف أكثر مما استهدف. لذلك الاستهدافات لن تلي كما ذكرت ذراع إيران، بل بالعكس سيتمسك أكثر ويتحمل أعباء وكلفة الحرب مهما كانت مدمرة ومهما كانت أثمانها غالية، سيتحمل ويعتبر أن تحمل هذه كلفة الحرب وأعباء الحرب ونتائج الحرب أسهل بكثير من الاستسلام للشروط الأمريكية. وهناك الأساس في الموقف الإيراني والثبات على موقفه هو أنه لا توجد مواقف أمريكية وخاصة إدارة البيت الأبيض لإنهاء النظام في إيران.
0: نعم.
7: وطالما أنه لا يريدون استهداف النظام كنظام، فبالتالي هذه ورقة يتمسك بها النظام ويعتبرها ورقة قوة، طالما أن لا أحد يريد إسقاط النظام أو تغيير النظام في إيران.
0: نعم.
7: من جهة ثانية هناك ورقة قوة أنه لا يمكن العودة إلى الحرب كحرب مفتوحة كما كانت، لأن هناك موقف من الكونغرس قيد ترامب في هذا المجال، وكذلك اعتبرت إيران أن هذا التدبير الذي اتخذه والموقف الذي اتخذه الكونغرس بحجب إمكانية استخدام من جديد ترامب للحرب على إيران، كذلك الإيرانيون اعتبروها ورقة جديدة قوية كذلك. لذلك نحن نرى في

0: فكر بيه انحرص موضوع الرياضة والفريق الرياضي، وهذه هو كل شيء يخدم توجهات السياسة الإيرانية، يخدم يعني يعمل من أجلها، أما كل شيء لا يخدم السياسة الإيرانية لا يعنيه. فإذا كانت الآن هذا الكرنفال الرياضي يسهم في تلبية مطالب إيران، بالتأكيد يسعى الإيرانيون وراءها، ولكن حتى الآن المسألة ليست في الحسابات الإيرانية، بل بالعكس يعتبر أن الأطراف الأخرى الدول الأخرى أكثر حماسة منه من أجل إيجاد نوع من أقله من أن تضع الحرب أوزارها والتوصل إلى وقف إطلاق النار يعني، وهذا رغبة الدول، لأن لها حسابات في الموضوع الرياضي أكثر من الحسابات
1: نعم
0: الإيرانية، لذلك يعول الإيرانيون على الآخرين في الاندفاع باتجاه أن تكون هذه المرحلة مرحلة استقرار وقف إطلاق النار من أجل تمرير هذا النشاط الرياضي الحيوي والدولي والأساسي والمنتظر والذي ينتظره العالم أجمع.
1: نعم
0: فإذا هذا لمصلحة إيران أكثر.
1: نعم، كيف يعني كمان سيكون الرد الإسرائيلي، وكيف ستنعكس هذه التطورات على الساحة اللبنانية؟ كيف بتشوف يعني الوضع من خلال يعني كمان اليوم لغاية الوقت بالمفاوضات ما توصلنا إلى أي تقدم، ولكن انعكاس هذه التطورات الأمنية والضربات العسكرية على الساحة اللبنانية؟
0: هذا ما يشجع نتنياهو على استمرار بقضم الأراضي، يعني قضم القرى جنوبية جديدة، وهو الآن على مشار مدينة النبطية يعني، وبالتالي التوسعة و تحديد المنطقة التي قال عنها الآمنة التي توفر لمستوطني الشمال الأمن والملاذ، بتقديري هو يعتبر أن الفرص سانحة الآن ويتقدم بها خطوة، لم يتوقف أصلا يعني، هو ما زال متقدما تحت في أثناء الحرب وأثناء وقف إطلاق النار، وبالتالي أثناء المفاوضات التي جرت في واشنطن، وما نتج عن هذه المفاوضات من التزامات وتفاهمات أقلها وقف إطلاق النار، رغم ذلك الإسرائيلي ما زال
1: نعم
0: مستمرا ولم يتوقف ولم يتراجع، بل بالعكس هو يتقدم باتجاه تحقيق احتلال كبير لمنطقة كبيرة في
1: نعم
0: جنوب لبنان. فهذا طبيعة الإسرائيلي، أنه يستفيد من هذه الأجواء، وبالتالي الحرب بالنسبة لي على إيران أو على لبنان هو الرغبة الأساسية، وهو
1: نعم
0: يختلف مع ترامب في أنه اعتمد ترامب في الأول والأخير على المسألة الدبلوماسية، وهذا كان خلاف جذري بين نتنياهو وترامب الذي يريد الحرب، ونتنياهو يريد وترامب يريد أن ينهي الموضوع بطريقة دبلوماسية، والآن الدبلوماسية لم تنجح، لذلك يحاول ترامب الآن استخدام القوة التي يملكها، ويعتبر أنه من خلال الاستهدافات الآن الذي وعد بأن تكون مؤثرة جدا على البنية التنموية في إيران، على الطاقة أو ما شابه، أنها يمكن أن تكون عنصر أساسي ضاغط من أجل أن يلتفت الإيرانيون أكثر إلى موضوع التجاوب مع متطلبات الأمن والتوقيع على الاتفاق الذي تكرسه معادلة أمريكية أكثر مما هو يلبي شروط ومصالح إيران.
1: نعم، لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لي. حياتك ألف عافية أستاذ علي، شكرا لوقتك.
0: شكرا شكرا.
1: تحياتنا، منكمل نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو توعيمية أستراليا على 1638 AM مع الأخبار اللي رح نتبعها نحن وياكم بخلال هالوقت، مع استراحة قصيرة من بعد جولة أخبار 8. All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night. 2 AM. Australia.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه؟

0: السن الخامسة تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: مع دودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: تنفيذ هجمات مؤلمة جدا تستهدف مواقع استراتيجية، مواقع دفاع جوي، ربما تصل إلى منشآت الطاقة، لأن الإدارة الأمريكية حتى عندما حاولت إيران استهداف العديد من المواقع المرتبطة بها بمنطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية، كان ذلك يتضح بأن إيران هي تريد استهداف القوات الأمريكية وتريد استهداف العديد من المناطق الحيوية ذات الأهمية على صعيد منطقة الشرق الأوسط، وكل ذلك يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى رصد التحركات الإيرانية، رصد التعاون العسكري ما بين إيران والصين وروسيا، حتى عندما يعني استعانت الجانب الإيراني بالقيادات العسكرية الصينية من أجل تزويدهم بمنظومات دفاع جوي وتزويدهم بالعديد من المواقع المهمة والحيوية بمنطقة الشرق الأوسط من خلال معلومات يعني استخباراتية تتعلق بأقمار اصطناعية يعني ترصد وتتجسس على منطقة الشرق الأوسط. هذا كله دفع الإدارة الأمريكية بأن تقدم المزيد من الوقت. كانت تعتقد أو يعتقد النظام الإيراني بأنه يشتري ويقوم بشراء.
8: دكتور صلاح معلش أعذرني على المقاطعة لأنه أنا مضطر أن أسلم الهوى للزميل ماجد، سيستكمل معك هذه التغطية، حضرتك باق معنا ومع المشاهدين من أجل استكمال طبعا هذه التغطية مع انطلاق العمليات العسكرية الأمريكية على عدد من المواقع الإيرانية.
9: شكرا ميشيلا، ومستمرون في هذه التغطية حيث تبدو لهذه الليلة الثانية ضربات الأمريكية على إيران. والآن الإعلام الإيراني يتحدث عن اشتباكات بحرية بين القوات الإيرانية والأمريكية على ما يبدو في مضيق هرمز أو في منطقة الحصار الأمريكية خارج المضيق. هذه اشتباكات كبيرة ورأينا ضربات سواء كانت في بندر عباس أو في جزيرة قشم وفي بعض المناطق الأخرى الجنوبية الساحلية في إيران، وكان الرئيس الأمريكي وعد بهذه الضربات منذ وقت وقال أن ضربات قوية ستحصل هذه الليلة كما تحدث في وقت سابق. بالأمس رأينا 3 موجات كان من المفترض أن تنهي الرد الأمريكي، لكن إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه الكويت والبحرين والأردن أيضا أتى في سياق المعادلات التي تريد بناءها الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، ويبدو أن اشتباكات اليوم أيضا وهذه الليلة ونحن في أول هذه الليلة ربما يكون بشكل أطول لساعات الفجر الأولى، لكن ما نراه الآن يعني هذه الصور الأولية سواء كانت ضربات الجوية الأمريكية أو حتى إطلاق مضادات دفاع الجوي في كثير من المدن الإيرانية. مستمرون معكم في هذه التغطية، وفي سياق هذه الأخبار كان وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث توعد بتوجيه ضربات قوية الليلة لإيران، وأضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة ستقصف منشآت حيوية لإيران بسبب مماطلتها المستمرة في التوصل للاتفاق.
10: ستكون القيادة الوسطى مشغولة الليلة، لأنه كما قال الرئيس ترامب سنضرب إيران بقوة، هذا ما سنفعله بالفعل. لدى إيران فرصة لإبرام اتفاق جيد، بل اتفاق عظيم لترسيخ ما قالوا إنهم مستعدون لفعله، لكنهم لم يفعلوا. لذا وكما قال الرئيس ترامب فقد ظلوا يماطلون ويماطلون ويماطلون. لذلك ستسقط الولايات المتحدة قنابل على المنشآت الرئيسية في إيران، وهذا لأن وزارة الحرب مستعدة لوضع شروط لضمان الحصول على الاتفاق الذي يتوقعه الرئيس ترامب.
9: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بشن ضربات عسكرية قوية ضد أهداف إيرانية، وقال ترامب أنه سيضرب إيران اليوم كما فعل أمس، ملوحا بإمكانية استهداف منشآت الطاقة والجسور، كما اتهم طهران بعدم الجدية في المفاوضات ومواصلة السلوك العدائي.
11: حسنا، سوف نهاجمهم، سوف نهاجمهم بقوة شديدة، لقد ضربناهم بقوة بالأمس وسوف نضربهم بقوة مرة أخرى اليوم، سوف نستمر في مهاجماتهم ومهاجماتهم بقوة شديدة. لقد كنا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق، لكنهم يستمرون في مماطلتنا، يواصلون في الاستخفاف بعقولنا. لقد تأخروا كثيرا في التفاوض على اتفاق كان سيصب في مصلحتهم، والآن عليهم دفع الثمن.
9: في تصريح آخر على تروث سوشيال قال ترامب أن إيران أضاعت وقتا طويلا بالتفاوض على اتفاق كان سيحقق لها مكاسب عظيمة، والآن سيتعين عليها دفع الثمن على حد تعبيره. وأضاف أن جيش إيران في حالة فوضى عارمة وشاملة. وقال ترامب أن الحصار على إيران هو الأكثر نجاحا في تاريخ الحروب البحرية، مشيرا إلى أن إيران تتحول إلى دولة فاشلة لأنها لا تقوم بأي أعمال تجارية على الإطلاق، ولا تدفع لجيشها، ولا تسدد أي من فواتيرها. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على موقع تروث سوشيال أنه وجه الجيش الأمريكي الشهر الماضي لتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى في عبور مضيق هرمز. وأوضح ترامب أن تلك الجهود أسفرت عن وصول أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر المضيق إلى السوق المفتوحة، إضافة لعبور أكثر من 200 سفينة تجارية من المضيق بسلام. وأكد ترامب السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز وليس إيران، مضيفا أن إيران قد هزم جيشها وخسرت اقتصادها وأن الأمر قد انتهى بالنسبة لها. أجدد الترحيب بضيفي من عمان مدير مركز الرأي للدراسات والأبحاث الدكتور صلاح العبادي، من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات ماركو مسعد. وتبدأ يعني دكتور صلاح اليوم الضربات هذه تشمل مدن ومختلف المناطق، تصريحات الرئيس ترامب فيها غضب شديد وفيها إشارات متعلقة بالتجارة وأيضا بالنفط بشكل أكبر. أولا كيف ممكن الربط بين مسار هذه العملية وتصريحات الرئيس ترامب؟ هل النية الآن هو معاقبة إيران دفعها إلى الطاولة كما كان منذ قبل، أم أن أهداف جديدة برزت اليوم؟
7: يعني شكرا على هذا السؤال الذي هو يعني مهم جدا. من يتابع المشهد السياسي يدرك بأن الإدارة الأمريكية قدمت المزيد من الوقت وأعطت فرص كثيرة للنظام الإيراني، لكنها كانت تدرك تماما بأن النظام الإيراني يمارس المراوغة والكذب والتدليس ويريد شراء الوقت من أجل تحقيق مآرب سياسية، وبالتالي الإدارة الأمريكية لم تعد تلتزم الصمت تجاه الكذب الإيراني والمراوغات الإيرانية والعبث الإيراني بأمن واستقرار المنطقة منذ 7 نيسان الماضي عندما توقفت العمليات العسكرية، يعني عندما أعلنت أو الهدنة من قبل الجانب الأمريكي كانت إيران تقوم بإعادة منظومات إعادة بناء منظومات الدفاع الجوي والتسلح والعمل من أجل يعني التصعيد العسكري بمنطقة الشرق الأوسط، لا بل إيران أيضا واصلت دعم الأذرع والوكلاء بمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما عندما شنت هجمات قبل يومين صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية معلنة ذلك من أجل يعني صد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية تجاه الأراضي اللبنانية. أنا باعتقادي الإدارة الأمريكية اليوم ستشن العديد من الهجمات التي ستكون مؤلمة إلى حد كبير، أهداف استراتيجية ستختلف عن الأهداف السابقة. اليوم هي معركة حاسمة ما بين القوات العسكرية الأمريكية تجاه النظام الإيراني، لأن النظام الإيراني حاول أن يخدع الجانب الأمريكي، أراد شراء الوقت من أجل إعادة بناء الترسانة العسكرية والصواريخ البالستية. التعنت الذي كان من قبل النظام الإيراني كان يدل بأن يعني ليس مجرد خلافات ما بين الحرس الثوري الإيراني والقيادة السياسية بالداخل الإيراني، لا بل مراوغة واضحة وممارسة الخديعة تجاه النظام الإيراني، عفوا تجاه القيادة الأمريكية والإدارة الأمريكية. حتى خلال الأيام الماضية كان هناك حرص شديد من قبل النظام الإيراني على التزود بمعلومات استخبارات من قبل دول حليفي.
9: لا لكن دكتور صلاح، لكن دكتور صلاح أنا يعني أنا أسأل هنا، هل هي تأتي في نفس مسار الضربات الأولى؟ يعني 40 يوما من الضربات لم تفضي إلى أي شيء، إلى أي شيء، لا اتفاق نووي ولا اتفاق على مضيق هرمز. هل الضربات اليوم لأهداف جديدة كما تقول، هل يعني ستكون لإسقاط النظام مثلا؟ أمس يعني زيادة وتيرة الضغط فقط، هذا هو يعني ما يسأل عنه اليوم.
7: أنا باعتقادي هذا النظام من الصعب إسقاطه بضربات عسكرية حتى وإن استمرت عدة أشهر، لأن النظام يعني يعتمد على الجانب الراديكالي تغيير بنية
9: وبالتالي الأمريكيين
7: صعبة.
9: نعم، وبالتالي الأمريكيين ما خطتهم هذه المرة.
7: أنا باعتقادي خطة الإدارة الأمريكية أن تنهك النظام الإيراني، تنهك إيران اقتصاديا، تكون شل القدرات الاقتصادية. إيران خلال الفترة الماضية تزودت بمعلومات استخباراتية مهمة
9: ولدفعها لطاولة المفاوضات أم اسقط النظام، هذا هو يعني ما يسأل اليوم.
7: أنا باعتقادي الإدارة الأمريكية لديها هدف واضح، وهو أن تدفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، أن تنسجم وتنفذ المطالب الأمريكية، أن تكف يدها عن العبث بمنطقة الشرق الأوسط وبدول الجوار ودول الخليج العربي، أن تتوقف عن دعم الوكلاء والأذرع بمنطقة
9: لكن هذا لم يتم التفاوض عليه للأسف دكتور صلاح. حتى المطالب بشمولية هذه الأهداف وهذه النقاط لم يتم التطرق لها في مفاوضات المبدئية في إسلام أباد ولا في مذكر ما قيل أنها مذكرة تفاهم. دعني يعني أنقل هذا الموضوع للسيد ماركو مسعد. سيد ماركد، الأهداف الترامبية هذه المرة، الأهداف الأمريكية، هذه الإدارة الأمريكية اليوم هل يضربون لرسم معادلة جديدة أم فقط لإرسال رسالة وبالتالي يقولون عودوا إلى طاولة المفاوضات سنتفاوض، أم أنهم يعني هناك عزم على تغيير نظام أو الذهاب إلى ما بعد من ذلك؟ حقيقة الهدف الاستراتيجي لهذه الضربات فقط ليس على المدى الطويل. أنا أسأل
12: أولا تحيات لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. يعني دعنا نقول بأن ما حدث اليوم أو ما يحدث في هذه الأثناء أطلق عليه الإدارة الأمريكية السياسة الدبلوماسية القصرية coercive diplomacy. ماذا تعني بذلك؟ يعني تعني أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحتاج لطبقة أخرى من الردع بجانب الأدوات الغير العسكرية التي كنا نشاهدها به خلال الأيام والأسابيع الماضية، كالحصار البحري، كالعقوبات الاقتصادية، كالتهديد بمشروع الحرية والحرية بلس، والتهديد بالتلويح أو التلويح بالعمل العسكري. الآن الرئيس دونالد ترامب يستخدم القوة العسكرية لإجبار النظام الإيراني لتقديم تنازلات في المفاوضات، وليس هو يريد أن يفتح حربا شاملة يريد من شأنها أو من خلالها تغيير النظام. فأعتقد دونالد ترامب يريد في اعتقادي دونالد ترامب يريد وضع طبقة أخرى من الضغط على النظام الإيراني، سواء بالضغط عليه من خلال تجريده من كل نقاط قوته أو تدمير بعض النقاط الأساسية دعنا نقول النقاط العسكرية، النقاط الاقتصادية كما كان.
13: يا عم امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات أرباع ساعة
14: عجد هالقد؟
13: ايه فات على الخط انت ما عترتك. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم التوأمية.
14: يا الله شو حلو.
13: الله يسلم لي صباحك شو

0: البترول والغاز والديزل.
1: انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعطي كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين، عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخسرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخد العيش وفي قلبك محللين.
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: Insignia Roselle, heavy exiting the M4 motorway tunnel city-bound. It's due to a breakdown in the left-hand lane just before the ramp onto the Anzac Bridge. Plus, at Homebush, a crash reported on Parramatta Road city-bound near the railway overpass. In Melbourne, delays following a crash at Lynbrook on the South Gippsland Highway, city-bound approaching the South Gippsland Freeway. A multi-vehicle crash on the Deer Park bypass is city-bound before the Ring Road, blocking the right lane. Looking for a great deal? Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now, with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: بذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني ممطر، درجات الحرارة 21، على صعيد ميلبن أقصى درجات الحرارة 18، وطقس رح يكون طقس غائم.

0: الخبر اللي عم يمرق أمامي في هذه الأثناء عن هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية. إسرائيل ليست ضالعة في الهجمات على إيران في الوقت الحالي. شو هالرد؟ هيدا رد على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقت اللي هجمت إسرائيل على إيران بنهاية الأسبوع أو مع بداية هيدا الأسبوع. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيقول نحن غير ضالعين يعني كمان بهذه الهجمات. هلأ إسرائيل عن مصادر أمنية إسرائيل منا ضالعة كمان بالهجمات على إيران بالوقت الحالي. خليني اسمع ارائكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-965-330. لكل اللي عنده اي تعليق او اي مشاركه فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا 02-965-330. خلينا نتابع نحن وياكم اذا بهالوقت مع وقفه قصيره مع البريك ومن بعدها رح استقبل اتصالاتكم على الهواء.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: 2ME Australia. نرجع لمتابعة مشوارنا بالراديو 2ME على 1638 AM. نتابع مع آخر أهم الأخبار وتغطية الأخبار اللي عم تكون عبر راديو 2ME أستراليا من خلال هذا التصعيد اللي عم تشهده المنطقة، خاصة من خلال الضربات الأمريكية على إيران. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء على 02-96-33-330. معنا اتصال بهالوقت ميشيل من منطقة باراماتا سيدني. صباح الخير.
4: يسعد عواطك ستي كلور لك ولكل المستمعين.
0: لونج تايم ميشيل.
4: لا نحن طولنا قصد حتى تشتاقونا ونشتاقونا.
0: أولاك يا أهلا وسهلا فيك ميشيل، كلنا سمع لك، شو تعليقك؟
4: مثل ما بعتقد انه الامور قريبا رح تنحل، وهيدي الذروه بكل التحركات الامريكيه والرد الايراني وغيرها هي عباره عن عمليه يعني بتطور. انه في اتفاق قريبا حيكون، لكن الاثنين ما يصعدوا من اوراق حتى كل واحد بده طرف تاني يتنازل شوي. لكن امريكا مثل ما بنعرف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بيهمه انه يتوصل لاتفاق باسرع وقت ممكن، وهذا كله نوع من الضغط على الإيرانيين حتى يتقدموا شوي، لأنه بيعتبر أن الإيرانيين متعنتين بشروط التعجيزية، والإيرانيين أيضا بيدعيوا أنه الرئيس الأمريكي ترامب كمان متعنت بشروط التعجيزية أيضا. لكن بالنهاية بتصور الاتفاق قريب جدا، وهذا اللي عم نشهده اليوم من تصعيد من قبل الطرفين بده يوصل لخواتم إيجابية قريبا، لأنه الرئيس الأمريكي عنده موضوع الأولمبياد في مونديال. أمريكا اللي هو مونديال قريبا، وأيضا الانتخابات النصفية اللي بدها تصير بعد كم شهر. فهو كتير يعني وضعه محشور بالنسبة لهالأمر، مضطر للاتفاق يكون بأسرع وقت ممكن لهالسبب. أنا بشوف التصعيد، لكن هذا ليس لمدة طويلة إلا لعدة أيام وحيتوصلوا يرجعوا للاتفاق. الوسيط الباكستاني خاصة وزير الدفاع أبلغ رسالة لإيران أنه ما ترد هيدا المرة الأخيرة اليوم، باعتبار الأمريكان كانت هي أنه ضرب لي تأذربك، وبيقولن لا أنه لازم يكون حدا يعطي نهاية للضربات. بتصور الإيرانيين هيردوا، لأنه رشح عن اللقاء أنه الإيرانيين ما كانوا متجاوبين كتير مع الوسيط الباكستاني، يعني اعتبروا أنه كمان إيران يعني إذا ما اضطرت ترد فكمان يعني هيبتها بالمنطقة بتكون يعني تحت تأثير السلبي. فمن هم يشوف أنه يومين ثلاثة اعتبري أنه كل شيء انتهى.
0: إن شاء الله هيدا اللي بنأمله، لأنه اليوم الحرب على إيران يلي تأثر فيها العالم، إغلاق مضيق هرمز، ارتفاع أسعار النفط، انعكاس، وما بعرف إذا كمان انعكاس سيتو راح تكون كمان على الساحة اللبنانية اليوم من خلال استمرار إسرائيل بالاحتلال واليوم اقترابها من النبطية، وما يحدث يعني كمان في مدينة صور أمر مخيف جداً. فبنأمل أنه تتوقف هذه الحرب، بس ما بعرف إذا رح يكون فعلا اليوم تنازل، أي تنازل بشوف أنه من قبل واشنطن أو من قبل إيران يعني خسارة للحرس الثوري الإيراني، خاصة أنه إيران متمسك بملف النووي، وأيضا يعني كمان الرئيس الأمريكي اللي ما حقق أي شيء، يعني إذا بده يتنازل بده يوقف هون، ما يحقق أي تقدم من خلال الشروط اللي وضعوها قبل اندلاع هذه الحرب. عندك الملف النووي، عندك أذرع إيران بالمنطقة، عندك الصواريخ الباليستية، يعني كل هالأمور هيدي ما حقق منها أي شيء لغاية اليوم. فما بعرف كيف
4: الإيرانيين طرحوا معادلة أنه إذا أمريكا بتتخلى عن أذرعها بالمنطقة، إيران بنفس الوقت كمان بتعمل نفس الشيء، لكن إذا أمريكا متمسكة بأذرعها بالمنطقة إيران نفس الشيء. لكن اللي انكسرت على لبنان هذا أساسي كثير، مثل ما بتعرفي نحن اللبنانيين عندنا وضع خطير جدا، وأنا متخوف كثير من يعني نضطرب كثير من الحرب الأهلية. حتى من لاحظ إذا تطلع على الميديا على السوشيال ميديا وبتلاحظي يعني العاديين من كل الأطراف يعني لهجتهم كتير كتير سلبية بحق بعضنا البعض، وهذا بيرشح لأمر واحد أنه نحن كلبنانيين علينا نكون واعيين. إسرائيل نفس الشيء، يعني عندها وضع حرج بلبنان ما عم تقدر تحسم الأمر، لأنه كمان نتنياهو عنده انتخابات قريبة بآخر السنة، فالكل محشور للأسف. يعني أنه
0: خاصة اليوم كمان ما يحدث على الحدود مع سوريا، يلي في كلام أنه في هناك فصائل كمان صارت على المناطق الحدودية مع لبنان، وضمن استعدادات يعني كمان لتحرك عسكري ممكن يستهدف الحزب، خاصة من خلال الطلب الرئيس الأمريكي يلي قد يطلب من الرئيس أحمد الشارع بالتدخل للقضاء على حزب الله، يلي هيدا طبعا آخر المعلومات أنه في هونيك فصائل موجودة على الحدود أصبحت مع لبنان. يعني منقول الله يحمي لبنان بالنهاية. شكرا لك ميشيل على هذه المداخلة، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي. لكل اللي عنده أي تعليق أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-533-0. خليني تابع معكم مع آخر أهم الأخبار. وكالة مهر، انفجارات وهجوم استهداف القسم الشرقي من مدينة بندر عباس جنوب إيران. إذن هذه آخر المعلومات والعناوين البارزة لليوم قبل ما نروح لجولة إخبارية. ليلة جديدة من النار، أمريكا توسع ضرباتها في إيران، ليلة الحسم، الجيش الأمريكي يرفع سقف التهديد لإيران، الوقت ينفد، تفاصيل مواقف إيران التي أحبطت ترامب، سينتكوم تقصف ناقلة نفط، والهند تستدعي دبلوماسيا أمريكيا. أيضا في عناوين هذا الصباح، أمريكا يخشى انتشارها بالمونديال، كيف تستعد الولايات المتحدة. طبعا رح نحكي كمان عن أخبار المونديال اللي رح تنطلق فعاليتها بكرة. رح نتابع بهالوقت مع بريك، من بعد مباشرة جولتنا مع آخر أهم التطورات لصباح اليوم. The biggest
5: hits. عبر راديو تو ام اي أستراليا. يا دلعك يلي مدلع. هشام الحج. From the
6: biggest singers. على إذاعة تو ام اي. صدقني نسيت. عبير نعمي. موجود بالغني.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
9: Ted O'Connor with the top stories. The United States has begun another round of strikes against Iran. The US military is describing the attack as additional self-defense strikes in response to Iran's aggression. US President Donald Trump had vowed to hit Iran again earlier today. The US struck military targets yesterday to retaliate for the downing of a helicopter near the Strait of Hormuz, which it blamed on Iran. It comes just after the United Nations warned of the risk of a return to full war. Opposition leader Angus Taylor says there is no plan for the Liberals to carve up seats with One Nation so they don't compete with each other at the next election. There are reports Liberal MP Tony Passins urging his party to negotiate with One Nation about such a strategy. Recent polls have recorded One Nation as the most popular party ahead of Labor and the Liberals. It comes as hundreds of protesters gather outside a One Nation event in Perth, accusing the party of being racist. And government officials are warning about Australia's growing reliance on Elon Musk's Starlink, ahead of its parent company SpaceX hitting the public market. The satellite internet provider has an estimated 200,000 Australian customers. Documents obtained under Freedom of Information laws show Home Affairs officials have flagged Starlink's success presents a challenge to Australian sovereignty.
10: أن إيران هي تريد استهداف القوات الأمريكية وتريد استهداف العديد من المناطق الحيوية ذات الأهمية على صعيد منطقة الشرق الأوسط، وكل ذلك يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى رصد التحركات الإيرانية، رصد التعاون العسكري ما بين إيران والصين وروسيا. حتى عندما يعني استعان الجانب الإيراني بالقيادات العسكرية الصينية من أجل تزويدهم بمنظومات دفاع جوي وتزويدهم بالعديد من المواقع المهمة والحيوية بمنطقة الشرق الأوسط من خلال معلومات يعني استخباراتية تتعلق بأقمار اصطناعية ترصد وتتجسس على منطقة الشرق الأوسط. هذا كله دفع الإدارة الأمريكية بأن تقدم المزيد من الوقت. كانت تعتقد أو يعتقد النظام الإيراني بأنه يشتري ويقوم بشراء.
11: دكتور صلاح، معلش أعذرني على المقاطعة لأنه أنا مضطر أن أسلم الهوى للزميل الماجد، سيستكمل معك هذه التغطية. حضرتك باق معنا ومع المشاهدين من أجل استكمال طبعا هذه التغطية مع انطلاق العمليات العسكرية الأمريكية على عدد من المواقع الإيرانية.
12: شكرا ميشيلا، ومستمرون في هذه التغطية حيث تبدو لهذه الليلة الثانية ضربات الأمريكية على إيران. والآن الإعلام الإيراني يتحدث عن اشتباكات بحرية بين القوات الإيرانية والأمريكية على ما يبدو في مضيق هرمز أو في منطقة الحصار الأمريكية خارج المضيق. هذه اشتباكات كبيرة، ورأينا ضربات سواء كانت في بندر عباس أو في جزيرة قشم وفي بعض المناطق الأخرى الجنوبية الساحلية في إيران. وكان الرئيس الأمريكي وعد بهذه الضربات منذ وقت، وقال أن ضربات قوية ستحصل هذه الليلة كما تحدث في وقت سابق. بالأمس رأينا 3 موجات كان من المفترض أن تنهي الرد الأمريكي، لكن إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه الكويت والبحرين والأردن أيضا أتى في سياق المعادلات التي تريد بناءها الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. ويبدو أن اشتباكات اليوم أيضا وهذه الليلة، ونحن في أول هذه الليلة، ربما يكون بشكل أطول لساعات الفجر الأولى، لكن ما نراه الآن يعني هذه الصور الأولية سواء كانت ضربات الجوية الأمريكية أو حتى إطلاق مضادات دفاع الجوي في كثير من المدن الإيرانية. مستمرون معكم في هذه التغطية. وفي سياق هذه الأخبار، كان وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث توعد بتوجيه ضربات قوية الليلة لإيران، وأضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة ستقصف منشآت حيوية لإيران بسبب مماطلتها المستمرة في التوصل للاتفاق.
13: ستكون القيادة الوسطى مشغولة الليلة، لأنه كما قال الرئيس ترامب سنضرب إيران بقوة، هذا ما سنفعله بالفعل. لدى إيران فرصة لإبرام اتفاق جيد، بل اتفاق عظيم، لترسيخ ما قالوا إنهم مستعدون لفعله، لكنهم لم يفعلوا. لذا وكما قال الرئيس ترامب فقد ظلوا يماطلون ويماطلون ويماطلون. لذلك ستسقط الولايات المتحدة قنابل على المنشآت الرئيسية في إيران، وهذا لأن وزارة الحرب مستعدة لوضع الشروط لضمان الحصول على الاتفاق الذي يتوقعه الرئيس ترامب.
12: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بشن ضربات عسكرية قوية ضد أهداف إيرانية، وقال ترامب أنه سيضرب إيران اليوم كما فعل أمس، ملوحا بإمكانية استهداف منشآت الطاقة والجسور، كما اتهم طهران بعدم الجدية في المفاوضات ومواصلة السلوك العدائي.
14: حسنا، سوف نهاجمهم بقوة شديدة، لقد ضربناهم بقوة بالأمس وسوف نضربهم بقوة مرة أخرى اليوم، سوف نستمر في مهاجماتهم ومهاجماتهم بقوة شديدة. لقد كنا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق، لكنهم يستمرون في مماطلتنا، يواصلون في الاستخفاف بعقولنا. لقد تأخروا كثيرا في التفاوض على اتفاق كان سيصب في مصلحتهم، والآن عليهم دفع الثمن.
12: في تصريح آخر على تروث سوشيال، قال ترامب أن إيران أضاعت وقتا طويلا بالتفاوض على اتفاق كان سيحقق لها مكاسب عظيمة، والآن سيتعين عليها دفع الثمن على حد تعبيره. وأضاف أن جيش إيران في حالة فوضى عارمة وشاملة. وقال ترامب أن الحصار على إيران هو الأكثر نجاحا في تاريخ الحروب البحرية، مشيرا إلى أن إيران تتحول إلى دولة فاشلة لأنها لا تقوم بأي أعمال تجارية على الإطلاق، ولا تدفع لجيشها، ولا تسدد أي من فواتيرها. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على موقع تروث سوشيال أنه وجه الجيش الأمريكي الشهر الماضي لتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى في عبور مضيق هرمز. وأوضح ترامب أن تلك الجهود أسفرت عن وصول أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر المضيق إلى السوق المفتوحة، إضافة لعبور أكثر من 200 سفينة تجارية من المضيق بسلام. وأكد ترامب السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز وليس إيران، مضيفا أن إيران قد هزم جيشها وخسرت اقتصادها وأن الأمر قد انتهى بالنسبة لها. أجدد الترحيب بضيفي من عمان، مدير مركز رأي للدراسات والأبحاث، الدكتور صلاح العبادي، من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات ماركو مسعد. وسأبدأ يعني دكتور صلاح، اليوم الضربات هذه تشمل مدن ومختلف المناطق، تصريحات الرئيس ترامب فيها غضب شديد وفيها إشارات متعلقة بالتجارة وأيضا بالنفط بشكل أكبر. أولا، كيف ممكن الربط بين مسار هذه العملية وتصريحات الرئيس ترامب؟ هل النية الآن هو معاقبة إيران، دفعها إلى الطاولة كما كان من ذي قبل، أم أن أهداف جديدة برزت اليوم؟
10: يعني شكرا على هذا السؤال الذي هو يعني مهم جدا. من يتابع المشهد السياسي يدرك أن الإدارة الأمريكية قدمت المزيد من الوقت وأعطت فرص كثيرة للنظام الإيراني، لكنها كانت تدرك تماما بأن النظام الإيراني يمارس المراوغة والكذب والتدليس ويريد شراء الوقت من أجل تحقيق مآرب سياسية، وبالتالي الإدارة الأمريكية لم تعد تلتزم الصمت تجاه الكذب الإيراني والمراوغات الإيرانية والعبث الإيراني بأمن واستقرار المنطقة منذ 7 نيسان الماضي عندما توقفت العمليات العسكرية، يعني عندما أعلنت أو الهدنة من قبل الجانب الأمريكي كانت إيران تقوم بإعادة منظومات يعني إعادة بناء منظومات الدفاع الجوي والتسلح والعمل من أجل يعني التصعيد العسكري بمنطقة الشرق الأوسط، لا بل إيران أيضا واصلت دعم الأذرع والوكلاء بمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما عندما شنت هجمات قبل يومين صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية معلنة ذلك من أجل يعني صد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية تجاه الأراضي اللبنانية. أنا باعتقادي الإدارة الأمريكية اليوم ستشن العديد من الهجمات التي ستكون مؤلمة إلى حد كبير، أهداف استراتيجية ستختلف عن الأهداف السابقة. اليوم هي معركة حاسمة ما بين القوات العسكرية الأمريكية تجاه النظام الإيراني، لأن النظام الإيراني حاول أن يخدع الجانب الأمريكي، أراد شراء الوقت من أجل إعادة
15: In Sydney at Mascot, slow southbound on General Holmes Drive toward the airport tunnel. There's an overheight vehicle that is blocked at the left lane. There is still 2 lanes open. And at Warunga, a broken down car on the Pacific Highway southbound in the centre lane approaching Pennant Hills Road. In Melbourne, a multi-vehicle crash on the Deer Park bypass citybound before the Ring Road has blocked the right-hand lane. And a crash at Melton on the Melton Highway is southbound after Navigation Drive. The King Living Mid-Year Sale ends Sunday. Save up to 50% on selected Australian designed award-winning furniture. Hurry in Sunday. Visit a King showroom today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سوا مكمل نحن وياكم عبر راديو 2ME مع تذكير بحالة السنية لليوم ممطر عاصف خلال فترة بعد ظهر، درجات الحرارة 22 أقصاها بملبن 18 درجة وطقس غائم.

0: الساعة 8:44 دقيقة داخل استوديوهاتنا. صباح الخير لكل اللي صاروا معنا بهالوقت على السمع برفقة راديو تؤمي. مع التطورات اللي عم بتشهدها منطقة الشرق الأوسط وخاصة فيما يتعلق بالنسبة للضربات الأمريكية على إيران، التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء نعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن. في هذه الأثناء حسب التلفزيون الإيراني نعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن. كمان كان في هناك محاولة مرور إحدى السفن في الملاهة الخليجية تم كمان استهدافها فاضطرت إلى التراجع حسب التلفزيون الإيراني. خلينا نكون إحنا ويكون مع أراءكم مع تعليقاتكم على الهواء بالنسبة لهذه التطورات اليوم، وأدي عندكم فعلا اليوم تخوف من أنه هذه الضربات الأمريكية رح تمتد لأيام، ورح يمكن كمان يكون في تطور خطير من خلال دخول حزب الله على الخط، من خلال أذرع إيران اللي رح كمان يتحركوا اليوم من ردا على الضربات الأمريكية على بعض المواقع الإيرانية. أضيف فعلا اليوم عندكم تخوف أن يكون في تحرك لأذرع إيران بالمنطقة، واللي قد يؤدي إلى اشتعال المنطقة يعني بكاملها من خلال استهداف أولا إيران لبعض المواقع، فينا نقول القواعد الأمريكية الموجودة بدول الخليج. وهيدا مش لأول مرة يعني بتستهدف إيران هذه القواعد الأمريكية. أدي عندكم تخوف أيضا من أن يكون تحرك للحوثيين بباب المندب، أدي عندكم تخوف بتحرك حزب الله بشكل أكبر اليوم عنا بلبنان، واللي هيدا الأمر اللي فعلا ينذر بمخاطر كتير كبيرة من خلال اليوم. يعني مثل ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفت صبره، وإيران مصرة على عدم التنازل بما يتعلق بالنسبة لليورانيوم المخصب وتسليمه للولايات المتحدة. خلينا نتابع نحن وياكم من راديو تؤمي مع تعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق. هل برأيكم، سؤال رح نطرحه اليوم، هل برأيكم إيران اليوم تخاطر بشعبه والحرس الثوري؟ يعني اللي هون هل الحرس الثوري أو النظام الإيراني عم بخاطر بشعبه وببلده وبتدمير بلده في سبيل اليوم امتلاك النووي بإيران؟ هل هذا الأمر يستحق بدل ما يكون في بلد آمن؟ أم برأيكم يعني هيدا يحق لإيران أنه تمتلك النووي مثل إسرائيل مثلا؟ أنه كيف تشوفوا اليوم إصرار إيران على امتلاك النووي لأدى بنهاية المطاف إلى هذه الحرب؟ 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638. هل برأيكم يستحق النووي اليوم أن يؤدي إلى هذه الحرب، إلى تدمير بلد، إلى تدمير شعب، إلى إشعال المنطقة برمتها؟ يعني في تخوف كتير كبير أنه يمتد هيدا الصراع في حال تحرك أذرع إيران بالمنطقة. واليوم كمان الأضرار اللي ممكن تكون على دول الخليج بشكل كتير كبير. رح نكون نحن وياكم كمان مع تعليقاتكم على موضوعنا لليوم، موضوع بيتعلق بالشأن الأسترالي، هذه العصابات المنظمة يلي اليوم رجعت تتحرك بشكل أكبر عنا في سيدني. أنا بدي أقول عن بولين هانسن بيتهموها بالعنصرية. تعال نفكر نحن وياكم هيك على صوت عالي، أنه اليوم العصابات المنظمة عنا في أستراليا، يعني في كتير من العصابات المنظمة اللي هني جايين من الخارج، عندك الصينية وعندك السودانية وعندك الشرق أوسطية وعندك الإيطالية، فكل هالعصابات اللي هي جايين كمان من من الخارج، برأيك هيدا ما بيؤدي إلى رفع الصوت تجاه المهاجرين اللي بالوقت يلي قدي ساهم عدد كتير كبير من المهاجرين بازدهار هيدا البلد، ولكن كمان في كتير من المهاجرين ما ننسى أنه كمان طووا تحت العصابات المنظمة وعلى مختلفة مثل ما سبق وعددت يعني قبل شوي. فخليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع، هل فينا نلوم بولين هيلسون تجاه قضايا الهجرة مع كل هالأحداث اللي عم بتصير، مع كل هالعصابات المنظمة يلي عم بيخلقوا الذعر والخوف وعملية إطلاق النار والمخدرات في شوارع سيدني وميلبون؟ خلينا نتابع نحن وياكم مع أرائكم وتعليقاتكم على الهواء لكل هالمواضيع على 02-965-330 بعد البريك.
1: اتصل هلا You understand English على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
6: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
7: حسنا حسنا سأذهب.
8: أسرع، ماذا تفعل؟
9: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
10: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
11: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: 0 2 9 9 6 6 5 3 2 0 عبر الواتساب على 0 4 10 6 3 8 6 3 8. من راي سيدني معنا هادي. صباح الخير.
1: صباح النور ست كلود.
0: صباح النور هادي.
1: بركي معك الأستاذ نشأت وعلق بكلمة بيقول فيها أنه إيران اليوم في أضعف حالاتها وهي اليوم بس عم تجاهد المفاوضات وما بعرف. بس حبيت أبدأ على الموضوع هذا وأقول له للأستاذ نشأت أنه لو إيران هي هلأ جاهد أضعف حالاتها أمريكا اليوم ما كانت ضربتها، بس لأنه إيران بعد اليوم قوية وبعد تمتلك أوراق المفاوضات مثل هيك أمريكا اختارت أو السيارة العسكري لأن مش قادرة تركع إيران بعد الحصار في البحر بعد الضربات الجوية بعد كل شيء مش قادرة تركع إيران، وهيدي قوة إيران هون قوة إيران جاي من هذا الموضوع. الشغلة الثانية كنت أنا أعتبرها أنه هل إيران مستعد تضحي بشعبها كرمال تمتلك سلاح نووي؟ أول شيء إيران هي من وقع الاتفاق النووي مع باراك أوباما وتعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي، وأمريكا هي اللي تنصلت من الاتفاق، ترامب هو اللي تنصل من الاتفاق. هي أول شغلة. الشغلة الثانية في فتوى بإيران بتحرم امتلاك السلاح النووي، وهو بيقول لك الإيراني نحن ما بدنا سلاح نووي ولكن نحن.
0: طيب إذا إذا إذا كانت العملية بهالشكل يا هادي أنه مضطرة تخصب هالكمية العالية من اليورانيوم اللي يعني على مسافة كتير قريبة لتصنيع عدد من الرؤوس النووية،
1: هذا كان تحدي لترامب والنووية في ضرب إيران، لأنه ترامب بده يستولي على نفط إيران وعلى غاز إيران مثل ما عمل بفنزويلا، فكان الرد الإيراني أنه نحن انتبه نحن على بعد خطوات من امتلاك السلاح النووي، ولأنه إيران هو اللي سحب الاتفاق النووي مش إيران اللي سحبت، وإيران سمحت للوكالة الذرية للطاقة النووية إنه تفتش كل المنشآت النووية، هي اللي سمحت مش غصبوها غصب، فهي كان ما عنده نوايا خبيثة، النوايا الخبيثة موجودة عند ترامب لأنه هو مثل ما سرق 5 تريليون من الخليج بدي يسرق 5 تريليون من إيران، هذه كل
0: غصة. خلينا نسمع رأي آخر معك سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور لك لمستمعين كرام مدام كلود.
0: شو تعليقك سعيد؟
2: مدام كلود الأخ اللي عم يحكي في نوع من المفهوم، بس ولكن اليوم إيران التخطيط تبعها بيختلف، هي من تريد أن تسيطر على الخليج بأكمله، ونحن نعرف أنه الأمريكان إذا سيطروا على إيران وعلى نفط إيران وغيروا الحكم معناتها سقط الدول العربية كلها تحت رحمة الأمريكان، ونحن من الأول ومن الآخر بعرف أن الأمريكان ما بيستوى إلا لمصلحتهم، بس ولكن إيران ما عم يحاربوا إيران، عم يحاربوا عقيدة، وهذه العقيدة ما فيك تكسرية بغض النظر انت مع ايران ولا ضد ايران، عقيدة مبكلة يعني غير قابلة للتفتيت. وعم يصير عندنا بلبنان هؤلاء الفلول يلي مثل حزب الله مثلا والحشد الشعبي بالعين كل هذا مدام كلود اداء بيد ايران، عندما تطفئ السمعة
0: بتصير ما بدها. تعليق سريع من هادي قبل ما اروح للاخبار، عندك اي رد هادي؟
1: انا ما عندي رد على سعيد، ولكن المشكله مش ايران يعني، ولا كانت دائما المشكله حزب الله ولا المشكله بلبنان ولا كذا، نحن دائما هني دائما بيصورونا انه نحن دول العالم ثالث وهن دول العالم الاول، هني دائما بيصورونا انه نحن الامجيين وهن المتطورين، نحن الديكتاتوريين وهن الديمقراطيين، دائما بيصورونا بصور سيئه او بيرونا انه انت السيئين، نحن منا سيئين،
0: نحن سيئين بحق بعضنا البعض، نحن سيئين تجاه بعضنا البعض. يعني عندك شك بهيدا الموضوع؟
1: أكيد عندي شك بهذا الموضوع، منا سيئين تجاه بعضنا بعض، نحن عايشين مسيحية وإسلام بنفس الضيعة وبناكل بنفس الصحن، ما في خلاف بيناتنا نحن يا جماعة، هني بيزرعوا الخلاف بيناتنا، نحن منيح بحق بعض،
0: ونحن موضوع قابل.
2: بس بدي أسألك سؤال، التدخل الإيراني بسوريا هل هذا من المعقول كان الهدف منه تطويع المنطقة من لبنان لسوريا؟

0: اليمن.
1: عظيم.
0: إرادة إيرانية محكمة وهذا نحن ما نقبله.
1: عظيم. خليني أتابعها كمان مع مداخلي معنا من منطقة بوكي ميل سيدني. سمير صباح الخير.
2: صباح الخير مدام كلود.
1: يا هلا.
2: سمعت شغلي بيقول هذه أنه في فتوى أو شيء بإيران أنه بيتمنى أنه الإيرانيين ممنوع يتملكوا الأمل الذرية أو النووية. إذا السلاح إليه وممنوع اللمس. وتاني شيء عم بيحكي بالنسبة للبلدين الغربية الديمقراطية وهني كذا وهني كذا. لشو شعوبنا عم بتهجر على الدول الغربية؟ شو السبب؟ لما منظل موجودين ببلادنا؟ مثل في الحرية وحرية الكلمة والإعلام والبدك. لش عم نهجر بالآلاف الآلاف الآلاف على الدول الغربية؟ شو السبب؟ عشان يعمل هو بإستراليا حضرته.
1: عظيم. شكرا لسمير لهادي لسعيد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا مع جولة إخبارية بعد لحظات من هالوقت. كونوا معنا. شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا.
7: 24/7 on the air every hour. First. 2ME Australia News.
8: الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، وأنا باعتقادي حتى هذه الضربة ستؤدي إلى فجوة كبيرة جدا حتى مع الرئيس الإيراني الذي كان يميل طيب. ويضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق. بالتالي أنا باعتقادي إذا أردنا أن نتحدث عن مصلحة واضحة لمنطقة الشرق الأوسط، المصلحة تتطلب بأن يكون هناك اتفاق سريع على وجه السرعة ما بين الإدارة الأمريكية والنظام الإيراني، لأن الإيرانيين أنا باعتقادي ما بعد انتهاء الحرب سيكون لهم كلمتهم، وأيضا يكون هناك انقسامات واضحة ستؤدي إلى ثورة بالداخل الإيراني نتيجة الصعوبات الاقتصادية وتعنت النظام الإيراني وسياسة النظام الإيراني.
9: المشكلة الولايات المتحدة غير متأكدة من هذه يعني من المستقبل الغامض هذا. على العموم أشكرك من عمان مدير مركز الرأي للدراسات والأبحاث دكتور صلاح العبادي، من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات سيد ماركو مسعد، شكرا جزيلا لكما. تغطيتنا مستمرة لتطورات الأحداث في المنطقة، حيث بدأت الولايات المتحدة قصف أهداف في إيران لليلة الثانية على التوالي. من جانب أعلن الجيش الأمريكي بدأ توجيه ضربات دفاع عن النفس متعددة في إيران، وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن ضربات ترد على العدوان غير المبرر والمستمر من إيران. في السياق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية البدء في توجيه ضربات ضد إيران، وأشار بيان القيادة الوسطى الأمريكية إلى توجيه ضربات ضد أهداف متعددة ردا على ما وصفت بالعدوان غير المبرر والمستمر من إيران. توقع مسؤولون أمريكيون لموقع إكسيوس أن ترد إيران على أي تحرك عسكري عبر استهداف القواعد الأمريكية على غرار الهجوم الذي حدث ليلة الثلاثاء. وكشف مصدران أمريكيان لإكسيوس بأن الرئيس ترامب عقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث الخيارات العسكرية، وذلك بعد ساعات من تصريحه بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة. وبحسب المصدران فإن أحد الخيارات المطروحة أمام الرئيس ترامب يتمثل في تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق لكنها قصيرة المدة بهدف الضغط على إيران لتغيير موقفها التفاوضي. وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قد توعد بتوجيه ضربات قوية الليلة لإيران، وأضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة ستقصف منشآت حيوية لإيران بسبب مماطلتها المستمرة في التوصل للاتفاق.
10: ستكون القيادة الوسطى مشغولة الليلة لأنه كما قال الرئيس ترامب سنضرب إيران بقوة، هذا ما سنفعله بالفعل. لدى إيران فرصة لإبرام اتفاق جيد، بل اتفاق عظيم لترسيخ ما قالوا إنهم مستعدون لفعله لكنهم لم يفعلوا. لذا وكما قال الرئيس ترامب فقد ظلوا يماطلون ويماطلون ويماطلون. لذلك ستسقط الولايات المتحدة قنابل على المنشآت الرئيسية في إيران، وهذا لأن وزارة الحرب مستعدة لوضع شروط لضمان الحصول على الاتفاق الذي يتوقعه الرئيس ترامب.
9: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بشن ضربات عسكرية قوية ضد أهداف إيرانية، وقال ترامب أنه سيضرب إيران اليوم كما فعل أمس، ملوحا بإمكانية استهداف منشآت الطاقة والجسور، كما اتهم طهران بعدم الجدية في المفاوضات ومواصلة السلوك العدائي.
11: حسنا، سوف نهاجمهم، سوف نهاجمهم بقوة شديدة، لقد ضربناهم بقوة بالأمس وسوف نضربهم بقوة مرة أخرى اليوم، سوف نستمر في مهاجماتهم ومهاجماتهم بقوة شديدة. لقد كنا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق لكنهم يستمرون في مماطلتنا، يواصلون في الاستخفاف بعقولنا. لقد تأخروا كثيرا في التفاوض على اتفاق كان سيصب في مصلحتهم، والآن عليهم دفع الثمن.
9: في تصريح آخر على تروس سوشيال قال ترامب أن إيران أضاعت وقتا طويلا بالتفاوض على اتفاق كان سيحقق لها مكاسب عظيمة، والآن سيتعين عليها دفع الثمن على حد تعبيره. وأضاف أن جيش إيران في حالة فوضى عارمة وشاملة، وقال ترامب أن الحصار على إيران هو الأكثر نجاحا في تاريخ الحروب البحرية، مشيرا إلى أن إيران تتحول إلى دولة فاشلة لأنها لا تقوم بأي أعمال تجارية على الإطلاق، ولا تدفع لجيشها، ولا تسدد أي من فواتيرها. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على موقع تروث سوشيال أنه وجه الجيش الأمريكي في الشهر الماضي لتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى في عبور مضيق هرمز. وأوضح ترامب أن تلك الجهود أسفرت عن وصول أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر المضيق إلى السوق المفتوحة، إضافة لعبور أكثر من 200 سفينة تجارية المضيق بسلام. وأكد ترامب السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز وليس إيران، مضيفا أن إيران قد هزم جيشها وخسرت اقتصادها وأن الأمر قد انتهى بالنسبة لها. مزيد من الحوارات والتحليل لهذه الضربات الأمريكية تداعياتها وتوقيتها معي من واشنطن الباحث في مؤسسة هيريتج نايل غاردنر، معي من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي السيد يعرب صخر. أهلا بضيوفي، أبدأ مع السيد نايل غاردنر. سيد نايل، لليوم الثاني ضربات أمريكية على إيران، يعني بالنسبة للأهداف هل تأتي في نفس أهداف الضربة الأولى التي لم تفضي إلى اتفاق، أم أن الأهداف تبدلت في هذه اللحظة؟ هل من جديد في رأس الرئيس ترامب؟
12: على الاستضافة. كما أوضحت فقد شهدنا اليوم الثاني من الهجمات العسكرية الأمريكية ضد النظام الإيراني التي تحاول أن تركز بشكل كبير على القدرات الدفاعية الجوية الإيرانية، والهدف من ذلك هو إجبار إيران على إعادة فتح المضيق، إضافة إلى كما أوضح وزير الحرب أن الولايات المتحدة قد قامت بالتفاوض باستخدام أيضا القوة والذخائر والقنابل، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق. وبالتالي فهي محاولة لإجبار إيران على العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات والقبول بالتنازلات. وبالتالي فإن هذه الضربات هي محدودة وموجهة ضد القدرات العسكرية والمنشآت الدفاعية الإيرانية. هل يمكن أن نرى التوسع في هذه الهجمات؟ بالطبع يمكن أن نرى ذلك في الأيام القليلة القادمة إن لم ترجع إيران إلى طاولة المفاوضات. يمكننا أن نشهد توسع في هذه الهجمات، إضافة إلى هجمات ضد أيضا والقادة السياسيين الإيرانيين كما كان في بداية الحرب. بالنسبة للرئيس الأمريكي، هو لم يستثني أي نوع من الهجمات والعمليات العسكرية الأمريكية. يمكننا أن نرى أيضا هجمات بالقنابل بشكل أكبر على مدار الأيام القليلة القادمة.
13: لكن سيد غاردنر، هذا لن يختلف عن حرب الأربعين يوما بشيء. الولايات المتحدة حاولت طبعا كل شيء، يعني من قتل المرشد، سياسة الاغتيال، أو حتى الوصول إلى ضربات كبيرة يعني وإلقاء قنابل كبيرة، هذا لم يفضي إلى شيء. هل هناك جديد في هذه المرة أم هو فقط مسألة رد انتقامي يعني كما يقول الرئيس ترامب؟
12: نعم حسنا، كما ذكرت في بداية حديثي فإن هذه الهجمات هي هجمات محدودة تنظمها القيادة المركزية، والولايات المتحدة بالطبع يمكنها تعزيز وزيادة هذه الهجمات. وهل الولايات المتحدة قادرة ومستعدة على إزاحة والإطاحة بالقيادة الجديدة في إيران؟ بالطبع، لأن القيادة الحالية في إيران يصعب التعامل معها إلى حد كبير، وهم يكذبون كثيرا ويماطلون. وهل يمكن للولايات المتحدة أن تأخذ القرار للإطاحة بهذه القيادة السياسية واستبدالها بقادة آخرين أكثر عقلانية للتعامل معهم؟ بالطبع أعتقد ذلك، علينا أن ننتظر ونرى ما ستقول إليه الأمور.
13: لكن أساسا
12: في نهاية يعني البعض المطاف يعني يصعب أن نتنبأ
13: سيد نايل غاردنر
12: بما والتعامل مع القادة الإيرانيين.
13: لكن سيد غاردنر
12: البربريين ومتطرفين، هي ليست حكومة مدنية.
13: سيد غاردنر اسمح لي على التداخل معك. أساسا سلسلة الاغتيالات الأولى، يعني البعض يقول سلسلة الاغتيالات الأولى كانت صحيح، هي أدت إلى مقتل المرشد وكثير من القيادات، لكنها فشلت في استبدال يعني جيل آخر يفاوض مع الجانب الأمريكي بشكل أفضل أو بشكل متساهل. بالعكس، يعني رأينا قيادة أكثر تشددا. يعني هذه السياسة فشلت أساسا، يعني لم تعتبر نجاحا من ناحية تبديل وجهات النظر، وهذا ما رأيناه على طاولة المفاوضات تحديدا.
12: بالطبع. هذا بالطبع صحيح، فإن القادة أو النظام الجديد في إيران كان أكثر تطرفا وأكثر سوءا من النظام السابق، وذلك هو السبب الذي من أجله تفكر الولايات المتحدة في الإطاحة.
13: لكن لم يتغير النظام
12: في
13: سيد نايل.
12: إيران
13: الرئاسة الأمريكية وزير الدفاع يتحدث أنه غير النظام. النظام لم يتغير أساسا، يعني الضربات فشلت في تغيير النظام، وبالتالي رأينا فقط قيادة جديدة، ذهب الأب وأتى الابن ونفس القيادات موجودة. يعني المشكلة أنه لم يأتي نظامين أو ثلاثة أنظمة، فقط سلسلة اغتيالات فاشلة، هكذا يقول حتى المحللون الأمريكيون. يعني
14: نعم،
12: إن الخطة الرئيسية والأساسية في واشنطن كانت هو الأمل أن الشعب الإيراني سوف يثور على نظام ويقوم بالإطاحة بالقيادة الإيرانية. في تلك الفترة كنا نتمنى أن نرى ثورة في الشوارع الإيرانية، ولكن النتيجة كانت مختلفة للأسف، وأن الديكتاتوريين الإيرانيين كانوا قادرين ومستعدين على قتل الشعب الإيراني. هذا هو الواقع للأسف، ونأسف في واشنطن. أننا كنا نأمل في واشنطن أن نرى ثورة في الشوارع الإيرانية للإطاحة بالمرشد الأعلى ومعاونيه، لكن ذلك لم يحدث للأسف. لا يمكنك أن تتوقع هذا الأمر بنسبة 100%، ولكن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة ستستسلم. نحن نأمل أن يحدث نوع من الثورة في إيران بطريقة.
1: من بعد ما استمعت لمحطة إخبارية عبر راديو توأمية، مذكركم بحالي تقصدني لليوم ممطر، درجة الحرارة 21 على صعيد ملبن، غائم أقصاها 18 درجة. بنسمع فاصل غنائي.

0: وبركاته أنية. مع الأخبار اللي عم نتبعها بالنسبة لمقر خاتم الأنبياء الإيراني، قواتنا المسلحة سترد بشكل حازم وقاطع على أي اعتداء من الجيش الأمريكي. هل واشنطن اليوم راح تستكمل حربها على إيران لإسقاط النظام؟ هل راح تكون ضربات محدودة ردا على إسقاط طائرة الباتشي أو لعدم كمان تنازل إيران عن الملف النووي الإيراني وعدم تعاونها أو عدم التنازل وتضييع الوقت والمماطلة؟ هيدا الشيء اللي ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه إيران عم تستخف بعقولنا وعم بتماطل من حيث التوقيع على الاتفاقية. فاليوم محاولة كمان إخضاع إيران لحتى تقبل بالاتفاقية وبشروط الأمريكية، عم تصعد، قد يكون هذا التصعيد للذهاب إلى مزيد من المفاوضات ويعني لتفعيل الدبلوماسية عن طريق القوة. هيدا الشيء اللي سمعناه من قبل وزير الحرب بتكساس، وكمان مثل ما سمعنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي مش قاطع طريق المفاوضات، ولكن وصل لمرحلة نفد يعني صبر اليوم واشنطن. واليوم العمليات العسكرية اللي عم تشنا ظاهر أنه هالمرة رح تكون مختلفة عن ما كانت بالحرب الأربعين يوم. ظاهر أنه يعني هيدا ما بعرف إذا العملية الحسم هي لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه، وممكن يعني في كتير من السيناريوهات المحتملة، ولكن ما حدا قادر يفسر شو في بعقلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه اليوم عم بيشن ضربات موجعة على إيران، ولكن هذه الضربات هل ستكون محدودة؟ هل رح تدخل إسرائيل على الخط؟ اللي كانت سمعنا الإعلام الإسرائيلي اللي كان عم بيقول نحن ما رح ندخل في هذه المواجهة. فيعني ما بعرف إلى أي مدى رح تبقى إسرائيل على الحياد، أم رح يكون في هونيك تنسيق أمريكي إسرائيلي بشن ضربة موجعة على إيران. وهل إيران كمان رح تفعل أذرع بالمنطقة، كان الحوثيين أو إن كان حزب الله في لبنان؟ مسؤول بمحافظة بوشهر الإيرانية استهداف منطقة في مرتفعات مدينة داشتي ولم يعرف مصدر الاستهداف. فإذا اليوم استهدافات على عدة مواقع بإيران. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمين مع أراءكم على الهواء. اتصال من لكن باسدني. أستاذ هاني صباح الخير.
1: وخير ست كلود، صباح الخير حضرت المستمعين الكرام.
0: يا هلا، صباح النور.
1: بالنسبة للمفاعل النووي، يعني أنا من عارف إسرائيل وأمريكا والعالم كله عم بيركزوا على إيران. إسرائيل عندها سلاح مفاعل 400-500 راس نووي، ما حدا عم بيحكي عليه. بعدين ناحية تانية، قال واحد من القياديين الكبار بإيران أن إحنا ما في داعي نمتلك المفاعل النووي، نحن عنا صواريخ تضرب المفاعل بديمونة بتفجر إسرائيل وتفجر العالم كله حواليها. إن ما بيعرفوا هالشي هذا، وقالوا إياه بالحرف العريض بالخط العريض، قالوا أنتوا عم تركزوا إنه نحن عنا مفاعل، ما عنا مفاعل، عنا مثل ما عملوا كبروا الموضوع بالعراق، لفتوا ضربوا العراق قالوا سوري نحن لقينا إنه ما في مفاعل نووي، وعم بيعملوا نفس الشيء بإيران. هذا اللي عم بيحصل، ليه ما عم بيركزوا على إسرائيل؟ العالم كله معناتها في ازدواجية بالمواقف للأسف.
0: نعم، شكرا لك على المداخلة. خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على 02-965-330. بالنسبة لليوم النووي الإيراني اللي هو بالنهاية أدى إلى هذه الحرب، هل يستحق الأمر؟ هل فعلا اليوم إيران كما طرحنا السؤال عم تضحي ببلدها وبشعبها وجارية بلادها إلى هذه الحرب بسبب النووي؟ هل يستحق الأمر يعني ذلك؟ خلينا نسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم على الهواء، كيف بتشوفوا يعني كمان اليوم العمليات العسكرية يعني أكيد العمليات العسكرية اللي عم بيشن الجيش الأمريكي. ترامب لفوكس نيوز حكيت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين. هل فعلا اليوم في محاولة لإسقاط النظام الإيراني هالمرة؟ هل هذا يعني كمان هالصراع اليوم الحاصل رح يكون شبيه بالضربات السابقة، رح تكون محدودة، أم فعلا نحن أمام سيناريو توسع الحرب أو انفجار المنطقة في حال وسعت أيضا إيران من ضرباتها واستهدفت دول الخليج اللي هي كمان معنية في هذا التصعيد؟ لأن القواعد العسكرية الموجودة في دول الخليج اللي هي عرضة لاستهداف إيراني. فخلينا نسمع رأيكم على 0296-33-33-0. أكيد اليوم كنت محضرة موضوع عم بيصير في جدل حوله، موضوع محلي، ولكن أخذتنا الأخبار لهذا التصعيد اليوم بين واشنطن وما بين إيران. الخبر اللي حابي هيك ضوي عليه وحابي اسمع رأيكم ما يحدث في لاكيمبا، جدل في سيدني حول مقترح بس الأذين من لاكيمبا موسك عبر مكبرات الصوت. هيدا المقترح أثار يعني جدل تقدمت فيه إدارة لاكيمبا موسك لبث الأذين أسبوعيا عبر مكبرات الصوت بمنطقة لاكيمبا غرب سيدني، أثار جدل سياسي ومجتمعي بعد ما اتهمت عضوية مجلس بلدية كانتربيري بينكستاون باربرا كوري القائمين على المشروع بإثارة الانقسام داخل المجتمع بيقضي المقترح ببث الأذين لمدة 15 دقيقة الظهر كل يوم جمعة عبر أربع مكبرات صوت مثبتة على مأذنة المسجد، وكان طلب مشابه رفض سابقا بسبب مخاوف بتتعلق يمكن الصوت والضوضاء وتأثير على المناطق السكنية المجاورة. بالمقابل دافع ليبانيز مسلم أسوسيشن عن الخطة وأكد أنه بتندرج ضمن حرية الممارسة الدينية في مجتمع متعدد الثقافات، وشبه الأذين بأجراس الكنائس لتسمع بالعديد من المناطق الأسترالية. كما اعتبر بعض ممثلي الجمعية أن الانتقادات الموجهة للمشروع تحمل طابع معادي للمسلمين، ومن المقرر أن يحال الطلب إلى لجنة التخطيط المختصة لاتخاذ القرار النهائي بعد دراسة الاعتراضات والملاحظات المقدمة من السكان وجهات المعنية. بيبقى لألكم التعليق، هل بتشوفوا اليوم هيدا حق للمسلمين أنه يرفع الأذين أسبوعيا ونهار الجمعة عبر مكبرات الصوت بمنطقة لاكيمبا غرب سيدني، أم هيدا الأمر رح يشكل عائق أو ما بعرف كيف نسميها، يعني أنه أكيد ممكن ما يقبلوا فيه سكان المنطقة المحيطة؟ فخليني أسمع رأيكم على 02-96-53-0. هل بتشوفوا من حق اللي مقدمين الطلب يعني ليبانيز مسلم أسوسيشن عن هذه الخطة اللي رفع يعني هون فينا نقول الأذين عبر مكبرات الصوت بالمنطقة، هل هو حق ببلد متعدد الحضارات ولا أكيد بهالبلد بيعطيك الحرية للممارسات الدينية، أم ما بعرف إذا عندكم رأي آخر تحكموا على 02-96-53-0 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص. خلينا نروح لاستراحة، أكيد موضوع كتير دقيق وحساس ولكن أكيد بما أنه أمر علي خلاف وجدل حبينا ناخد رأيكم، هل بتشوفوا أنه الأذان عبر مكبرات الصوت، أربع مكبرات للصوت، هل ممكن يشكل إزعاج المناطق المحيطة والسكان من ديانات يمكن مختلفة، أم يعني هيدا يعتبر حق للمسلمين أنه يعني كمان يرفعوا الأذان عبر مكبرات الصوت بهيدا الشكل؟ شو رأيكم؟ خليني اسمع انتو رأيكم بهيدا الموضوع على 02-965-3300 بعد البريك.

0: السلام، كمل احنا ويكون عبر راديو تؤمي أستراليا على 6:30 AM. ذكركم بأهم وأبرز أخبار وعناوين هذا الصباح عبر تؤمي دايما بتتعرفوا عليها. إذن خريطة النار، أمريكا تضرب دفاعات إيران على بوابة هرمز، سينتكوم تقصف ناقلة نفط، والهند تستدعي دبلوماسيا أمريكيا. ترامب لفوكس نيوز: خيار شن المزيد من الضربات على إيران سيظل مفتوحا ومطروحا. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي مع تعليقاتكم على مواضيع اليوم. هل برأيكم إيران اليوم والنظام الإيراني عم بخاطر بالملف النووي الإيراني وعدم تنازل إيران عن ملف النووي وتسليم اليورانيوم المخصب عم بضحي بالبلد، النظام الإيراني عم بضحي ببلدهم بشعبهم لما تتعرض له اليوم إيران من ضربات ومن عقوبات ومن حرب عليها؟ خلينا نسمع رأيكم بهيدا الموضوع. هيدا بالإضافة كمان للموضوع آخر لأكيد تناولناه من كل الجوانب، أعطينا وجهات النظر المتعددة فيما يتعلق بالنسبة للأذين عبر مكبرات الصوت بجامعة لاكيمبا. البعض بيشوف أنه اليوم هيدي لأنه نحن ببلد متعدد الحضارات والثقافات وبيعطي الحرية للممارسة الدينية، فمفروض يسمح باستعمال مكبرات الصوت للأذين، والبعض بيعتبروا أنه قد يكون عامل ممكن يزعج المناطق المحيطة ويوصل الصوت لمسافات كتير بعيدة. خلينا نسمع أنتوا أراءكم بهذا الموضوع. 02-965-330 عبر الواتساب على 04-638-638. وأكيد بما أنه هو موضوع حساس وبعرف أنه طرحه أكيد موضوع كتير حساس، بس بتمنى على كل اللي بده يشاركوا يشاركوا بكتير من الوعي بكتير من المسؤولية وبدون تجريح. هذا بتمنى على الكل. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو. ليه عم تضحك توني؟ صباح الخير، هيدا كنت محضر شيء يعني، فعطيني رأيك.
1: صباح الخير، نجح في معرض الزن، نجح في معرض
0: هيك الزن. حسيت
1: صباح الخير،
0: صباح النور
1: لك وللمستمعين.
0: تفضل.
1: عم تسلفي لي يعني انه
0: كنت لا لا لا لا لا ابدا لا انا لا لا ابدا
1: ما مشكلة.
0: لا لا لحظة بليز، أنا قبل ما تتصل أنا اعتبرت أنه هيدا الموضوع دقيق وحساس، مش قصد حدا، أنا بس أطلع على الهواء بكون عم توجه للكل.
1: أوكي
0: فضل.
1: أنا عم بنزح. حيوا على الصلاح، حيوا على الفلاح. يعني إسا ناقص الأسترالي يقوم يوعى الساعة 4 على التأذين أذان الفجر ويوعي ما بقى في الزوم يستعمل ألارم. في حرية المعتقد وفي حرية ممارسة الأديان والشعارات، بس لا حاجة بقى يكفي ان ترجع تحطي 4 ميكروفونات وتبلشي 5 صلوات بدل يمشوا فيها ويقوموا ويعملوا ضجيج وعجقة للمسلم. هيدي شعاره، هيدا حقه، بس شو خص الأجنبي، شو خص الأسترالي تتوعي وتقطي بهالصوت كل يوم على الصبح بالأذان؟
0: لا يعني هو نهار الجمعة فقط، نهار الجمعة بصلاة يوم الجمعة، هيدا بس للتوضيح.
1: بس الجمعة مش 5 مرات بالأربع وعشرين ساعة،
0: لا لا لا لا، بس يوم الجمعة
1: لأنه يعني ما تبلش الجمعة لح يبلش كل اليوم ويبلشوا يمارسوا هالعادي يعني. هذا ما بعتقد أنا نحي وافوا علي سكان المنطقة، هذا رئيس البلدية.
0: هلا أكيد في معارضة
1: لازم يصعب الموضوع بقلب الجامع يعملوا البدنية، بس مش برا ويزعجوا العالم.
0: هو حسب ما عرفت كمان أنه لمدة 15 دقيقة، والبعض بيعتبر أنه لا يسمح مثلا بدق الأجراس، لا يسمح يعني
1: ما كمان. في دق أجراس، وين في دق أجراس 15 دقيقة؟ ما سمعت أنا المكنيس يدق أجراس لا أحد ولا الأعياد. ليش بدهم يأدنوا يعني؟
0: نعم.
1: المسلم عرف وقت الأذان وقت الصلاة ويوم الجمعة بالشرق يعني أو بالدول العربية الإسلامية انعمل هذا الجامع والمأذنة منشان يوعوا الناس منشان يسمعوا الناس اللي برا، ما كان في إنترنت ولا كان في راديو ولا كان في تلفزيون، يعني يحضروا الصلاة هن وقاعدين ببيوتهم يسمعوا الصلاة. هون ما في لها لزوم أبدا.
0: نعم، شكرا لك توني، شكرا للمداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص. هل بتشوفوا اليوم نحن ببلد متطور حضاري بيحترم كل الأديان وبيعطي الحرية لممارسة كافة الأديان؟ اليوم في طلب من لكن بموسك بالسماح بالمكبرات الصوت، يعني كما استعمال مكبرات الصوت للأذين كل يوم جمعة. هلأ في معارضة حول هيدا الموضوع، بيعتبروا أنه قد يشكل يمكن إزعاج أو يصل هيدا الصوت لمساحة كبيرة، ففي معارضة حول هذا الأمر. فأنتم من وجهة نظركم كيف بتشوفوها؟ هل يعني يجب السماح باستعمال مكبرات الصوت للأذين، أم عندكم رأي آخر تحكوه على الهواء على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. تابع معكم كمان موضوع كنت طرقت له قبل شوي، وهو موضوع يعني بيتعلق ببولين هانسن زعيمة ون نيشن. يعني ليش منقول زعيمة ون نيشن وهيك أول ما نقول أنه بولين هانسن يلي هي اليوم عندها ملف الهجرة أخدته بحملتها الانتخابية؟ هل البعض بيعتبرها وبيصفها بالعنصرية، ولكن أنا جربنا أوقات بتتفهم هالناس يلي بتتهمها بالعنصرية، ولكن كمان بنفس الوقت أنت بدك تعرف أنه اليوم هي ليه عم تطلع وتحكي بهيدا الموضوع، أو بلشت يعني بحملتها أو من اعتراضها على استقطاب أعداد كتير كبيرة من المهاجرين. هي ما كانت من عبث، ما كانت من ولا شيء، كانت نتيجة المشاكل اللي عم يجلبها اليوم المهاجرين، يعني خاصة في عصابات منظمة تابعة منظمة شرق أوسطية إيطالية صينية سودانية أفريقية. طيب ما هذا شيء طبيعي أنه بالنهاية يعني يتوقف الواحد ويعترض. خلينا نتابع مع أراءكم مع تعليقاتكم على الهواء على 02-965-330. معنا اتصال بخلال هالوقت، معنا كاميليا من منطقة سانت جونز بارك سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور حبيبتي، كيفك؟
0: يا هلا، صباح النور.
2: أنا معارضة لهذا الشيء عرضا قطعا، لان احنا جينا هنا من هذيك الاسواق كل سنه نروح للعراق ما نقدر ننام للصبح. هذا يصيح، انا قد يوم خفت من الفراش وانهزمت نزلت جوا اغطي اذاني وهو يصيح شنو ها؟ وين عايشين؟ هم كنائس ما يخلونا نبلي بدول عربيه، هالمره يخلون الاذان. هذا رأيي، شكرا
0: فيري ماتش. هيدا رأيك، شكرا على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعينا، معنا سام من منطقة بريستن سيدني. صباح الخير.
3: صباح الأنوار إليك وكل مستمعينك الكرام.
0: يا هلا سام،
3: أتمنى تكونون بخير وإن شاء الله دائما استراليا بخير، بس منحيني بعض الوقت حتى أحكي. الله يخليك.
0: تفضل.
3: أنا بحترم كل الأديان، بحترم خصوصياتهم، بحترم كل إنسان بحريته الشخصية وعبادته، والعبادة هي مسألة شخصية، علاقة روحية ما بين الإنسان وما بين الخالق، وليس هي مجرد إنه شعارات أو بهرجة أو شيء. بس أنا صار معي مشكلة، أنا كنا ساكنين بمنطقة ومحترمين كل الأمور والأذان، لكن بيوم الجمعة بالذات كان في شيخ أعطى خطبة، كنا في 2006 في العراق، قال انصحوا المسيحيين انه يسلموا، لم يسلموا فمالهم ونسائهم واولادهم ملك لكم. احنا قاعدين بالبيت، هذا الخطبه دي يقولها، اصابنا الرعب، تحول من الصلاه الى الخطبه، واصابنا الرعب من عرف نبقى بالبيت نطلع راح يهجمون علينا. هاي داعشية في مدينه الموصل. اوكي، الان العالم تغير، العالم تغير. ممكن اي برنامج لكل مسلم، مع احترامي لكلهم في العالم واقدرهم واحترمهم واحترم حريه دينهم، اكو برامج خاصه راح ينزلها بموبايله راح تنطي له وقت الصلاه. اما اذا هم طالبين الجمعه فصدقيني خذيها نصيحه او كلمه من اخ، اذا بلشوا الجمعه راح يصير الجمعه والسبت والاحد والاثنين والاسبوع كله، لان هم دائما يبدون بطموح صغير، لكن لما يتمكنون اوكي تبدي طموحاتهم تكبر.
0: نعم يعني،
3: ولهذا ما محتاجين يا سيدتي، حتى احنا هنا ما اني مع احترامي انا كمسيح ما سمعت في يوم ناقوس يدق هنا في استراليا، لكن اعرف وقت صلاتي. اذا انا محب لله محب لديني ومحب لصلاتي، اكيد انا تلقائيا عندي وقت راح اخصصه للعباده، ما محتاج واحد. ترى هو المنصار في وقت بلال الحبشي ما كان اكو موبايل ولا كان اكو سوشيال ميديا ولا كان اكو مكبرات، الناس كانت تشتغل بالمناطق الزراعيه او بمناطق بعيده عن الجامع، ولهذا طلبوا يكون اذان. اما الان احنا في عصر كل التطور هذا، يعني اوكي بس جاوبيني او يجاوبني هذا اللي طلب، هذا ايش راح يزيد من الايمان الاسلامي اذا صيحوا 15 دقيقه او نادوا الله اكبر؟ شنو الفائده؟ انت غير من تقدم تنطيني ريزينج اوكي، يعني اوكي في ناس راح تكون بالسياره ما سامع او تفتح الشباك او تفتح الجام تبع بيته على مود تسمع الاذان. يا سيدتي يعني خلونا نعيش بسلام، كفى يعني، والله والله محتاجين السلام. كل واحد خلي يصلي بايمانه وبيته وبجامعه وبكنيسه، بس بهدوء. الصلاه هي لغه المحبه والتحاور مع الله.
0: عظيم، نعم. شكرا
3: شكرا واحترامي للكل.
0: شكرا لك سام من بريستن سيدني، منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توامي أستراليا 1638 AM مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء بعد استراحة قصيرة من هالوقت.
4: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: في اتصال وردني قبل لحظات، اخذته تحت الهواء. مدام عم تهدد، عم تقلي انه شو في له لزوم هيدا الحديث يطلع على الهواء، واذا فيك تكملي فيه كملي، اذا مثل عملية تهديد. وياريت طلعت على الهواء لسمعتوها كيف عم تحكي وبأي طريقة. نحن عم نهوش المسيحيين على المسلمين والمسلمين على المسيحيين. إذا هالقد وضعك حساس، هالقد ما بتقدري تتحملي رأي وكلمة، تفضلوا ترجعي طلعت معي، بلكي إذا عندك الجرأة تتفضلي وتطلعي تحكي. سونيا من ماريفيل سيدني، حضرتك على الهواء، تفضلي سمعيني تهديدك على الهواء. هلا فرجيني جرأتك انت، فرجيني جرأتك انت تحكيني على الهواء. اوكي شكرا لك. ما عم تحكي فهيدا الاسلوب وهيدي الطريقه اللي عم تحكي فيها لا ما بيمشي هون بهيدا البلد. هيدا بتمشي ببلد العصابات بس بهيدا البلد القانوني بحق لنا نطرح اي موضوع، وانا عم بطرحه مش جايبته من عندي. هيدا مطروح مشكل جدل ومطروح بوسائل الاعلام، مطروح على الاذاعات كمان، فحبينا نحن نشارككم فيه. وانا عم بطرحه بطريقة كتير موضوعية، عم بياخد من كل النواحي. في عندك حرية الرأي والتعبير، وهالبلد المتعدد الحضارات واللي بيعطي حرية الممارسة الشعائر الدينية، ومن ناحية تانية كما هو مطروح في رفض لإله من قبل بعض المسؤولين. فوين الغلط؟ فيك تعطيني رأيك، فيك تعتبري أنه لا يجب أن يكون في السماح بوضع مكبرات للصوت لأكيد تلاوة الأذان، فيك تدافع عن هيدا الموضوع، وفيك كمان تعارضي لأنه هيدي حريتك هوني بهالبلد اللي بيعطيكي حرية، بس ما بيسمح لك تهددي بهيدي الطريقة اللي أنت بتاكليها مش أنا اللي بكلها. أنا وعم تهددني استرجي كملي فيه لهيدا الحديث، عم كمل فيه لهالحديث. واللي بدي يشاركني في أهلا وسهلا فيكم بكتير، وأنا حذرت يعني موضوع بعرف أنه موضوع حساس، وبعرف أنه موضوع ممكن البعض ياخده بطريقة هيك عنصرية، أنا ما رح أقبل فيه. اللي بدي ياخده بهالطريقة يروح فيها لبعيد، ما بسمح إهاني لأي شخص، ما بسمح إهاني لأي ديانة، لأنه نحن هون من راديو توأمية بنحترم كل الديانات وكل الانتماءات السياسية، فمش انت اللي بتهددي، مش انت اللي بتهدديني. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. لكل اللي حابب يشاركنا مع استراحة فنية ومتابع من بعدها.
7: Australia. New music. Australia.

9:54 داخل استوديوهاتنا مكملين احنا وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤميه. اذا لاي موضوع حابين تشاركونا فيه فيكم تتواصلوا معنا وتعطونا ارائكم على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638. اخر المعلومات من وكاله مهر: الاول جو فضائي بالحرس الثوري نفذت المرحله الاولى من العمليات الهجوميه باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. مع تطورات الأوضاع اليوم بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة العمليات العسكرية اللي شن الجيش الأمريكي على بعض المواقع بإيران واللي كانت ردت إيران أيضا من خلال القوة الجو فضائية بالحرس الثوري اللي قامت بتنفيذ عمليات هجومية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 16:38 AM قدي حاضرين للفيفا، قدي مستعدين كمان لمتابعة المونديال 2026. ظاهر أن المونديال بلش على بكير ولكن بالطريقة المختلفة، لأنه اليوم مثل ما شايفين الوضع والعمليات العسكرية اللي شن جيش الأمريكي على بعض المواقع في إيران اللي كانوا مستبعدين أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ياخد هذه الخطوة بسبب الورد كاب 2026 اللي رح تجرى بالولايات المتحدة واللي رح تنطلق فعالياتها يوم بكرة. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا عبر راديو تؤمية، رح نحكي أكثر عن أزمة المونديال واستراحة النهائي تربك القنوات الناقلة لهذا الحدث. عبر عدد من الجهات المالكة لحقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم 2026 عن أحباطها بسبب عدم تحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مدة الاستراحة بين الشوطين بنهائي البطولة المقرر بشهر يوليو المقبل. وتعاقدت الفيفا مع النجمة شاكيرا ومادونا إلى جانب فرقة يعني كمان لإحياء العرض بملعب ميت لايف ستاديوم بأول استعراض اللي رح يقام بين شوطي نهائي كأس العالم. رح نكمل نحن وياكم إذن من تؤمية أستراليا مع استراحة قصيرة، من بعد مباشرة منتابع مع جولة إخبارية ومنتابع بالساعة المقبلة توك باك على طبعا مواضيع اليوم اللي كنا أثرناها وطرحناها على الهواء بالنسبة للهجوم الأمريكي على المواقع الإيرانية واليوم الضربات اللي تلقتها إيران، هذا بالإضافة كمان لطلب السماح بالاستعمال المكبرات الصوت لبث الأذين من جامعة لاكيمبا في سيدني، واللي طبعا في جدل حول هذا الموضوع ما بين معارض وما بين يعني موافق أو مطالب يعني كمان بالسماح لبث الأذين عبر مكبرات الصوت كل يوم جمعة.

0: خليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع، ودايما أنا برجع بتمنى أن يكون أي تعليق يكون ضمن الأداب وضمن الاحترام للكل. هيدا الشيء لحتى يقدر يعني يوصل صوتك وينسمع تعليقك على الهواء.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: آخر أهم الأخبار صباح اليوم عبر راديو 2ME. محاولة اغتيال فاشلي قرب مدرسي بويسترن سيدني وسط تصاعد حرب العصابات. نجا رجل يعتقد أنه قريب كامل شخصية مرتبطة بعالم الجريمة المنظمة من محاولة اغتيال أمام مدرسي بويسترن سيدني بفيرفيلد ويست. أيضا في عناوين هذا الصباح، نجاح وان نيشن، حزب وان نيشن بقيادة بولين هانسن بجمع أكثر من 1.5 مليون دولار خلال أقل من 24 ساعة بعد إطلاق حملة تبرعات تحت شعار فاير ذا لايا. استهدفت رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي واتهمته بعدم الوفاء بوعوده الانتخابية. في عناوين اليوم، بدأ هدم موقع مشروع مستشفى بينكستاون الجديد بقيمة 2 مليار دولار. بلشت أعمال الهدم تمهيدا لإنشاء مستشفى بينكستاون هوسبيتال الجديد في سيدني، في خطوة رئيسية ضمن أكبر استثمار حكومي بقطاع الصحة بتاريخ ولاية نيو ساوث ويلز بتكلفة تصل إلى 2 مليار دولار أسترالي. أيضا جدل في سيدني حول مقترح بث الأذين في لاكيمبا موسك عبر مكبرات الصوت. أثار مقترح تقدمت فيه لاكيمبا موسك لبث أذين أسبوعيا عبر مكبرات الصوت في منطقة غرب سيدني أثار جدل. خلينا نتابع مع المزيد من الأخبار،
7: وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
8: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
1: First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Ted O'Connor with the top stories. The US military says it's launched new attacks on multiple targets across Iran, as the Trump administration accuses the regime of stalling in negotiations to end the war. Iranian state media is reporting explosions have been heard across the country. There's also early reports indicating Iran's responding by targeting US ships with missiles and drones near the Strait of Hormuz. Iran had vowed to respond heavily if Washington launched the fresh attack. Meanwhile, Foreign Affairs Minister Penny Wong says Australia doesn't want to see further escalation in the Middle East war. Senator Wong's calling for a negotiated settlement and an end to the conflict, given its impact on the global and Australian economy.